0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. عن أبي حميد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير عباد الله من هذه الأمة الموفون المطيبون. عن المطلب بن عبد الملك بن حنطب المخزومي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحلم ويجهلون. قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الشهداء والأنبياء يوم القيامة لقربهم من الله تعالى ومجلسهم منه. فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، صفهم لنا وجلهم لنا. قال: قوم من أفناء الناس، من نزاع القبائل، تصادقوا في الله وتحابوا فيه، يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور، يخاف الناس ولا يخافون، هم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايا

علنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

أنفقوا علينا فأنفق عليهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم، ارفع درجتهم، اللهم كافئهم باليد الطول التي لهم علينا.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 60.
1: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. الحديث 653. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. الحديث 654. عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: أكسنيها، ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته علمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. باب اتباع النساء الجنائز. الحديث 655. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب حد المرأة على غير زوجها. الحديث 656. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14. باب زيارة القبور. الحديث 657. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. الحديث 658. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث 659 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل، قال: فنزل في قبرها. الحديث 660 عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث 661 عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الفرقان.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الفرقان.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لو جلست إلى جماعة من المؤمنين قلما تجد فيهم مرتكب كبيرة، ما الذي أهلك المسلمين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالموضوع اليوم يتحدث عن الصغائر كما يتوهمها الناس، لكنهم إذا أصروا عليها انقلبت إلى كبائر تقطعهم عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، بعض الأئمة أنكر أن في الذنوب صغيرة، بل قالوا سائر المعاصي كبائر، وبعضهم قال معاصي الله تعالى كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. وبعضهم يقول لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر. وبعض العلماء يقول كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة، لكن لا خلاف أن من المعاصي ما يقدح في العدالة، ومنها ما لا يقدح. لعلهم اصطلحوا على تسمية المعاصي التي تقدح في العدالة كبائر، والتي لا تقدح صغائر. ولكن القول الفيصل، يقول بعض الصحابة الكرام: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. الله سبحانه وتعالى يقول: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن خلال هذه الآية رتبت المعاصي على ثلاثة أصناف: معصية ترقى إلى مستوى الكفر، ومعصية ترقى إلى مستوى الفسوق، ومعصية تبقى في حيز المعصية. أيها الإخوة الكرام، لعل تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر من قبيل عظم المفسدة، فمن نقل لأعداء المسلمين أخبارهم ونقاط ضعفهم كان سبباً في إهلاكهم. هذه معصية كبيرة جداً، فإذا كان التقسيم على مستوى رقعة المفسدة وعمق المفسدة وشدة المفسدة، يمكن أن تقسم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. لكن العلماء أحصوا مقاييس تقاس بها الكبائر. من هذه المقاييس أنه ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة فهو كبيرة. إذا ورد في الكتاب أو السنة وعيد شديد على مخالفة أو معصية فهي كبيرة قولا واحدا. وفي مقياس آخر، أية معصية أوجبت حدا فهي كبيرة. وبعد قليل ترون أن الأولى أن تجمع المقاييس كلها، فكل معصية ورد في الكتاب والسنة وعيد شديد عليها فهي كبيرة، وكل معصية أوجبت حداً فهي كبيرة. كل معصية ورد عليها وعيد شديد كالربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور والسعاية والقوادة والدياسة وغيرها. وفي مقياس ثالث، أن كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حداً، وترك فريضة تجب فوراً، والكذب في الشهادة والرواية واليمين فهو من الكبائر. وفي رأي لبعض العلماء أن الذي يخالف إجماع المسلمين فقد وقع في كبيرة،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحينما يأتينا كتاب معاصر يفهم القرآن فهماً ما يخطر في بال إنسان من بعثة النبي إلى الآن، خالف إجماع المسلمين في كل عصورهم، وغطى ببعض الآيات كل أنواع المعاصي والآثام، فحينما تأتي برأي يخالف إجماع المسلمين على تتالي عصورهم، هذا كبيرة من أكبر الكبائر. من الكبائر أيضاً أي كلام أو سلوك يشم منه استهزاء بالدين، أو استهزاء بعبادات الدين، أو استهزاء بأحكام الدين، أو استهزاء بمقدسات الدين، أو استهزاء بالأئمة الذين عملوا بما علموا من كبار علماء المسلمين. الاستهزاء بهؤلاء كبيرة. قالوا: إلا أن لا يكون مقصوداً لذاته، وأن يرافقه حسن ظن بالقائل أو المتصرف. لكن العلماء استدركوا أن الاستهزاء بأصل الدين هو كفر وليس كبيرة. وبعضهم قال: كل معصية أوجبت حداً أو توجه إليها وعيد فهي كبيرة. وبعضهم قال: كل ما وجب فيه حد أو ورد فيه وعيد أو جاءت فيه لعنة فهو كبيرة. وبعض العلماء يضع مقياساً آخر، يقول: إن كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، فإن فعله على وجه يجمع وجهين أو وجوهاً من التحريم كان فاحشة. فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة، بينما الصغيرة تعاطي ما نقصت رتبته عن رتبة الكبيرة، أو على وجه آخر ليس تحديا ولا معصية ولا جهارا. أيها الإخوة الكرام، أشم من هذه التعاريف أن المعصية ترافقها حالة نفسية. إن رافقت المعصية خوف من الله شديد، وندب شديد، وشعور بالذنب شديد، ثم تبعها استغفار شديد، الحالة التي رافقت هذه المخالفة من شعور بالذنب، من ندم على فعله، من خوف من عقاب الله، من استغفار كثير، هذه الحالة النفسية حينما ترافق معصية تجعلها صغيرة. بينما أدنى مخالفة إذا رافقها إصرار عليها واعتداد بها وافتخار بفعلها وعدم الخوف من عقابها وعدم الاستغفار منها، انقلبت هذه المعصية إلى كبيرة. وهذا الفهم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالمعصية مهما بدت لك صغيرة، إذا أصررت عليها ولم تعبأ بها وصغرت بعينك ولم يعقبها ندم ولا استغفار ولا خوف، انقلبت هذه المعصية الصغيرة إلى كبيرة، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، كنت شبهت الصغيرة بأن راكب مركبة حرف المقود درجة واحدة، درجة واحدة. إذا ثبت هذا الانحراف لا بد من أن يسقط في الوادي، فالثبات على الانحراف مهلك، يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء: الصغيرة تنقلب كبيرة بقرينة تضم إليها،
وتنقلب الكبيرة صغيرة بقرينة تنضم إليها. يعني شعور الإنسان بالندم والخوف والاستغفار والتوبة يجعل المعصية صغيرة، عدم المبالاة، استصغار الذنب، المباهاة به يجعل الصغيرة كبيرة. أيها الإخوة الكرام، وبعضهم يقول الكبائر كل فعل نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم، كأكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم والفرار من الزحف. أيها الإخوة، الكبائر لا نجد نصاً جامعاً مانعاً يحصرها لحكمة كبيرة أرادها الله عز وجل، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخفى الصلاة الوسطى وأخفى ليلة القدر وأخفى ساعة الإجابة. لو أن هناك نصاً جامعاً مانعاً يحصر الكبائر لاقتحم الناس الصغائر تهاوناً فانقلبت هذه الصغائر إلى كبائر، لكن في الأحاديث 7 و10 وبعضهم عدها 70، وابن عباس رفعها إلى 700. يعني المعصية إذا رافقها شعور بالخطأ والذنب والخوف والندم والاستغفار والتوبة انقلبت إلى صغيرة. المعصية التي تراها صغيرة وتعدها من اللمم ولا تعبأ بها، إذا فعلتها مصراً عليها مفتخراً بها مدافعاً عنها، لم يعقبها توبة ولا ندم ولا استغفار، انقلبت هذه المعصية إلى كبيرة، كانت حجاباً بينك وبين الله. لو أن في بيت عشرات الأجهزة الكهربائية، إذا قطعت التيار وأبعدت طرفيه مليمتراً واحداً تعطلت كل هذه الأجهزة، لو أبعدته إلى متر بينهما تعطلت كل هذه الأجهزة. إذن العبرة ألا تكون محجوباً عن الله عز وجل، لا بصغيرة ولا بكبيرة. أيها الإخوة الكرام، لكن هناك من يقول إذا أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل الكبائر فهي صغيرة وإلا فهي كبيرة، أما إذا أصررت عليها فهي كبيرة أيضا. مما قيل من شتم الرب، هؤلاء الذين يسبون الدين وكأنهم ما فعلوا شيئا، هذا السباب من أكبر الكبائر، أو استهان برسول الله أو بأحد رسله أو استهان بالمصحف، إن هذا من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، من دل الكفار على عورة المسلمين يستأصلونهم ويسبون حريمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فهذه تدرك بالفطرة أنها من أكبر الكبائر. لو كذبت كذبة سببت دمار أسرة، لو كذبت كذبة سببت تشتيت أولاد، سببت طلاق زوجة، فهي من أكبر الكبائر. وقذف محصنة يبطل عمل 100 سنة كما قيل. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 7 موبقات. ما بال بعض المسلمين في مجالسهم يتحدثون عن النساء، يلقون التهم جزافاً من دون دليل من دون شاهد، يسمرون ويتسلون بالحديث عن النساء وعن الرجال وعن مشكلات المسلمين
بما فيه غيبة ونميمة وإفك وبهتان. وفي رواية لهما: الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس. وزاد البخاري: واليمين الغموس. كم يمين غموس يحلف بها في قاعات المحاكم زورا وبهتانا. إن هذه اليمين تغمس صاحبها في النار. إن هذه اليمين لا كفارة لها، لأنها تخرج من الملة. وقول الزور: أن تشهد شهادة زور تقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا من أكبر الكبائر. وعن ابن عباس أنه سئل: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: هي إلى 700، أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفل.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على صفوة الله من خلقه وخيرته من عباده، خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم واستسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا وجزاهم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أكمل تفسير الآيات التي تليت في الحلقة السابقة. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان وأمره بالخير ونهاه عن الشر، ولكن الله تبارك وتعالى ترك هذا الإنسان وشأنه حتى تكون هناك عدالة تامة. فالله سبحانه عنده ثواب الدنيا وعنده ثواب الآخرة، فمن أراد ثواب الدنيا وحدها إن شاء الله تبارك وتعالى أعطاه إياه. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة أعطاه الله تبارك وتعالى ثوابها. قال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد ثواب الدنيا وحدها فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وهذا ترغيب لأولئك الذين يريدون ثواب الدنيا. يقول الله لهم: لما تريدون ثواب الدنيا وحدها؟ لما لا تطلبون ثواب الآخرة حتى تكسبوا الخير في الدارين؟ نعم، إن الله تبارك وتعالى يحب لعباده أن يكونوا متقين دائما، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. سميعا لكل ما تقولون، بصيرا بكل ما تعملون، فلا يخفى عليه شيء من أقوالكم ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وبعد هذا يأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يحققوا العدالة في هذه الدنيا، لأن أمر السماوات والأرض مبني على الحق والعدالة. قال تبارك وتعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يا أخوة، إن العدل أساس الخير في هذه الحياة، وحينما يفقد العدل من الدنيا تنتشر الفوضى وينتشر الفساد وتكون المحسوبية، تنقلب الأمور كلها انقلابا سيئة. ولذلك نجد القرآن الكريم يأمر في آيات كثيرة وفي مواضع كثيرة بالعدل وبالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وهناك آية ستأتي معنا قريبا إن شاء الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذه الآية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، آية المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، آية النساء قدمت فيها بالقسط، وآية المائدة قدمت فيها كلمة لله. فلماذا يا ترى؟ ذلك ما سنعرفه إن شاء الله في سورة المائدة، وهو يدل على عظمة هذا القرآن ونظامه وموضوعيته وإعجازه ودقة ما فيه من نظام عظيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فإن الله تبارك وتعالى جعلكم شهداء على الأمم وجعلكم شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولو على أنفسكم، ينبغي أن تشهدوا شهادة الحق حتى إن كانت على أنفسكم، لأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ينبغي على المسلم أن يشهد شهادة الحق، سواء كانت هذه الشهادة على نفسه أم على والديه أم على أقاربه. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يسألك عن هذه الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام حينما نهى أصحابه عن الكبائر قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، يقول الصحابة رضوان الله عنهم، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن بعض الناس يحابون الأغنياء ويشهدون معهم، لماذا؟ من أجل غناهم. ولكن قوما آخرين رقت قلوبهم، فهم يحابون الفقراء لضعفهم وفقرهم، يقولون ينبغي أن نشهد مع الفقير لأنه لا نصير له. ومع أن هذا الفريق حسن النية الذي يشهد مع الفريق مع الفقير، لكن الله تبارك وتعالى لا يريد هذا. إن العدل أهم من كل شيء، ولذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن تشهدوا شهادة الحق، سواء كان المشهود عليه غنيا أم فقيرا، فإن كان غنيا فإياكم أن تحابوه من أجل غناه، ينبغي أن تشهدوا شهادة الحق، وإن كان فقيرا فلا تحابوه من أجل فقره، شفقة عليه. ذلكم هو الإسلام يا أخوة، أي عدالة أعظم من هذه العدالة؟ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أنتم لستم مسؤولين عن الغنى أو عن الفقر، فلا تتبعوا الهوى أيها المسلمون في شهاداتكم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يجب عليكم أن تحققوا العدالة. وإن تلووا ألسنتكم، أي تغيروا الشهادة أو تعرضوا عنها فتكتموها وتأبون أن تشهدوها، وإن تلووا أو تعرضوا فسيحاسبكم الله تبارك وتعالى على ذلك كله، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يريد من المؤمنين أن يثبتوا على إيمانهم. ومن الثبات على الإيمان أن تقول كلمة الحق، ومن الثبات على الإيمان أن تشهد شهادة الحق، وأن تحقق العدل في هذه الدنيا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهنا قد يكون تساؤل: كيف يقول الله للمؤمنين آمنوا وهم مؤمنون؟ نعم يا أخوة، الأمر يسير إن شاء الله. يطلب الله تبارك وتعالى من المؤمنين أن يثبتوا على إيمانهم وأن يزدادوا إيمانا، لأن الذي ينظر في أحداث الكون وينظر في آيات الله في هذه الحياة ويتدبر كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يزداد إيمانا. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، وهذه القضية ذكرت كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وسنجد آيات كثيرة تطلب من المؤمنين أن يؤمنوا، أن يثبتوا على إيمانهم وأن يزدادوا إيمانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي نزل على رسوله سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، وهو القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل، وهو ما نزل على الأنبياء السابقين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. نجد القرآن استعمل كلمتين: نزل وأنزل. بعض الناس يقول نزل لما كان نزوله متفرقا أي نجوما، وأنزل لما كان نزوله دفعة واحدة. والمحققون من العلماء يقولون إن نزل هذه الصيغة صيغة التضعيف تدل على المبالغة، تدل على الاهتمام أكثر من صيغة أنزل. وهذا الذي أختاره لكم في تفسير هذه الكلمة الطيبة، الكلمة القرآنية. نزل على رسوله لأن القرآن فيه كل شيء، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكمه ما بينكم، فيه الخير كله. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم، ولذلك كانت صيغة التضعيف تدل على هذا كله: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والله تبارك وتعالى يطلب من المؤمن أن يؤمن بجميع الرسل كما سنعلم، ويؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من يكفر بهذه الأركان التي ذكرت في هذه الآية، من يكفر بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، وهذه الأركان الخمسة هي أركان الإيمان، وبقي الإيمان بالقدر. من يؤمن بالله ورسوله يحبه الله ويزده إيمانا، ومن يكفر بهذه الأركان، من يكفر بأركان الإيمان، من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هكذا نقرأها يا أخوة. بعض الناس يقول فقد ضل، يدغم الدال في الضاد، وهذا عند بعض القراء، لكن رواية حفص هكذا: فقد ضل، فقد ضل ضلالا بعيدا. نسأل الله أن يحول بيننا وبين الضلال أيا كان هذا الضلال، قليلا أم كثيرا، ونسأل الله أن يمنحنا الهداية. ثم بعد هذا تحذر الآيات من النفاق وتتحدث عن المنافقين. وسنجد فيما يتلى علينا إن شاء الله آيات كثيرة تتحدث عن النفاق. يقول الله: إن الذين آمنوا ثم كفروا، وبعد ذلك ماذا؟ ثم آمنوا ثم كفروا. آمنوا وكفروا وآمنوا وكفروا، آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، وبعد ذلك ثم ازدادوا كفرا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمنحنا الثبات على الإيمان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا الإيمان الراسخ في القلوب. ثم ازدادوا كفرا، هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لن يهديهم إلى الحق. لماذا؟ إن الله لا يظلمهم، ولكنهم هم الذين اختاروا الضلال، واختاروا هذه الانحرافات، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأنهم لا يستحقون الهدى، بل استحبوا العمى على الهدى. قال الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يا أخوة، إن القرآن الكريم وبخاصة الآيات المدنية فيه حدثتنا كثيرا عن النفاق وعن المنافقين، من أجل أن نحذر النفاق، ومن أجل أن نحذر المنافقين، وأن نحاول هدايتهم، وأن نحاول وعظهم، فلعل كلمة طيبة تؤثر في هذا الإنسان فيرجع عن ضلاله ويرجع عن غيه. وما أعظم الكلمة الطيبة إن كانت من قلب مخلص، وإن كانت يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. صدقوني يا أخوة، إن الكلمة الطيبة قد يكون لها أثر أكثر من كل شيء، وأكثر مما يظن الناس من سلاح وغيره. نعم، الكلمة الطيبة قد تكون ذات فائدة أكثر من أي شيء، والكلمة السيئة قد تكون ذات أثر سيء أكثر من كل شيء. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

0: سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
1: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوالي، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعال، قربا مربط النعامة مني، لبجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني مستهدفة فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. مديرية زراعة الأزرق تنفذ حملات توعية ورقابة في المناطق الحرجية والأراضي الزراعية للوقاية من حوادث حرائق الغابات. الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على جنوب لبنان ويعلن تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. إيران تسلم باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها ضرورية لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيدرس أحدث مقترح قدمته إيران لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا. ترامب يقول إن هناك احتمالا أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران. وإلى الحالة الجوية، تتأثر اليوم المملكة بمنخفض جوي خماسيني وتسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود، وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم. التواصل الفعال، التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلا في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار. يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: ونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب تبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بمع. لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية. لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله. إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين ألف طفل، أتميزه ابنك، تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا، هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان اي، لا، من اول ثانيه هذا ابني. اذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من اول وهله، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقه، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI

حياة أف أم ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
1: بس ب 145.
0: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
1: صوت حياة مع ليث لجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 البيض والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة أيضا. تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. قررت الحكومة رفع سعر البنزين 9 قروش 90 أوكتان 90، وقررت رفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 11 قرش، ورفعت كذلك الحكومة سعر السولر الديزل 7 قروش طبعا، وثبتت الكاز والغاز ليصبح كالتالي: البنزين 90 أصبح 100 قرش للتر، البنزين 95 131 قرش لكل لتر، والديزل 79 لكل لتر، والكاز بقي عند 55 قرش لكل لتر. يا أخوان، المواطن صار مدرك أنه أي شرارة نزاع بين أي بلدين، سواء كان البلد جار ولا بآخر ما عمر الله، يعني ستكون نتيجة ارتفاع الفاتورة. وعندنا تجارب كثيرة في ذلك، وتذكرون ما حصل في جائحة كورونا، تذكرون ما حصل في الحرب الروسية على أوكرانيا، وتذكرون اليوم ما يحصل في الحرب الأمريكية على إيران. كل شيء قاعد يصنع على شكل فواتير طبعا، وأول هذه الفواتير ارتفاع أسعار المحروقات. الحكومة تقول رغم أنه احنا رفعنا 9 قروش الشهر الماضي، وكمان 9 قروش الشهر الحالي، يعني رفعنا شهر 4 9 قروش وشهر أيار 5 كمان 9 قروش، إلا أننا لم نحمل المواطن إلا 30% تقريبا من الرفع الحقيقي والكلفة الحقيقية للأسعار العالمية اللي واصلة لمستويات ضخمة جدا بسبب مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي والحرب اللي لسه مش معروف هي وقفت ولا ما وقفت، هم اتفقوا ولا ما اتفقوا، المقترح مناسب لترامب ولا مش مناسب لترامب. لكن بالنهاية أنا اليوم كمواطن كيف انعكس ما يحدث في المنطقة أو في العالم علي؟ انعكس بالارتفاع، وكلنا متفقين أن ارتفاع أسعار المحروقات يعني ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، لأنه كل شيء يعتمد على النقل. اليوم بدك تنقل من خارج الأردن إلى الأردن، بدك تنقل من داخل المصانع في الأردن أو داخل المخازن ومحلات الجملة إلى محلات التجزئة، كله من خلال النقل. فاليوم ارتفاع أسعار النقل وارتفاع أسعار المحروقات المشتقات النفطية يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات. خلينا أقول لكم أنه إحنا ونرجع لورا هيك سنوات، بال2012 وبسبب ما يسمى آنذاك كان حالة الربيع العربي في المنطقة، انقطع الغاز المصري بسبب الاعتداءات اللي صارت عليه، وكنا نعتمد اعتمادا كبيرا، كان لسه ما في اتفاقية اسمها اتفاقية الغاز مع الاحتلال، قبل تقريبا هذه الاتفاقية ب4-5 سنين، اتفاقية كانت 2016-2017. كنا نعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز المصري عشان نولد الكهرباء، انقطاعه بشكل متكرر أثر بشكل كبير علينا. وقت الدنيا يعني سكرت بوجه حكومة عبد الله نسور لحتى لجأت إلى تحرير أسعار المحروقات، تذكرون في 2012، ورفعت أسعار المحروقات ودفعت الفاتورة من جيبة المواطن، وارتفع الغاز والحمص والفلافل والحديد والإسمنت والملابس والخدمات، وعاشت الناس أيام كانت يمكن تحكي فيها كلمة ارتفعت الأسعار أكثر من السلام عليكم. بال2018 إجت حكومة هاني الملقي، الدكتور هاني الملقي، ورجعنا لنفس قصة ارتفاع الأسعار العالمية، وإجا موضوع قانون ضريبة الدخل اللي كان ضريبة أو قانون ضريبة الدخل كان رأي عام للناس، والناس نزلت على يعني على الشوارع في موجة احتجاجات كانت سببا في إطاحة بحكومة الملقي. ولسه يعني ما رفعنا رأسنا من موضوع قانون ضريبة الدخل الذي عاد من جديد طبعا مع حكومة الرزاز، وبدأت جائحة كورونا، وانتوا شفتوا اليوم جائحة كورونا قديش نزلت فيها أسعار المحروقات. لكن رغم أن المحروقات نزلت إلى مستويات كبيرة، الناس كانت ممنوعين من التجول، لا أعراس ولا رحلات ولا مناسبات ولا صلاة تراويح ولا مطاعم ولا روحات ولا مولات، كله على طوابير الخبز، وما كانت الناس استفادت من هذه الانخفاضات الكبيرة في أسعار المشتقات النفطية. اليوم فردي وبكرة على الزوجي، واللي معه يعني جماعة التصاريح تتذكروا، يعني هذول اللي كانوا يمكن استفادوا شوي من الانخفاض الكبير لأسعار المحروقات اللي وصل فيه سعر لتر البنزين أوكتان 90 ل50 قرش لنص دينار، اليوم الضعف تقريبا.
ولما رجعنا على الشوارع وفتحت الأمور استقبلتنا الحكومة آنذاك برفعات جديدة لأسعار المشتقات، والمواطن دفع أيضا فاتورة الجائحة أو فاتورة كورونا. وهينا اليوم، وأنا مثل ما قلت في البداية، فاتورة الحرب الروسية على أوكرانيا، شفتوا كيف ارتفعت أسعار الزيوت والحبوب واللحوم وكيف انعكس والأعلاف وكيف انعكس ذلك على الناس. وهي اليوم حرب جديدة في المنطقة، الحرب الأمريكية على إيران، وكيف انعكست وألقت بظلالها على الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، وبسبب خلينا نقول هو ليس انقطاع بل التذبذب في موضوع سلاسل التوريد في في في في مضيق هرمز، ويعني في في في في العالم بشكل كامل. اليوم في ظل هذا التضخم غير المسبوق، في ظل الارتفاع غير المسبوق، ما زالت الرواتب ثابتة، وما زالت الناس اليوم تطالب انه اليوم يجب ان يكون في هناك على الاقل موازنة او توازن بين غلاء المعيشة والتضخم المستمر منذ سنوات والرواتب الثابتة منذ سنوات. واليوم يصل سعر لتر البنزين لرقم غير مسبوق. يعني اليوم البعض يقول لك طيب لماذا لا تتجه الناس الى النقل العام؟ المواطن اللي اليوم بده يتحمل كلفة 4 أو 5 أولاد، منهم 2 أو 3 في الجامعة والباقي في المدارس، يعني كم يحتاج أجرة نقل لكل واحد منهم؟ اللي بده يطلع الصبح يقول لا أنا بدي أطلع بسيارتي، بده يعبي الصبح سيارته بنزين، بده يوصل المدام والأولاد على المدارس، وهو مروح بده يجيب المسا معه يعني بعض الأغراض خلينا نقول للبيت، واللي أيضا سيرتفع وسيتأثر أسعارها بارتفاع أسعار المحروقات، لأنه هاي المنتجات لها كلف توريد ونقل مثل ما كنت أقول قبل شوي، والراتب مثل ما هو. وحتى لو انخفض أسعار النفط أو انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالميا، عندنا يبقى السعر مرتفع مقارنة بالدول اللي حوالينا. طبعا كنت أشوف انفوغرافيك قبل كم يوم أنه إحنا اليوم رقم 1 تقريبا في الوطن العربي بارتفاع أسعار المحروقات بسبب الضريبة الثابتة التي تفرضها الحكومة على المحروقات. البعض يقول لك مرة ثانية، البعض يقول لك طيب اليوم مع ارتفاع أسعار المحروقات لهذه المرحلة أو لهذه الأرقام غير مسبوقة، لماذا لا تتجه الناس للنقل العام؟ شو رأيكم يا إخوان؟ ليش ما تروح الناس بالنقل العام؟ الجواب لأنه مش كل الموظفين يمروا من خط الباص السريع، لأنه مش كل الموظفين يمروا من خط باص عمان، ولأن النقل العام في خلينا أقول الآخر، يعني أنتوا شفتوا كيف الملاحظات اللي تيجي عليه. أنا اليوم كموظف مش راح أقدر أعتمد اعتمادا كلي حتى أوصل أشغالي على على على النقل العام، لأن النقل العام مش واصل لكل المناطق، مش موجود بتردد ثابت، مش مهيأ بالشكل اللي أنا يرضيني كمواطن أو كموظف، مش مهيأ خلينا أقول بالشكل الكافي اللي اليوم أنا أعتمد اعتمادا كليا عليه، أصف سيارتي على اليمين وأطلع بالنقل العام. اليوم في آلاف الموظفين اللي ساكن في الأطراف، اللي ساكن خارج المحافظة وبدي ينتقل من محافظة لمحافظة. على مدى سنوات وحكومات طرحت أفكار القطار وسريع وثقيل وقطار خفيف، وكله كان كلام ولا يوجد أي نقل حقيقي بين الموظف بين بين بين بين المحافظات. الحكومة بتقول لا احنا اليوم فعلنا خطة لنقل المحافظات، واشتغلنا على موضوع الباص، يعني اللي هو نقل عام يشبه نقل عام باص سريع تردد مثل باص عمان، وتردد ثابت كل ثلث ساعة في باص، امتلأ الباص ولا ما امتلأ، وبلشنا بسبع محافظات، وهنا اليوم شغالين حتى نغطي جميع المحافظات. ولازم اليوم المواطن يعتمد اعتماد أكبر على النقل العام، يعني بسبب الاعتماد الكبير والواضح على على على على على السيارات الخاصة. لكن احنا اليوم كل ما يعني كل ما مثل ما تحكيها الناس، كل ما دقت الكوز بالجرة وحصل حدث في العالم، اليوم بنحط ايدنا على قلوبنا بنستنى لجنة تسعير المحروقات قديش بدها تصير الأسعار. فبعتقد اليوم احنا لما نقول على المحروقات يمكن عندنا تاريخ طويل في هذا الموضوع، وخاصة انه احنا اليوم قاعدين نتحدث عن ارتفاع كبير، والله يعين هالجيبة اللي مثل ما كنت اقول دايما اللي الكل يشد من نفس الجيبة، وبالمقابل لا يوجد اي يعني تطوير حقيقي على منظومة النقل العام كما يريد الناس، حتى تستطيع الناس ان تتخلى عن مركبات. انا كنت اقرأ تصريح وارسلنا يا عدي امبارح على موضوع السيارات خلال 5 سنوات الماضية قديش زادت وقديش عدد المركبات اللي صارت عندنا، راح احكي لكم الرقم الان. لكن احنا اليوم كل مرة ترتفع فيها الاسعار الناس قاعدة تفكر بخيار ارحم،
يعني يقول لك اليوم أنا شو أسوي، أدخل بصراع يعني أتجه فعلا للنقل العام؟ طيب هل النقل العام فعلا مجدي؟ هل النقل العام اليوم يعني أقدر أعتمد عليه بشكل كبير؟ وأنت موضوع السيارة الخاصة اللي أنا اليوم ممكن أستخدمها فقط للطوارئ أو للمشاوير الخاصة المسائية مثلا، أما بالنسبة للدوام الصبح سواء دوامي أو دوام العائلة نعتمد على النقل العام؟ وانتوا اليوم شايفين احنا جايين على عطلة يمكن ما شهد التاريخ، قاعدة تبلش العطلة مثل ما أعلنت من 22 يوم جمعة، 23 السبت، الأحد 24 يعني الكل ممكن يأخذ إجازة، 25 كل عام وانتم بخير عيد الاستقلال، 26 الوقفة، 27 لحد 30 عطلة عيد الأضحى لحد يوم السبت، اليوم 31 الشهر الناس كلها راح تنتظر لجنة تسعير المحروقات. هل سيكون في ارتفاع قادم مثل ما كان في ارتفاع شهر 4 وهي اليوم ارتفاع شهر 5؟ هل سيكون في هناك ارتفاع قادم لشهر 6 بسبب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز أو بسبب الاستمرار في الحصار البحري الأمريكي؟ فاليوم راح تجتمع لجنة المحروقات وشو راح يكون الأسعار؟ إذا ارتفعت الأسعار أكثر يعني اليوم كيف سينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات؟ طيب انخفضت المحروقات، هل سينعكس هذا الانخفاض على أسعار السلع والخدمات ولا اللي يرتفع عندنا ما برجع ينخفض؟ يعني ما بعرف صراحة. طبعا مثل كل مرة خلينا أقول لكم مثل ما صار معنا الشهر الماضي تكررت المشاهد الشهر الحالي قبل يومين تحديدا يوم الخميس، الكل شاف أنه الناس اليوم ازدحام على محطات المحروقات، يعني رغم أنه كل الناس عارفين أنه راح يكون في ارتفاع أسعار المحروقات والأرقام والأسعار أصلا سربت على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يسمى بالخبراء في مجال النفط والطاقة والغاز كلهم نزلوا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه على الأغلب سيكون رفع هالقد أو بالنسبة المئوية لهالقد، بس إحنا أول ما يطلع الخبر العاجل يعني بنحب نعيش شعور أنه تفاجأنا، يعني رغم أنه عارفين أن الحكومة تضمر أنه أو الحكومة خبرت الناس خلينا نقول من الشهر الماضي أنه إحنا رح نرفع أسعار المحروقات، فإحنا بنعيش شعور أنه إحنا تفاجأنا ومنبلش الطوابير على على على الكازيات ومنبلش نشوف المشاهد التي يعني يتم تصويرها من قبل الناس على السوشيال ميديا، وتلاقي الواحد صاف ساعات على الدور على أساس أنه يقول لك والله رح تفرق معي 4-5 أيام لاني انا جاي افلل، فيعني مش عارف اذا احنا بنحس انه هذا انتصار معنوي على الحكومه اني انا عبيت بالسعر القديم، يعني فرقت معي 3-4 دنانير فانا ما سمحت للحكومه انها تستغلني وترفع، لكن مثل ما قلت هاي التفليله لما راح تظل 5 ايام بالكثير، اسبوع بالكثير، بعدها راح ترجع تعبي بالسعر الجديد او بالسعر الغالي. لكن مش عارف اذا في ناس فعلا تعشق الزياده وتعشق الوقوف على الطوابير. احنا كل اشي قاعد يصير لنا طوابير، بكورونا طوابير خبز، هاي طبعا صور لبعض الكازيات اللي يعني فعليا طوابير وغير الازمات واللي صارت بسبب هذه الازدحامات اللي وقفت وغير الناس اللي مضتها تزمر لانه ما حدا متحمل الثاني عشان بده يفلل. فمثل ما قلت في ناس تعشق الطوابير اللحظة الاخيرة، طوابير على المحروقات قبل المنخفض، طابور على الخبز قبل العيد، طابور على الصالونات ومحلات الملابس والكعك والمعمول قبل رفع المحروقات، هاي المناظر أمامكم، لما يجي زيت التونسي طابور على المؤسسات، حرب إيران طابور على البابور وعلى الشمع وعلى الزيت الزيتون وعلى الزيت الزقلي وغيره من هذا الكلام. على العموم طبعا اليوم كان في مطالبات الأيام الماضية انه احنا لازم يكون في ارتفاع على اسعار النقل العام، لانه احنا اليوم كتاكسي او كسرفيس او كسيارات تعمل على النقل العام مش ممكن ان نتحمل هذه الزياده لوحدنا، لازم المواطن يدفع، لازم يكون في فرق. فيعني قررت هيئه تنظيم النقل البري ايضا تعديل يوم الخميس تعديل اجور النقل العام، الزياده ستشمل 75% من المسارات بحدود 5 قروش تقريبا، تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% أيضا من المسارات، راح نوضح أكثر في حلقة اليوم هذه التفاصيل لأنه اليوم بيقول لك في تعديل، وطبعا سيتم أيضا تعديل تعرفة التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، هذا الخبر بخصوص الهيئة، وهذا طبعا سيراعي خصوصية كل محافظة. وأما النقل قطاع الشحن البري أيضا سيكون في هناك آلية جديدة بخصوص تعويم
الأسعار التي ستكون مرتبطة بأسعار المحروقات، مثل ما بديت حديثي يا أخوان، يعني رفع أسعار المحروقات رفع أسعار كل السلع والخدمات. هيا احنا اليوم قررنا نرفع أسعار النقل العام 5 قروش، واليوم في تعديل على على على على على تعرفة التاكسي بالنسبة لعمان والمحافظات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. فاليوم بعتقد احنا مثل ما قلت اليوم، الناس اللي معتمدة بشكل كبير على سياراتهم الخاصة هل ستبدأ بالتفكير بالنقل العام؟ أقرأ لكم الإحصائية. الأرقام تقول بحسب مدير إدارة السير، خلال 5 سنوات الماضية ارتفعت عنا المركبات بنسبة 4% مقابل نمو 1.9%. يعني العدد وصل العام الماضي إلى 2,115,000 مركبة مقارنة ب 2,024,000، يعني في عنا زيادة 115,000 مركبة بسنة. طبعا هذا يعتبر ارتفاع كبير. الربع الأول من العام الحالي سجل ارتفاع يصل إلى نحو 2.5 مليون مركبة. هذا طبعا مش لأنه كل أردنيين مرتاحين ماليا وماديا، لأنه في كثير الناس اليوم، في كثير ناس تشتغل على السيارات، في كثير ناس اليوم تشتغل بس عشان تعبي بنزين، لأنه هو اليوم ما معه قدرة أنه يطلع في المواصلات، لأنه البديل اللي هو اليوم بيعتقد أنه مش دائما عملي أو مش دائما مريح، ويمكن مش متوفر حتى بالشكل الكافي. وانتوا أكيد كلكم يعني أكيد لكم تجارب أو سمعتوا تجارب من كثير من الناس اللي يستخدم النقل العام، يعني قديش مرات يكون إذا أنت بتحتاج بدك تبدل باصين أو 3، قديش تحتاج أنك يعني صراحة تحتاج وقت، مرات تستنى أكثر من نص ساعة، ومرات يعني موضوع الطوابير، ويعني إذا كنت من منطقة لمنطقة الموضوع فيه دوامة. البعض بيقول لك أنا ممكن اليوم أخفف استخدام السيارة، تصير السيارة بس للمشاوير الضرورية مثل الدوام. البعض يقول لك أنا اليوم دي أبلش أشارك السيارة مع زملائي في العمل، نصير نطلع 3-4 بسيارة واحدة. فبدي أسمع منكم اليوم، يعني مثل ما قلت اليوم، النقل العام ولا نبحث عن حلول في مركباتنا، نستخدم السيارات فقط للمشاوير الضرورية، النقل العام في تأخير في المواعيد، النقل العام في عدم التزام بالمواعيد، النقل العام مريح كونك إذا بدي أحكي إذا الكلفة أقل، يعني ممكن تنعكس هذه الكلفة الأقل على الوقت والجهد والأعصاب، فأنا بخفف وقت، بخفف عفوا يعني خلينا نقول يعني كلفة، لكن بزيد علي وقت وبزيد علي جهد وبزيد علي اليوم تعب. اللي عنده عائلة وبدي يوصل زوجته وبدي يوصل أولاد للمدارس اليوم، أو اللي بدي يوصل شغلة أو بدي يروح لشغلة تتطلب أكثر من منطقة، هل راح يناسب النقل العام ولا لا؟ اليوم النقل العام ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تحسين البنية التحتية، ولا النقل العام نفسه اليوم بدنا باصات حديثنا، بدنا باصات نظيفة، بدنا باصات مكيفة. اليوم جايين على الصيف، فأنتم بتشوفوا كيف الأوضاع بتكون صعبة. الخط اليوم، خط النقل العام، هل الخطوط عندنا واضحة؟ تسير بترددات مستمرة بمواعيد ثابتة دقيقة للناس؟ طبعا لازم يكون في تكامل بين النقل العام مثل كل المناطق في يعني، أو خلينا نقول مثل كل الدول اليوم، يعني مثل ما يكمل الباص الترام او القطار او السرفيس، اليوم لازم يكون في هذا التكامل حتى اليوم انا اقدر اوصل لنقل عام بطريقه مريحه. لكن انا اليوم بدي اتحدث عن ارتفاع اسعار المحروقات، هل باعتقادكم هذا الارتفاع سيدفع باتجاه ان تعتمد الناس بشكل اكبر على استخدام وسائل النقل العام؟ وإذا اليوم فعلا اليوم نوينا أن نستخدم وسائل النقل العام، ماذا تحتاج وسائل النقل العام من تطوير حتى تصل إلى مرحلة نستطيع أن نقول أن اليوم أستطيع أني أستغني عن مركبتي الخاصة وأصفها على اليمين وأطلع بالنقل العام؟ طبعا أنا مثل ما قلت قبل شوي، أكيد رح ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع والخدمات، لكن هذا رح نحكي فيه إن شاء الله بلكي في حلقات لاحقة.

0: إذن هل تعتقدون أن رفع أسعار المحروقات سيدفع باعتقادكم باتجاه استخدام وسائل النقل العام بشكل أكبر؟ وماذا تحتاج وسائل النقل العام؟ طبعا أكيد مثل ما قلنا رفع أسعار المحروقات سينعكس على أسعار السلع والخدمات، راح نحكي فيه بلكي في حلقات سابقة، لكن اليوم أنا أتحدث عن النقل تحديدا وكيف ستدفع فاتورة أو ارتفاع فاتورة المحروقات أو ارتفاع فاتورة المشتقات النفطية. اليوم الناس إلى البحث عن بدائل، هل البدائل تكون من المركبة الخاصة أستخدمها فقط للمشاوير الضرورية، أبحث عن طرق حتى اليوم أقلل من استخدامها في الشهر، ولا اليوم باعتقادكم النقل العام هو الوسيلة الأفضل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستمع لكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني مستهدفة فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. مديرية زراعة الأزرق تنفذ حملات توعية ورقابة في المناطق الحرجية والأراضي الزراعية للوقاية من حوادث حرائق الغابات. الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على جنوب لبنان ويعلن تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. إيران تسلم باكستان رداً من 14 بنداً يتضمن المحاور التي تراها ضرورية لإنهاء الحرب. ترامب يقول إنه سيدرس أحدث مقترح قدمته إيران لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولاً. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس. نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقاً إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً. 079-780-3780.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال،
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا وسطعنا لكم مرة أخرى، هل تعتقدون أن رفع أسعار المحروقات سيدفع اليوم البعض باتجاه استخدام وسائل النقل العام بشكل أكبر؟ هل باعتقادكم اليوم استخدام وسائل النقل العام سيكون يعني هو الحل، خاصة اليوم مع الارتفاع العالمي والحكومة تقول أنه إحنا لم نحمل المواطن سوى 30% من هذا الارتفاع، وتحملت الحكومة ما يزيد على 70% من الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار المحروقات؟ إذا ما استمر الارتفاع في أسعار المحروقات عالميا فهذا سيعني زيادة جديدة ستكون الشهر القادم. أول زيادة كانت الشهر الماضي، تسعيرة شهر 4.9 قروش، الشهر الحالي 5 أيضا زيادة 9 قروش، اليوم وصل سعر البنزين اللتر لمئة قرش لدينار، وهذا رقم غير مسبوق. اليوم استمرار الحصار البحري على موانئ إيران قد يرفع أسعار المحروقات أكثر، وقد يعني زيادة أكثر في الأشهر القادمة. هل الحل اليوم باتجاه استخدام وسائل النقل العام باعتقادكم؟ نصف سياراتنا على اليمين ونطلع بالنقل العام، وتصبح المركبات الخاصة فقط للمشاوير الضرورية؟ مثل ما قلت قبل شوي، ارتفاع أسعار المحروقات يعني ارتفاع كل السلع والخدمات. راح نحكي أكيد لاحقا إن شاء الله الأيام القادمة عن السلع والخدمات، لكن اليوم بدي أتحدث تحديدا عن التنقل والنقل وكيف ينعكس ذلك على على على نقل، وكيف ينعكس على أسعار تحديدا المحروقات. أنا بدي أحكي بس سريعا بالتعديل الذي تحدث به أيضا نقيب أصحاب الباصات، وتحدث بخصوص رفع أسعار المحروقات. سيكون في هناك تعديل على أجور النقل العام، وأنا كنت أقول قبل شوي بأن هيئة تنظيم النقل البري قررت تعديل أجور النقل العام بنحو يعني 75% بحدود 5 قروش، وسيكون هناك أيضا تعديل لتعرفة سيارات التاكسي ليتناسق ويكون هناك موازنة بين هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وبين تعرفة النقل العام. على أرقام نشاركون أراكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060، يمكنكم المشاركة أيضا من خلال رسائلكم الصوتية على الواتساب 07-87-22-93.

0: ابدا مع ابو محمد. هلا اخوي ابو محمد.
1: ابو زياد صباح الخير.
0: هلا ابو محمد صباح الخير.
1: الله يا ابو زياد انك دكتور اعلامي مميز يشهد الله.
0: هلا اخوي ابو
1: اخصائي اخصائي في القضايا اللي بتهم المواطن.
0: الله يحييك.
1: صباح الخير لك ولجميع الشباب العاملين في الحياة. والله يا ابو زياد وعدي وكل الشباب يعني فريق جدا رائع جدا. ابو زياد يا حبيبي بدي احكي لك شغله هسه قبل كل شيء. انا هيني صار لي تقريبا ساعة ونص بالشوارع يشهد الله انتفخ قلبي وانا بلف على الفاضي.
0: ما في زباين
1: يا ابو زياد.
0: عاد اليوم اليوم الاحد يعني وجايين
1: الاحد بداية الدوام يا ابو زيد. والله هيدي من هاشم يا ابو زيد.
0: نعم.
1: ما فيش فيش فيش تقول كورونا يا ابو زيد منع تجول.
0: نعم.
1: هسه انا بدي احكي لك يا ابو زيد بالنسبه لرفع المحروقات.
0: نعم.
1: رفع المحروقات يا ابو زيد بيأثر على جميع قطاعات البلد بدون استثناء.
0: نعم.
1: ليش؟ لانه يا ابو زيد زي ما تفضلت يا حبيبي كل شيء مربوط عندنا بقطاع النقل. اي محل اي بقالي على بقالي مستوى بقالي صغيره اذا بده بضاعه يا ابو زيد بده شيبسات وبسكوتات وعصيرات
0: صح
1: راح يرتفع باكيت الشيبس يا ابو زيد على
0: كل
1: شيء
0: بده توريد ونقل. نعم
1: كله بده توريد ونقل. هاي واحد يا اخوي ابو زيد.
0: نعم.
1: الشغله الثانيه اسمح لي يا اخوي ابو زيد اقول لك انك انت تفضلت وحكيت كلام جوهري. هل انه المواطن بده يلتجئ لوسيله النقل العام ويدشر سيارته الفارهه الخصوصيه؟ انا بقول لك لا. ليش؟ لانه احنا يا اخوي ابو زيد شعب فنجري. بديش اقول لك على ايش خلص شعب فنجري احنا. هذا بده يسحب ينقر سلف ويطلع بسيارته الخاصه بقول لك ايه انا اروح على النقل العام على الباص ولا على الترفيز ولا على التاكسي. لا هذا بيقلل من شخصيته بيعتبره.
0: نعم.
1: بالعكس يا ابو زيد احنا لازم في الغلا هذا اللي صار يا اخوي ابو زيد اللي مش طبيعي.
0: بس ابو محمد في ناس تقول انه النقل العام مش متوفر بكل مكان بالطريقه اللي انا بدي اياها، لذلك انا اليوم مضطر اني اركب بسياره خاصه. شو رايك؟
1: طيب ابو زيد صلي على النبي
0: عليه الصلاه.
1: والله ما بزل عليك يا ابو زيد، مش انا معي تاكسي. والله يا ابو زيد النقل العام وصل عنا لجميع المدن والقرى والارياف، التكاسي الصرافيس البطاط كلها وصلت يا ابو زيد النقل العام عنا. بس ايش يا ابو زيد خلص احنا ما بدنا نطلع بوسيله النقل العام ونصف سيارتنا.
0: طيب يعني باعتقادك النقل العام باصات حديثه ونظيفه واصل لكل المناطق؟
1: والله يا ابو زياد 90% يعني اذا بديش ابالغ 90% يا ابو زياد
0: مغطي كل
1: المناطق واصل لجميع المناطق يا ابو زياد. التاكسي الترفيز الباص ليش يا عمي ما يصفوا سياراته مو يطلعوا؟ بوفر على حاله بوفر ازمه بوفر وقت. يعني حلو النقل العام عندنا يا ابو زياد، بس احنا بدنا من الهيئه انه يعني تشمل جميع المناطق اللي لغايه الان مثلا يعني وهذول قليله اللي ما وصلها النقل العام.
0: أيوة.
1: حتى انه ابن القريه وابن الارياف وابن
0: يعني خلينا نعطي مجال الشباب معنا. اخوي ابو محمد تسلم. ابو بشير او بشير اسف تفضل.
2: السلام عليكم.
0: هلا اخوي بشير. عليكم السلام.
2: هل عندنا استاذ زيت عندنا نقل قبل فتره هور باص في زول المزدار هل عندنا نقل متطور؟ كل بساطة
0: هيا أبو محمد يقول لك النقل العام خطوطنا تغطي كل المناطق.
2: أنت طيب هل في النقل هل النقل منظم أستاذ العيد؟
0: شو رأيك؟
2: عندنا وزارة نقل هيا وأمانة العاصمة ليش ما شو شين وإيش هالشغلوش أقل شيء لازم يكون نص دينار.
0: يعني اليوم إحنا لو قلنا لك اترك سيارتك أخوي بشير واطلع بالنقل العام شو رأيك؟
2: تاكسي
0: أحسن تاكسي. لا النقل العام مش مقصود فيه تاكسي.
2: لا انا ما بستعمل تاكسي تاكسي
0: يعني.
2: بفرع الوقت استاذ يعني هل عندنا يعني ايش وش حشغل استاذ اقل تكون الدينار ايش بهالغبا اسعار لمتى الحكم بديش ترحم هالشعب لمتى والراتب من 20 سنه ولا دينار لمتى والمليارات المليون زادت لمتى استاذ العيد؟ مش شايفين تحسن ثلاث سنوات التحديث الاقتصادي على المواطن تحسن الوضع الاقتصادي التعليم النقل الصح على زاد رواتب الموظفين متقاعدين ضمان غير ضمان لمتى الحكومه هيئات مستقله بالملايين بالمليارات السيارات وين بتروح؟ مديون زادة طلب طالب وتخفض 2% صار 6% لمتى؟ متى المديون بزيد وبطال وما إلى ذلك السيارات لمتى؟
0: طيب يعني ما شكر مش شكر شكر
2: يعني ما عايزه مسنين ولا ما لا يوجد ما فيش يعني ما بعت طبيب شكرا استاذ.
0: هلا سيدي اخوي ابو احمد تفضل. هلا ابو احمد
3: يعطيك العافيه سيدي.
0: هلا ابو احمد هلا.
3: يعني كل واحد بغني على ليلى بقول لك 90% المواصلات ممتازه لانه تبع تاكسي.
0: نعم.
3: بس انا يعني مثلا بدي اطلع على السابع انا كيف بدي اروح على السابع؟ مش بدي اخذ سيارتي اطلع بالسياره اصفها او اخذ تاكسي وبعدين اطلع في باص سريع؟ لا بدي بطلع بباص عادي استنى عبين ما يجي باص. وبعدين اللي بدي اخذ تاكسي اللي بيحكي لك المواصلات تبع التاكسي ليش باخذ مني وقت ذروه؟ يعني انا ابو 3 ليرات للسابع بصير بخمسة ونص وستة ليش؟ بعدين سيارات الكهرباء هلا الهيئة بدها تزيد، ليش ما تحدد انه اذا طلعت انا بسيارة بنزين يزيدوا 10 قروش يزيدها، اذا الكهرباء ليش يزيدها؟ ما هي الكهرباء ما غلوها لسه. بعدين في شغلة ثانية، السيارات مليونين ونص صار 1,700,000 في عمان لحالها، لأنه سيارة الكهرباء الصغيرة أوفر للعيلة. يعني أنا عندي 2-3 بالجامعة أو بالمدارس أو بوصل على الشغل أو بدي أدفع لي 300-400 ليرة بالشهر مواصلات.
0: نعم.
3: لا بشتري بدفع قسط لهالسيارة الكهرباء 300 ليرة اللي بدي أدفعهم بتصفي لك وبتطلع من البيت ولا تتغلب.
0: بس ماشي، بس انت اليوم عندك محروقات قاعده ترتفع كل شهر يا ابو احمد.
3: ترتفع، ما هو انت انا سمعت حكيك بتقول 70% الحكومه دافعه من هاي 30% بس.
0: طب ليش احنا اغلى دوله عربيه؟ هذا بالنسبه للكلف الحقيقيه صح؟
3: وليش احنا اغلى دوله عربيه في البنزين؟ شو بنشتري احنا من الهولولو من بلد مش معروف وين هو؟ احنا ما جبنا جديد بنزين من العراق والسعودية جنبنا، لا هرمز ولا مش هرمز. بعدين احنا عنا عقود آجلة لسه ما خلصت، بس هم خلص تعودوا. اقول لك في اقتراح يا اخي، سكروا مصفات البترول ويجيبوا زي لبنان من فرنسا بنزين جاهز بنباع 11 و12 التنكة وخلص وريحوا راسهم. احنا بتكرر عنا وبنبيعه ب20. وبقول لك الحكومة جباية، عنا الحكومة جباية في كل اشي. يعني لما يحط لي سيارة رادار بقول لك انا الرادار معلن، لما يحط سيارة متخبية ويخالفني نظر هاي مش جباي والله كل شيء جباي عندنا يا ابو. بعدين اذا نزل هلا البترول بعد الحرب او شيء نزل بنزلوا القيمه نفسها ما بنزل.
0: يعني هي المفروض التسعيره شهريه بحسب الاسعار.
3: انا حكيت هذيك اليوم حكيت مع واحد مسؤول غرفه تجاره عمان كان يدافع عن طعون اللحمه وعن طعون القهوه. القهوه عالميا نزلت 25-30% من 4-5 شهور. في حدا الحكومه اجبرتهم ينزلوها؟ ما حدا. خلص عندنا اللي بيرتفع احنا امر واقع كانه منزل ما بنزل عيب بده ننزل. ففي لازم الحكومه تتدخل يا بلغوا وزاره الصناعه والتجاره والتموين يا اخي. في فواتير الضريبه، في فواتير انت قديش تشتري القهوه قديش كل شيء في فواتير المفروض يحاسبوهم.
0: اشكرك تسلم. اسمع محمد عزام تفضل. تسلم ابو احمد. اخوي محمد تفضل.
4: السلام عليكم.
0: هلا اخوي احمد.
4: والله يا اخوي ابو زيد اليوم حليناها. طيب وبكره والمنشور اللي سمعناه اللي بقول لك من هون لاربع شهور بدا ظل تستمر الارتفاع لحد ما توصل التنك مبلغ وقدره. طيب اليوم انحلت وبكره وبعده صعبه. انا واحد من الناس جاء في حل ثاني
0: لذلك. قلنا شو الحل؟ تفضل.
4: الله يخليك وحبابك. وانا بالنسبه لي معي باص بنزين لانه انا عائلتي 8 افراد.
0: معك باص بنزين؟
4: باص بنزين ايش مدارس وايش جامعات. طب ما اذا بده يروح مواصلات لا باص البنزين اوفر. بس وين الذبحه عندي؟ بعد الدوام بدك توصل هذا لحصة بدك توصل كذا، وزي ما قالوا عندكم في عمان بدك تنتقل من مكان لمكان نوعا ما قريب كمسافة، هذاك المواصلات صعب. فأنا اضطريت أشتري سيارة صغيرة موتورها صغير 1100 اللي أقضي مشاويري الخاصة الضرورية في الوقت الراهن. تحمى ربك يفرج على الجميع.
0: طب شو رأيك بالفكرة اللي نحكيها موضوع النقل العام؟
4: موضوع النقل ما أنا قاعد أحكي لك. موضوع النقل العام بشكل عام بالعكس يعني للي بروح بيستخدمه يوميا. لا والله كويس ممتاز. طيب واحد المكان اللي بينتقل عليه بده يضطر ياخذ له مواصلتين وثلاث وتاكسي. لا يعني اقول لك يعني بنعكس
0: يعني انت بتفوت بدوامه.
4: بتفوت دوامه
0: غير التاخير احيانا وعدم التزام بالمواعيد والاكتظاظ. خلينا نقول اكتظاظ احيانا يعني بصير الموضوع بدل كلفه بصير وقت وجهد واعصاب.
4: حتى لو أزمة ركاب أنا بدي أطلع أنا دوامي على الساعة 8:30 عشان أطلع لحق دوامي. ما أنت سألش ليش تأخرت الخمس دقائق بدي أطلع أقلها على الساعة 7 عبين ما أطلع من المواصل للمواصل لكذا. أنا بحكي عن عمان العقب الحمد لله رب العالمين مساحة العقب مقررة في عمان صغيرة كثيرة.
0: نعم.
4: تمام. لكن مواصلاتنا الحمد لله رب العالمين مأمنة وكويسة وكذا. فزي ما قلت لك بدك تنتقل من حي لحي، بدك تطلع مشوار اضطراري، مرات مشوار طارئ بقول لك عن حق سيارة كاملة بس اللي فيها ابني إذا لا سمح الله صار في شيء لا ما بلحق لا تاكسي ولا مواصلات. فلا احنا نقطة رفعت المحروقات، رفعت المحروقات قلت لك اليوم لقينا حل وبكرة طب وبعده. وزي ما تفضلت انت قبل البرنامج بتبع كل شيء بارتفاع
0: طبعا،
4: يعني ايش نساوي نصوم ونقعد
0: كل شيء
4: عن جد. يعني بنرجو من الله ان الحكومه تلاقي حل عقلاني وبديل، ووزاره الصناعه والتجاره تضرب اليد بالحديد للتجار المستغربين. عندنا محلين في الحي، ما بحكي لك في الحي، اقسم بالله البندوره في محل الدينار والمحل جنبه ب 70 قرش، فرق 30 قرش على الكيلو الواحد. ليش وين الصناعه والتجاره عن هذا اللي بيستغل الناس؟
0: طيب تسلم. يعني انا اللي فهمته منكم يا اخوان لحد الان انه في فعلا اليوم ناس قاعده تحاول تخفف استخدام السيارة، يكون استخدامها بس للمشاوير الضرورية، شو رأيكم؟ طبعا بداية الحديث كان مع أبو محمد اللي قال لا إحنا اليوم كل واحد فينا بده يقعد دور السيرينج. الموضوع مش موضوع أنه أنا اليوم النقل العام مش عملي أو النقل العام مش مريح، لا النقل العام عملي ومريح ويغطي كل المناطق، بس إحنا اليوم كل واحد بده يسوق سيارة ويطلع لحاله. شو رأيكم يا إخوان؟ رائد تفضل أخوي رائد.
5: السلام عليكم. الله
0: هلا أخ رائد.
5: والله أنا صلي فترة بستنى أنك تحكي عن الموضوع هذا، لأنه أنا عندي أولادي اثنين في الجامعة وواجهوا مشكلة. يعني أنت بتسمع من تبعون السرفيس أو السوين، اسمع من الناس اللي تستخدم وسائل النقل العام أيام الأزمة والذروة، يعني إشي خانق إشي مستحيل. يعني تفاجع الباصات والله قلب سردين. يعني أنا أعتقد أنه حتى عم
0: مستوى
5: عندي ولد وعند بنت، الولد بقول لي أنا مستحيل كيف البنت تطلع الباص.
0: نعم.
5: يعني حتى الباص السريع يعني وصل لهي الدرجة في الوقت اللي فيه ذروة وفيه يعني ضغط، الباصات مش مفقودة. ووقت اللي فيش فيه نقل يعني فيش أوقات يعني مرتاحة وشوارع مفتوحة فيش باصات، يعني كأنه بشغل الباصات بس وقت الذروة، والوقت اللي مش فيه ذروة أو السبت أو الجمعة الباص كل ساعتين تيجي مرة، ما في التزام نهائيا في المواصلة. أنا بشي شغل
0: يعني
5: تاني
0: مش عارف، بس أنا أول مرة أسمع عن الباص السريع بهذا الموضوع. أنا بعرف
5: والله
0: اللي سمعته الناس لا المعيد دقيقة صراحة.
5: تعال عند الجامعة،
0: بس يمكن موضوع الاكتظاظ أحيانا بيقلل قدرة الناس أنها تستخدمه. صح
5: طبعا. أنا ابني بروح على الجامعة والموظف الساعة 3 بروع وبيطلع الصبح، هاي كل هاي هي المواصلات عنه مظبوط. بغير هيك أنا شو بدي في المواصلات لما بروح على الدوام أو بتروح على الجامعة. في كمان ملاحظة واللي هي هاي مهمة بالنسبة للباصات الكوستر اللي قالوا ممنوع إنه يجي الكنترول، هلا رجع الكنترول وبرضه يعني أنا يعني مؤذي جدا هدول تعون. يعني أنا احترام شديد في ناس محترمة، لكن والله بواجهوا مشاكل، يعني في ألفاظ بذيئة، في قلة احترام، سرعات بتسابقوا. يعني بقول لي ابني والله يا بابا بكون حاطة ايدي على قلبي خايف، بقول لي مرة أنا جيت لتطلع باص قال لي اقعد جنب الشوفير ودم، قال لا يا عم شموت تطلع ورا، لأن عارفكم صواريخ مش يعني برضه لسه تعون الباصات وبحمل الزيادة وبحمل الزيادة وعادي. يعني بقول لك للركاب عادي خلينا نتخالف كل يوم مخالفة بيعوضها، يعني هو عارف انه لو تخالف المخالفة هاي التحميل الزيادة ممكن انه حيعوضها من التحميل، يعني كأنه بعد ما يتخالف بصير يحمل، لانه اذا وقف وشو بقول هاي تخالفت فبصير بده يشتغل على المخالفة يومين وثلاث ايام بده يحمل زيادة حتى يعوض المخالفة.
0: نعم.
5: عرفت كيف؟ في الاقتراح وهذا الحكي كان من زمان،
0: يعني شو بده النقل العام، شو يحتاج اليوم النقل العام؟
5: انا بقول لك في حل يعني من زمان اقترح وما تنفذ. اللي هي الباصات اللي هي ثمن ركاب اللي هاي بتشتغل حره وبتغطي المناطق اللي بصير عليها ضغط، يعني ليش ما لحتى الان ما تفعلت هاي؟ يعني هاي انا بعتقد هاي بعدين هاي الباصات اللي بتطلع يا ريت يعطوها للناس، بدناش الشوفريه. يعني تعال هلا عندنا تجربة التطبيقات جابت شوفرية محترمين والله الكل بشكر فيهم. ليش؟ لأنه التقييم إذا مستوى اطلع في المراية في البنت وانا بتحط على التقييم بيسحبوا منه وبيقددوا. أنا بعرف تعمل التطبيقات، إذا دخن بالسيجار إذا طلع بالسيارة لا وزكة بيسحبوا منه بيعملوا له بلوك.
0: صح.
5: انتوا هلا الباصات هاي ليش ما تكون تشتغل تحت تنظيم حتى وزاره النقل؟ يعني انا ما اطلع من الباصات هذا الشوفير اذا هو صاحب اسبقيات ليش يضلوا يشتغل؟ انا مش ذنبي. يعني هلا عندك متقاعدين عسكريين اشتغلوا في الامن والحمايه بيقدر يشتغل كمان على السياره، المتقاعد القائدين التربية الموظفين الناس بيختار إحنا الناس نشجعه إنه يطلع يشتغل بالشغل هاي يخدم زي ما اشتغل على التطبيقات جاب سيارة وحط على حاله قرض كمان يقدر يشتغل. شغلة ثالثة التاكسي يعني التاكسي الأصفر أنا من ذنبي إنه حق التاكسي 40,000 ليرة يعني شوفير التاكسي تاع الروح كلهم بتضمنوا ضمان كل يوم 25 و30 وبخذ من أرقام فأنا من ذنبي ليش ما وزارة النقل كمان التاكسي الأصفر تدعمه إذا في عندنا 50,000 سيارة يسيبتونه 100,000 وكل يشتغل ليش أنا أكون مرهون ليش مثلا هلأ تعال أنت مثلا متقاعد عسكري أو متقاعد تربية تعال يا عمي خذ تاكسي اشتغل إذا تقييمك كويس وما عندكش مخالفات خلي تاكسي اشتغل فيه ليش يضلوا صاحب التاكسي يصلوا 100 سنة مضمن سيارته واشترى 10 تكاسي وبيستغل الناس أنا مش ذنبي يعني تعال تطلع لمؤاخذة شفرية التكاسي احترام الشديد لهم والله يا حرام أهم شيء طلع ضمان التاكسي طب مين وراء هذا ليش يعني ليش أنا أطلع بالتاكسي أدفع للشوفير وللبنزين وللمضمن التاكسي يعني أنا بطلبي بدفع لأكثر من واحد ومش بس هيك حتى جروا تعون التطبيقات انه يرفع الاسعار عشان ما يزعل حضرته تاع التاكسي الاصفر
0: طيب شكرا
5: طيب يا اخي هذا اسمه استغلال ليش انت بتساعد الناس تستغلني في التاكسي الاصفر
0: اشكرك
5: اعطي التاكسي الاصفر اعطي الناس يعني اللي هم متقاعدين الناس اللي بيستحقوا خلينا نشوف وجوه جديده زي ما نجحت التطبيقات خلي التاكسي الاصفر يرجع ينجح
0: تسلم هذا راي رائد هارون ناصر ذيب هلا اخوي ناصر هلا هلا اخ ناصر
6: كيف أمورك؟
0: هلا يا سيدي.
6: أنا والله بدي بس أشارك في موضوع يعني التاكسي يرد يرفع أجرته العداد.
0: نعم.
6: والسيرفيس كذلك مثلا. والمواصلات النقل هيرفعوها. طب إحنا يعني أنا سايق تاكسي معي تاكسي.
0: نعم.
6: الشعب كله يعني هيرفع مين؟ مع أخوي وأخوك وأبوي وأبوك. إحنا مضرورين. فالمفروض وأنا حبيت أشارك في هذا الموضوع. المفروض إنه العمومي له حالة خاصة بالبنزين. يعني سعر البنزين مثلا دينار للعموم يخلوه أقل من هيك
0: يعني قصدك أنا اليوم بدل ما أرفع على الناس حتى الناس تظلها تشتغل أو عفوا تظلها تطلع في السيارات العمومية اليوم أنا كحكومة أدعم التاكسي هي قصدك
6: يا عين عليك
0: هذا
6: هو أنا رأيي لأنه الشعب حيتضرر إحنا شو قلنا خاف إحنا شو قلنا خفيف بدون واسطة طب لما يرفع العداد وهذا يرفع السيرفيس وهذا يرفع الباص الشعب كله حيتضرر وإحنا كنا واحد بالهوى سوا فالأصول إنه العمومي له دعم خاص بنزين أساس الكل يعني يشارك الحركة تكون مشتركة وتكون فيها بركة
0: صح.
6: هذا رأيي الله يكرمك
0: الله حييك تسلم شكرا على رأيك أخوي ناصر بعد إذن خالد أبو خلينا نروح لخالد عشان ما نطولش عليه سريع قبل الواتساب يلا خالد فضل
7: السلام عليكم
0: هلا أخوي خالد
7: كيف حال ابو زيد
0: يا هلا عليكم السلام
7: الله يرضى عليك يا رب انا في مداخله بسيطه بس على الاخ اللي قال انه المواصلات العامه واصله لكل مكان بنسبه 90% ممكن يكون انه في مواصلات واصله بس انا عندي بنت موظفه من الصيف للزرقاء 11 كيلو
0: نعم
7: تركب 3 مواصلات لتصل لمكان شغل
0: بتبدل 3

0: وصلات لتصل لمكان شغل.
1: بتبدل ثلاث باصات يعني؟
0: بالضبط ثلاث باصات حتى تصل في خلال 11 كيلو او 10 كيلو متر فقط.
1: قديش يعني هاي الرحله قديش تحتاج وقت منها؟
0: بتحتاج ساعتين الصبح وساعتين المساء.
1: ساعتين؟
0: نعم كثير. لما بتوقف فيها طابور نص ساعه او اكثر على الباص حتى يلحقها دور تركب في الباص. تخيل انت العشرة كيلو هدول بدها ساعتين لتصل لمكان عملها.
1: نعم.
0: وثلاث مواصلات يعني مش مواصلتين ثلاث مواصلات. نعم. لتقدر تصل.
1: نعم.
0: وبتمشي مسافة حوالي 500 متر لانه الباص اللي بوديها الصبح على الشغل اللي هو اخر باص رقم ثلاثة ما بيصل لمكان العمل فبنزلها في مكان اقرب.
1: 500 متر
0: 500 متر فالموضوع يعني مش موضوع انه لازم في ناس متخصصة او عالم متخصصة في موضوع النقل والنقل العام تحل هاي المشكلة. لا أنا ولا أي مواطن بيقدر يحل هاي المشكلة. إحنا اقتراحات ولكن في ناس لازم تكون متخصصة في هذا المجال.
1: نعم.
0: تحل هاي المشكلة أو توفر وسيلة نقل ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة غير اللي إحنا بنتعرف عليه هذا. يعني في دول كتير زي مصر مثلا سوريا اللي هو الميكروباص هذا اللي بيسع 13 راكب أو كذا.
1: نعم.
0: مفروض يكون يعني في شوية يعني حلول لهاي الشغلة يعني. أما أنا أو أي حدا تاني مواطن عادي موظف أو صنايعي أو كذا ما بيقدر يحل المشكلة أو يقترح.
1: صح.
0: الناس المتخصصة هي المفروض أنها تتعامل مع هذا الموضوع. ومشكورين على هذا البرنامج وعلى هذا الطرح العظيم يعني في هذا الوقت اللي الناس كلها فيها متضايقة وماكلة هوا يعني.
1: نعم تسلم أبو
0: خالد. شكرا لكم وأنا آسف على المداخلة بس إذا طولت.
1: أبدا أبدا الله حيك. شكرا أخوي خالد شكرا. فعليا اليوم البعض بيقول لك أنا البنية التحتية للنقل العام بدها شغل. بدك أول شيء باصات حديثة، بدك باصات نظيفة، بدك باصات فيها خطوط واضحة تغطي كل المناطق، بدك مواعيد أكثر دقة حتى الناس اليوم فعلا يعني توصل على الموعد. الاكتظاظ لازم يتم معالجة مشكلة الاكتظاظ. هي سمعنا الأخ خالد بيقول ساعتين 11 كيلو، هذا دليل على الاكتظاظ الكبير حتى يوصل دوري وأقدر أطلع في الباص. قديش في عدم التزام بالمواعيد غير التأخير اللي بيصير أحيانا إذا بدك تنتقل من محافظة لمحافظة حتى يتعبى الباص. وأعتقد اليوم هذا اللي بيصير الموضوع. يعني إذا بدك تخفف على حالك كلفة بدك تحط في بالك أنك بدك تزيد الوقت والجهد ويمكن غير الأعصاب والأمور الثانية اللي بتصير في النقل العام. طيب هذا مرة ثانية مثل ما قلت يحتاج إلى أن نعمل مرة ثانية لدراسة البنية التحتية. أسمع رسائلكم على الواتساب. خلنا نسمع إبراهيم. يلا سمعني إبراهيم.
2: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين.
1: هلا أخي إبراهيم.
2: أبو زيد للأسف حتى السيارات الخاصة صارت تشتغل عمومي. يعني بتكون أنت ماشي بشارع طوط بيزمر لك تعال اطلع. طب فكر في الخطورة اللي طلع فيها الراكب إما على الراكب إما على السائق. هاي واحدة من الأمور اللي دمرت النقل أبو زيد. يعني المفروض هاي تتعالج هاي النقطة. بعدين المحروقات أبو زيد لسه قاعدة بترتفع ولسه الشهر جاي أكثر وبعديه أكثر. يعني إذا ما أجا مسؤول يفهم في قطاع النقل صح والله ما بتنحل إشي أبو زيد. الله يعطيكم العافية.
1: هلا أخي إبراهيم نسمع أبو خليل.
3: أبو زيد الله يسعد صباحك.
1: هلا أبو خليل صباحك.
3: والله يا أبو زيد يعني عشان إحنا نكون منصفين يعني ما شاء الله أقول لك وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل ما شاء الله يعني خدماتها ممتازة باستثناء النقل العام. أي والله الوزارة بدها وزارة والهيئة بدها هيئة. أبو زيد أقول لك بكل دول العالم النقل العام مملوك للحكومة وبأسعار تفضيلية إلا عنا فردة كوشوك فش للحكومة. وأقولت المثل زغرتيلو يا هلالي قطع وادي الشلالة ليش وكل رفعة والمواطن بخير. أسعد الله صباحك.
1: هلا بخير. اسمي محمد.
4: صباح الخير أبو زيد الله يعطيك العافية. والله يا أخوي أبو زيد النقل العام عندنا في الأردن ممتاز جدا بصراحة. يعني وين ما بتمشي على أي شارع على أي شارع بتروحه بتلاقي السيارات الخصوصة قدامك. أنت كسائق تاكسي أو سيرفيس ولا بتعرف لا تحمل ولا تنزل. تكاسي للأسف الشديد ما إلهم سوق في عمان يعني أسعاره مرتفعة على الفاضي قسما بالله يا أبو زيد. بتروح على مجمع الشمال كلها سيارات خصوص، على مجمع الجنوب كلها سيارات خصوص، بتروح على أي منطقة في عمان كلها سيارات خصوص وواقفين طوابير وعلى الدور على الدور. فعنا النقل العام بصراحة ممتاز جدا بس ضايله بس شوية تنظيم من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام وأمانة عمان يضبطوا السيارات الخصوص اللي بوقفوا بالشوارع لهم مواقف يشتغلوا أحلى شغل. الله المستعان. يعطيك العافية أبو زيد، معك محمد الشواهي.

0: هلا محمد، نسمع طارق الزميل.
1: السلام عليكم، يعطيك العافية أخوي أبو زيد.
0: هلا أخوي طارق.
1: يعني أنا مش عارف إيش سبب ارتفاع المحروقات عندنا هون. يعني أنت بتحكي مضيق هرمز، طب أنا بأخذ البترول قاعد من العراق ومن السعودية، أنا شو لي مضيق هرمز؟ ليش الرفعة هاي كلها؟ طب الحكومة تخفف من نسبتها 53 ولا 57% على كل لتر، الحكومة نسبتها ليش متخفف منها؟ ما بعرف أنا شو الدعم اللي بدعم وقاعدين وبتحملوا مسؤولية هم وبتحملوا تكلفة. الكل راح يتضرر من القرار هذا، الكل الكل الكل، ما في حدا راح ينفذ منه، لا واحد عنده سيارة ولا اللي ما عنده سيارة كمان، الكل راح يلحق الضرر يا أبو زيد. بعدين اللي بده يستبدل سيارته بالنقل العام، طب أنا ولا مؤاخذة مشاويري داخل المحافظة وعندي أولاد 2-3 كل واحد مدرسة، واللي مثلا كمان عيلته كمان موظفة، بدي يودي كل واحد على مكان بسيارته، أخاف بلا كمان ما يطلب لكل واحد تاكسي ولا يطلع باص ولا هذا يتأخر وهذا بدي وكذا. ظلم، الرفعة ظالمة ظالمة ظالمة جدا جدا جدا. بدنا الحكومة توقف مع الشعب، مرة دائما الشعب هو اللي بوقف مع الحكومة، هو اللي متحمل كل إشي.
0: شكرا طارق الزمور. نسمع عماد.
2: سعد صباحك أبو زيد.
0: هلا أخوي عماد،
2: كيف أمورك؟ أبو زيد، بخصوص موضوع ترك السيارة والاعتماد على النقل، أنا بقول لك هذا الموضوع صعب بالأردن، لأن منظومة النقل عندنا لسه ما وصلت للمستوى اللي بيشجع المواطن إنه يترك سيارته بشكل كامل. الناس بدها وسيلة نقل منتظمة سريعة مريحة أبو زيد، تغطي كل المناطق. يعني المواطن بده يغير عاداته، لازم أول شيء نوفر له بدائل قوية مثل المترو داخل المدن وخطوط نقل مترابطة.
0: نعم.
2: زي اللي شفناه بالسعودية. إذا بنروح شوف اللي بالسعودية، خط مترو يعني ركبت فيه مسافة 50 كيلو من آخر الرياض للمطار، 50-60 كيلو، ما بقعد معك ساعة.
0: نعم.
2: وبأخذ منك 4 ريال على الساعتين كاملات، يعني بتلف الرياض كلها ما بتدفع 4 ريال. ما أنا لو أنه موجود والله ما بركب سيارتي المترو، ما بركب سيارتي أبدا.
0: نعم.
2: مريح جدا، لأنه وشو الحلو فيه، في قسم للعائلات، مش أنه واحد بقول لك أنا بديش منتي فرضا تطلع في الباص والشباب كذا، في قسم للعائلات وقسم للشباب، يعني إشي منظم مرتب. حاليا احنا مطلوب من تطوير حقيقي للبنية التحتية، استفادة من تجارب ناجحة في المنطقة.
0: نعم.
2: فكرة ممتازة بس ما في تطبيق، وصعب التطبيق عندنا بالأردن لأنها بدها تكاليف. عما يخلي كل واحد راكب سيارته يا عمي ويطلع وبده يدفع اللي بدي احنا بنروح بنشتغل عشان نعبي بنزين، يعني انا بروح على الدوام عشان اجيب حق البنزينات. الله المستعان.
0: شكرا عماد.
3: السلام عليكم.
0: هلا ابو سعيد.
3: يعني انت ما خليتش اللي حكيته، والله ما احنا عارفين شو بدنا نحكي يا ابو سعيد. يعني هاي جسر الارسال ونفق الارسال عملوه قد يصلوا فاتحينه، يعني بدك تحكي من بعد جائحة كورونا. طب يا اخوي ابو زيد، هاي لحد الان عملوا مسار للباص السريع وما وصل يا سيدي العزيز الباص السريع للمقابلين ومنطقة شارع الحرية. والنقل العام، شو النقل العام؟ هذيك لو وجدت خالتي بدها تيجي علي من الاغبار الساعة الا ربع بتقول لي وانا واقف على الشارع الرئيسي مشان اطلع باص الشونة تجاه عمان.
0: نعم.
3: ولي نقل عام. بعد النقل العام اذا عمل مكيفات، السلام عمي، يعني ما بدي زيد يا عمي التكلفة عليه برضه في المحروقات. والله يا ابو زيد الواحد ما عارف شو يسوي، الله يجملها بالستر بس. طيب يا اخي الوزراء ليش ما بيطلعوا يا سيد العزيز، ليش ما بيطلعوا يا سيد العزيز في النقل العام زي دول اوروبا؟ يطلعوا هم يا سيد العزيز، شوفوا يطلعوا هم، بدل ما يطلع الواحد موكب 10 سيارات يطلع بالباص السريع او بيطلع مواصلات بيشوف كيف الوضع. والله يعطيك الصحه والعافيه.
0: هلا بوسيم. نسمع حسين.
4: زيد الله يعطيك العافيه. والله ابو زيد يعني بدها توفير، بدها البني ادم شويه يعني يخف مشاوير بالسيارات، مش يروح يجيب خبز، يروح يجيب بندورة، يروح على الجامع على المسجد في سيارته، يعني برضو بدها شوية توفير. بعدين أبو زيد، يعني أنا بشتغل على التطبيقات، والله ما في منطقة إلا منروحها، كله متوفر الحمد لله. يعني المناطق إحنا كلها هيتها مغطية، التطبيقات مغطي كل المناطق النائية اللي ما بيوصلها مواصلات، وخدمة ممتازة وعروض كمان عاملين برومو كود أحلى من هيك خدمة ما فيه. أحسن العبد.
0: هلا أحسن. نسمع عمار جالي.
5: الله يسعد صباحك يا أخي أبو ريس.
0: هلا أخوي عمار.
5: الله يعطيك العافية. الأسبوع الماضي لأنك في حلقة ما كنت موجود، أنت بعت ليك شكوى بالنسبة للعلاج أول شغلة، والشغلة الثانية والله يا أبو زيد يعني إحنا مشكلتنا في الأردن عدم المكاشفة.
6: نعم.
5: الآن ترى أول أنك تحكي طوال تحتاج على موضوع ارتفاع المحروقات، بقول لك إحنا يا عمي بنخسر في الطاقة، بنخسر في النفط، بنخسر. والآن الآن في واحد من الخبراء هذا المحسوب على الدولة بقول لك إنه كمان لحد الآن إحنا يعني ما من اسم إحنا قريبين للسعر المنطقي، يعني كله هذا الارتفاع أول عربيا، ممكن أول عالميا إحنا في ارتفاع النفط. ففي مشكلة يعني يوم تجي عند الكهرباء ولا الشركة الوطنية خسرانة والشركات اللي التوزيع ربحانة، طيب ليش من الأصل ليش ما تكاشف الشعب الأردني؟ ليش تخصخصهن وأنت عارف إنهن يعني خسران الشركة الوطنية؟ طيب ليش ما لغيتها كلها الشركة الوطنية لغيتها وما دامك بتقول أنا خصخصت الطاقة؟ والله يا أخي أبو ليث في عدم إخلاص لها الوطن والله، يعني في كلام الوزير غير مقنع، مرة بقول لك لقينا نفط، مرة بقول لك عندنا اكتفاء في الغاز، مرة بقول لك يعني كلامه غير مقنع للشعب الأردني. هاي التنظيم الطاقة كمان يعني نفس الموضوع، في عند المواطن أصبح عنده يعني شك في الموضوع. ترى يعني المواطن الأردني بيتحمل، ترى لو كمان يصير نيرتين ترى رايحين ندفع ونمشي الأمور، لأنه إحنا خايفين على هالبلد ويعني خايفين إنه يصير فيها أي مشاكل أو شغل. لكن يعني هم يتقوا الله، معقول إنه أنا بدي والله معقول إنه لجنة تسعية المحروقات ووزير الطاقة وهيئة تنظيم الطاقة معقول بيدفعوا بنزين سياراتهم من جيابهم ولا حساب الدولة؟ والله هذا سؤال يعني الشعب الأردني بيسأل، وإحنا ما إحنا ضد يعني ضد، بس إحنا لازم يشعروا مثل ما إحنا بنتألم، خلوهم يتألموا كمان. والله يحمي هالبلد، والله إحنا ما إحنا عارفين شو يعني، إحنا يعني لما تسمع الكلام بتحس في إشي يعني مو صح، ما في مكاشفة عندنا في الأردن نهائيا. يا رجل بقرأ خبر قبل في 85 بقول لك 4 أيام وبطلع النفط عندنا في الأردن بكميات تجارية، خبر على الجريدة رسمي. وقبل أيام الوزير الزواتي قالوا سلمت رئيس الوزراء جهاز نفط مع، وقالت خلال يعني أسبوع بكون الأمور تمام، والغاز بقول لك بيصدروا لسوريا.
6: نعم.
5: والله ما احنا عارفين يعني هو هذا كلام صحيح ولا لا.
0: شكرا ابو المجيح، شكرا. نسمع عماد.
7: زيد ذاتك الكريم استمع الكلام اخوي ابو زيد، النقطتين سريعات. اول شيء عشان يصير في ديمومه للنقل العام ويصير في ديمومه لجوده النقل العام، المفروض انه يكون مدعوم، يعني سواء كان قطاع خاص او قطاع حكومي لازم مدعوم من الحكومه يكون، عشان يصير في استمراريه. يعني الباص السريع تم تعميمه وتشجيع الناس عليه وفتح محطات جديده، يعني شيء ممتاز جدا. طب اخي بده دعم، هذا بده صيانه وبده تطوير وبده دعم على أساس يصير في ديمومة، بده زيادة عدد الباصات. يعني الآن روح اركب باص الجامعة أستاذ أبو زيد، شوف كيف وقت الذروة أزمة الطلاب بالعشرات على الشارع، الباص ما بوقف لهم لأنه ما في وسع. لازم يتم زيادة عدد الباصات عشان يصير في ديمومة لوسيلة النقل هاي.
0: أشكرك. نسمع على.
8: السلام عليكم أبو زيد، كيف حالك؟
0: هلا أخوي.
8: صباحك سعيد. صباح
0: الخير.
8: فريق صوت حياة FM. سيدي أنا شغلي بين وبين الشغل مسافة تقريبا 10 كيلو 11 كيلو.
0: نعم.
8: فعليا تأصله بدي أرجع 7 كيلو بسبعة بعشرة وأرجع رجوع، يعني بدي 3 مواصلات ومنهن أرجع رجوع على نفس إربد، ومن إربد أرجع على المجمع اللي نحكي السفريات الجنوب أو عمان، وبعدين أنزل على دوامي. تقريبا بدي 1.5 ساعة 2 ساعة.
0: نعم.
8: بالمواصلات، وما في مواصلات مباشرة مكاني.
0: هذا اللي كنا نحكي فيه قبل شوي، بأنه إحنا اليوم فعليا لا تغطي كل المناطق غير موضوع التأخير اللي يصير والاكتظاظ أحيانا. أبو علي، هلا أخوي أبو علي، حياك تفضل.
9: السلام عليكم.
0: هلا أبو علي. عليكم السلام،
9: يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي، هلا أخوي أبو علي.
9: حبيبي يعني المشكلة إنه النقل العام يعني مش متكامل، يعني مش كافي. يعني النقل العام وقت الذروة،
0: نعم،
9: يعني بتلاقي الباصات كلها مليانة وبعدين بتعدى الباص بمرق، يعني الخط اللي طالع من متحف الأردن لصويلح عند ما يوصل على الدوار الخامس، بعد الخامس وقت الذروة ما بياخذ ركاب خلص.
0: نعم.
9: لأنه بيكون فلل. يعني البرنامج اللي بيشتغلوا عليه كأنه يعني لما يكون في ركاب ما يكونش في ركاب يعني التردد مثلا كل خمس دقائق خلاص بطل كل خمس دقائق بجوش بغير ولك والله صار وقت ذروة خفف. هذه واحدة. الشغلة الثانية النقل العام مش مغطي كل الخطوط وبالعكس يعني في إلغاء لبعض الخطوط بصير يعني إذا ماديا بالنسبة للأمانة مش مشكل يعني إيراد بتلغيه وفي كتير خطوط التغت مع العلم تخدم مناطق حيوية.
0: يعني إيش إيش يعني إيش المطلوب حتى يكون النقل العام أنا اليوم وسيلة فعالة وسيلة مريحة عملية أقدر أستغني فيه عن سيارتي وأركب فيه؟ شو المطلوب؟
9: بده يكون أولاً عدد الحافلات كافي. أنا بحكي بالنسبة للنقل العام للمؤسسة لا شو اسمه لباص عمان خلينا بالذات تحكي لأنه هو نقل العام الوحيد اللي تعتبره موجود في عمان.
0: عدد الحافلات كافي؟ أيوة
9: هدول سيرفيس
0: لازم يكون عدد الحافلات كافي. شو كمان أخوي أبو علي؟
9: بعدين شو اسمه اللهم صل على سيدنا محمد تغطية لجميع الخطوط. يعني أنا ما مش لازم الأمانة والله تحسبها إنه والله هذا الخط بربح معي وهذا الخط بخسر معي. أنت ما بتأخذ اللي بربح وتترك اللي بخسر.
0: البعض الشباب اللي تواصلوا معنا يقول لك أنا اليوم بطلع من بيتي لشغلي بس بضيع بنص الطريق، بضيع اني بدي اطلع كمان بباصين ثلاث حتى اوصل، بضيع انه بحطوني بدي امشي 500 متر زي ما حكى لاحد الشباب قبل شوي عن تجربه بنته، بضيع اني بدي اقعد لي ساعه وانا انتظر حتى يجيني دور بسبب الاكتظاظ خاصه في وقت الذروه، عدا على موضوع اللي يعني خلينا نقول مرات بتكون الباصات فيها نفسها فيها مشكله بحاجه للصيانه مش نظيفه مش مهيئه. شو رايك؟
9: اعطيه خطوط مباشره. يعني أنا ليش أنزل والله بدي أجي مثلا خليني أقول لك من ضاحية الحسين أو ضاحية الرشيد عفوا وبدي أجي على الدوار السابع مثلا.
0: أيوة.
9: ليش أنا والله أنزل مثلا على مجمع المحطة وبعدين أطلع من الباص من مجمع المحطة؟ ليش ما يكون فيه خط مباشر؟
0: يعني إحنا دائما بنقول على موضوع أن يغطي جميع المناطق. طيب تسلم أبو علي، خلينا نسمع رأي خليل. محمد طلال معنا. محمد محمد طولت عليك اخوي سامحني. خليل تفضل. اخ خليل
6: الله يسعد صباحك.
0: هلا اخوي خليل صباح الخير.
6: خلينا نوصيها
0: اذا ممكن تطفي الراديو تفضل.
6: المواصلات انه الناس تطلع مواصلات لانه احنا مش متعودين. اللي معاه سياره ما بتحكي
0: اللي معه سياره ايش عفوا
6: ما بتركها وبصف وبطلع في التاكسي. يعني انا لو سيارتي وموظف وهيك ما راح اصفها واطلع في المواصلات.
0: ما راح تتركها ليش؟
6: لانه بقول لك بشتري راحة بالي 10 دولارات في الشهر مثلا. يعني حتى لو بدفع زيادة انا بقول لك عن حالي.
0: نعم.
6: لو اني موظف زي
0: بس هو هو المفروض ابو اخوي يا خليل هو المفروض انه النقل العام وهي تجارب الناس في الدول الثانية اريح من السيارة. يعني أنا اليوم لما أطلع بالنقل العام لا بسوق ولا بتوتر ولا في جهد ولا في أعصاب وفي تردد ثابت وموعد ثابت ومكان نظيف ومكان مكيف وحديث. فأنا اليوم بالعكس أريح لي من أني أركب سيارتي وأقعد أسوق.
6: مظبوط. بس إحنا إيش مكان مش مهيئين 100% للنقل العام. أنا طلعت قبل فترة على الإمارات أبو ظبي طلعت يومين. من المطار أبو زيد انا بعرفش ولا اشي. حتى تلفون معيش نت معيش. انا بدي اطلع يومين واروح كان في شغله وبدي اقضيها.
0: نعم.
6: سالت قالوا لي بتشتري البطاقه تاعت الباص وبتضلك طالع في الباصات وبدك يعني الناس هيك عايشين والناس هناك انا اسف بهالكلمه يعني الخدمه مش للمواطنين مش للاماراتيين الخدمه للعمال للاجانب اللي هم اللي من شرق اسيا والهنود وبعض العرب اللي بيشتغل غاز. الإشي أنا على قد ما هو مش منطق بالنسبة لي حكيت هذا خيال خيال خيال. يعني أنا من المطار روحت في طلعت في الباص استنيت على الدور 10 دقائق وصلت في المنطقة اللي بدي إياها أبو ظبي انزلت من الباص طلعت في باص ثاني لأنه أنا بالنسبة لي مش دافع مصاري إشي شحنت ب10 ريالات ولا 10 دراهم
0: درهم
6: ظليت فيهن لثاني يوم وروحت. الباصات قاعد بعدد مش طبيعي وكل باص له موقف. يعني عدد الباصات يمكن عن جد لا يقل عن 300 حافلة.
0: نعم.
6: وكل حافلة فيهن لها 3 أو 4 مواقف. توقف بس هون، وفي أرقام مثلا في يافطة محطوط عليها هاي بوقف هون الباص رقم 32 و37 و50 بس هذول يعني إحنا شوي بعاد، وإحنا قاعدين بنحكي مع بعض على المشاكل وعلى الحلول، وهذا ما راح يفيد بإشي لأنه إحنا بنحكي مع بعض قاعدين زي اللي فيش حدا سمعنا ومستحيل حدا يسمعنا، طول ما إحنا قاعدين بنحكي زيك ما راح يصير في حل. والمواطن قلت لك صعب،
0: يعني في الوضع الحالي مستحيل تترك سيارتك خليل؟ ها
6: طبعا مستحيل،
0: حتى لو الارتفاع الشهر الجاي راح يكون في ارتفاع جديد او اللي بعده
6: صعب، مع طيب. انه انا مع انه عمان
0: يعني هون الموضوع ببطل تكلفة، بصير غير الوقت والجهد والاعصاب والتعب والتأخير وعدم التزام. ها
6: اكيد،
0: شكرا، هذا رأي خليل، شكرا آمال، صباح الخير. أبو أحمد يسعد صباحك. الارتفاع ليس له داعي، يعني مثل ما كنت أقول قبل شوي الحكومة تقول أنها تتحمل هي الكلفة الأعلى وحملت المواطن بس 30% من انعكاس الكلفة الحقيقية. سامر الشافعي، لو الحكومة تسمح دراجات الكهرباء الصغيرة أعتقد تنحل جزء كبير مشكلة. أكرم الصالحي، ما حدا بيحكي عن سائقين التوصيل، فيش أمان وظيفي، فيش رفع على أسعار وتغول وتجبر الموظفين. شكرا أبو أصيل، أعتقد أن الأسلم هو حل الأخ ناصر، دعم المحروقات من الحكومة للسيارات العمومية. يعني ليش الحكومة ترفع التعرفة على المواطن؟ هي تدعم التاكسي وتدعم النقل العام. أحمد برغوثي، طلاب الجامعات معاناة في المواصلات. شكرا محمود، سائق التاكسي يعني بعاني. شكرا مهاني البستنجي، آمين ستي. أخوي أبو زيد وليد يقول أنا بدي 3 مواصلات أصل لوجهتي، والتاكسي صراحة بيكون مكلف لمكان العمل أكثر من السيارة. مهند، إحنا رفعنا الشوارع مليان السيارات، ما في مجال تمشي بالسيارة بالشوارع بسبب الأعداد الكبيرة. محمود قطاونة، إذا في مجال نعرف مين الأشخاص اللي يسعر المحروقات، مثل ما قلنا لجنة تسعير المحروقات هي لجنة تتبع لهيئة تنظيم قطاع الطاقة. أنا أعمل على مثلث عرجان البيت الهاشمي الشمالي، أمس 250 دينار ذهابا وإياب. أنا ماجد صلاح، على أخوي ماجد، هلا حبيبي، شكرا، شكرا لكم جميعا. المعذر ما قرنا تعليق، فاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود إلى ما كنا نتحدث به وأروح مباشرة للأستاذ هاشم عاقل خبير النفط والطاقة. يا مرحبا أستاذ هاشم، صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا بك.
3: يعني الحكومة قررت رفع أسعار المحروقات وتقول أنها لم تعكس الكلف الحقيقية للارتفاع العالمي. شو رأيك بالأسعار الجديدة محليا؟
4: صباح الخير، شكرا للاستضافة. مشكلة ارتفاع أسعار البترول والمشتقات النفطية هي مشكلة عالمية، وكل دول العالم تعاني من هذه الارتفاعات، لدرجة أن في دول أوروبية وصل اللتر الديزل إلى 2 يورو تقريبا 185 قرش اللتر الواحد. فهي مشكلة ارتفاعات نتيجة نقص المعروض في الأسواق، نتيجة أزمة مضيق هرمز، كل التطورات الجيوسياسية والأخطار الجيوسياسية بتسبب هذا الارتفاعات. وأهم سبب بيرفع البترول هو علاوات المخاطر الموجودة، وهي العلاوات كل يوم يعني بتتغير أو بتزيد. فبالتالي كان الحكومة ما عندها خيار إلا ترفع الأسعار بما يتناسب مع وضع المواطن. يعني هي لم تتخذ قرار برفع الأسعار حسب النسب العالمية أو حسب الارتفاعات الحقيقية. بمعنى أن لو اطلعنا على القام المحروقات وأسعارها الفعلية اليوم، لتر البنزين التسعين تكلفته دينار وستة قروش. الحكومة مقررت أن يكون سعر لتر البنزين تسعين دينار، فهناك يعني تتحمل الحكومة 6 قروش عن كل لتر. بنزين ال 95 لا، نقطة التعادل وصلت عالميا دينار 31، وسعر الحكومة المقرر دينار 31، لا يوجد تحمل من البنزين ال 95 للحكومة. لا، المشكلة في الديزل والكاز. الديزل السعر الرسمي الذي يباع الآن للمواطنين ب 79 قرش. سعر اللتر الديزل عالميا دينار و 17 قرش.
3: أعلى من البنزين.
4: نعم،
3: أعلى من البنزين. يعني
4: طبعا عالميا دائما سعر الديزل أعلى من البنزين، لكن الحكومة عندنا الفريض الضريبة تبع البنزين مثلا 37 قرش ونص، بينما على الديزل 16.
3: نعم،
4: هذا اللي بيعمل فارق السعر. الكاز أيضا هناك تحمل كبير، تقريبا 46 أو 47 قرش. الكاز ليس موسم طلب بالكاز العالي، وبالتالي
3: نعم. طب يعني أنا عندي إنفوغرافيك أستاذ هاشم يبين أن أسعار البنزين في الدول العربية لشهر أبريل العام الشهر الماضي يعني إحنا رقم واحد عربيا. شو سبب أنه إحنا نتصدر قائمة في بين الدول العربية؟
4: سببين. أول شيء عندنا ضريبة مقطوعة مرتفعة. السبب الآخر ارتفاع كلفة المنتج. اليوم أسعار البترول كما تعلم تحلق عاليا، وعندنا ضريبة مرتفعة أيضا، فأصبحت المشكلة مضاعفة.
3: يعني كيف الحكومة يعني بتقول أنا بتحمل الكلفة على المواطن، وانت الآن بتقول لي هم عاطين ضريبة عالية على المحروقات؟ كيف بدي اوفق بهذا الكلام؟
4: الضريبه المقطوعه او كل دول العالم يوجد فيها ضريبه على المحروقات، وانت كما تعلم ان الضرائب هي التي تحقق النفقات الجاريه للحكومات في كل دول العالم. لكن ضريبه البنزين عندنا مرتفعه مقارنه بدول اشبه باوضاعنا، يعني في المحيط العربي.
3: نعم.
4: باستثناء الإمارات. الإمارات هي من الدول الغالية في البنزين والديزل. يعني لتر الديزل في الإمارات أعلى من سعر لتر الديزل في الأردن بالمناسبة، وهي منتج ويعني منتج فاعل ومؤثر وكبير في عالم البترول. لكن هناك السياسات تختلف في التسعير من بلد لآخر. كما قلت لك أن الضريبة في الأردن هي من الأسباب التي ترفع الأسعار. وكنت يعني اقترحت أكثر من مرة أنه هاي الفترة نعمل تجميد للحكومة، فكان وجهة نظر الحكومة أنه لا، إحنا ما بنرفع الأسعار بالنسبة الحقيقية، بنقسم أو بنجزئ أو بنقلل نسبة الارتفاع حتى يستطيع المعامل المواطن التعامل مع هذا الارتفاع حتى تنتهي هذه الأزمة وتعود الأسعار إلى ما كانت سابقا. يعني أسعار البترول لن تستمر بهذا الارتفاع، دائما الأخطار الجيوسياسية هي من ألد أعضاء البترول وبالتالي ترفعها بشكل كبير جدا.
3: كل الشكر أستاذ هاشم عقل خبير في النفط والطاقة، رسالكم صوتية إن شاء الله أستمع إليها بعد موجز الأخبار مع صوفية.
5: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الحكومة تعقد اليوم جلسة في محافظة إربد لاستعراض ما تحقق في المحافظة خلال الفترة الماضية. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني مستهدفة فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمنح ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين العائلات المصنفة ضمن الفئات المستضعفة مساعدة مالية إضافية بقيمة 300 دولار. انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة عليها اليوم وصرف 60% من قيمة الرديات خلال الأسبوع الحالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيراً عاجلاً لسكان في جنوب لبنان حثهم فيه على إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى مناطق مفتوحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك احتمالاً أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار،
3: بس ب145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سأعود إلى رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وتحديدا حول ما كنا نتحدث به. إذا كنتم تعتقدون أن هناك أو أن الناس ستتوجه إلى وسائل النقل العام أكثر وبشكل أكبر الأيام المقبلة خاصة مع الارتفاع الواضح والكبير في أسعار المحروقات، خلينا نسمع محمد نسيم.
1: الله يسعد صباحك يا أخ ليث.
0: لا أخوي محمد صباح الخير.
1: شوف موضوع النقل، إيش بدها تسوي الحكومة أكثر من هيك؟ بساط وسيارات وسرافيس وقطاع خاص وتطبيقات وتاكسي و... إيش بدها تسوي أكثر من هيك الحكومة؟ وبعدين الحكومة بتدعم النقل العام، بتدعمه، بتدعم الطلاب، ايش بدها تسوي؟ احنا المواطن ما بده يقعد يستنى 5 دقائق ولا 10 دقائق ليركب الباص ولا بسرفيس، ما شعوره ما بتحمل، لازم ينط من السيارة، حتى لازم السيارة تدخل على البيت تحمله وتوديه وتجيبه. هذا اللي بيصير قاعد. احنا في ألف نعمة، احنا في ألف نعمة، بس احنا بنحط على وجبة الشاورما ولا الدجاج ولا تشبيه ولا اي اكلة 10 دنانير وما بنحط مواصلات 2 دينار 3. نشوفها كثيرة.
0: شكرا. نسمع بكر.
2: ابو زيد صباح الخير الى كل الجميع المستمعين. بس ممكن اسألك دولي سؤال؟ يعني انتو بتغلوا، غليتوا كل شيء، وغليتوا البترول وغليتوا النفط وغليتوا كل اشي في البلد، طب الرواتب رفعتوها؟ سويتوا اشي على رواتب الناس اللي هاي قبال هاي؟ بس في حدا، انا بدي حدا يجاوبني عشان الرواتب.
0: نعم.
2: ليش الرواتب ثابتة؟ المخالفات غالية، البترول غالي، كل شيء بتولعوا فيه بهالبلد، ورواتب الموظفين زي ما هي، واحنا تعين القطاع الخاص قاعدين بنتدمر وبنتكشف وقاعدين بيخترب بيت ابونا.
3: اخوي ابو زيد الله يسعد صباحك.
0: يا اخوي محمد.
3: يا حبيبنا يا ابو زيد، بالنسبه للمواصلات والنقل العام هسه الباصات نعم صحيح بتوفر، انا سائق تطبيقات، يعني لمصلحتي انه الشغل يشد على التطبيقات وعلى التكاسي ووسائل النقل الصغيره، لكن صراحه انا لو اني مواطن بروح باجي يعني مواصلات تطبيقات او تكاسي ما بقدر. انا مرات بستغرب في ناس بتطلع مشوار مثلا من الزرقاء لعمان بعد له مثلا 9 10 11، وضع سياره خصوصي، يعني سيارتي الخاصه انا مثلا بنزين بروح وباجي ب 6 7 دنانير، مزبوط، لكن الحسبه مش هيك، يعني بتصير الحسبه انه الناس بدها يعني توفر لانه طالع دوامه، يعني ما بزبط انه واحد راتبه 500 ولا 450 دينار يحط 300 مواصلات، مش منطقيه بالمره يعني.
0: صح،
3: ممكن يصيروا يفكروا بطرق ثانيه الشباب، يعني انه انا والله مثلا بداوم شركه فلانيه تمام، معي موظفين سكان منطقتي او حوالين منطقتي، منلم بعض الصبح وبنطلع ومتقاسم البنزين، هيك التوفير بصير. لكن يعني في ناس ما عندها سيارات وفي ناس بتضطر سيارتها بتخرب سيارتها كذا، ماشي بيستخدموا هاي الوسائل. اما الباصات العمومي لا اتوقع انها بتوفر مهما كان فيها اكتظاظ بتوفر. اما بالنسبه للمسؤول اللي قال، ما بعرف مين هو المسؤول اللي قال انه الناس تلجأ للوسائل النقل العام، اتوقع هو ما راح يقدر يعني انه يصف سيارته ويطلع بوسائل النقل العام. انا بحكي لك الحكي ابو زيد وعفوا انا بحكي لك الحكي ابو زيد وانا سائق تطبيقات لمصلحتي انه النقل العام يشد.
0: شكرا محمد وشكرا لكم جميعا. سابدا الان باستقبال ملاحظاتكم على 06-516-4020 و516-5020 و516-2060.

0: ابدا مع ابو محمد. هلا ابو محمد.
1: الله يسعد صباحك يا استاذ ابو زيد.
0: هلا اخوي محمد صباح الخير. هلا يا سيدي.
1: الله يسعدك يا سيدي. شلونك؟ كيف الحال؟
0: الله يسلمك. هلا
1: والله يا سيدي. انا حبيت نقول لك عن موضوع ثاني خلاف النقل العام. انا اخوك ابو محمد، انا كنت متعاطي مخدرات.
0: كنت متعاطي مخدرات حضرتك؟
1: نعم صحيح.
0: نعم
1: والحمد لله. انا اللي بحكي معك فضل الله، الان رب اسره، ابو الاطفال، الحياه ثانيه، الحياه جميله. فلما نسمع عن جرائم المخدرات ونسمع عن المشاكل وعن العنف، فعلا استاذ ابو زيد
0: نعم
1: المدمن يتوقع منه اي شيء.
0: صح،
1: المدمن يتوقع منه اي شيء.
0: نعم.
1: فاحنا نصيحتنا هو شغل الاهالي. الاهالي لازم يركزوا على الولد. تعال، وين رايح؟ وين جاي؟
0: صح.
1: أنا واحد من الناس والله ما كان حد يسألني وين رايح وين جاي وتعاطي. ما حدا كان يعرف عني.
0: يعني كم سنة وأنت تتعاطى أخوي أبو محمد؟
1: سيدي أنا تعاطيت خمس سنوات.
0: وشو نوع المادة اللي كنت تتعاطاها؟
1: والله أستاذ أبو زيد، يعني خليني أقول لك، اللي بيكون تحت إيدك بدك تأخذه. ما بتفرق معك، ما بتميز اي شيء، المهم يهديك.
0: نعم.
1: يعني شعور لا يوصف.
0: قررت يعني شو اللي صار حتى قررت انك يعني تبعد عن هاي الطريق، عن هذا الطريق وعن هاي السموم؟ شو اللي صار بحياتك؟
1: شو اللي صار بحياتي؟ خليني اقول لك اول شغله، انه انا بعدت عن اصحابي اللي معي. اول اشخاص هذول لقيتهم من حياتي.
0: نعم.
1: قررت اني اصير بني ادم. لما اطلع على اصدقائي، اطلع على الشباب اللي ما شاء الله زي الورده، اللي معه سيجاره، اللي بتزوج، اللي اطفاله معه. فلازم يكون عندنا غيره، لازم انه الواحد سبحان الله لازم داخل قلبه انه في شيء يجذبك.
0: نعم.
1: انسجمت، تبهدلت، صارت معي مشاكل اللي لازم اني انا بني ادم اوقف، لازم انه خلص في حد. نصيحتي للشباب، نصيحتي للأهالي، الابن امسكه، وين رايح وين جاي، مين صاحبك، مين فلان، شو مشيك مع فلان.
0: صح.
1: الأهل، احنا الأهل ذبحنا عنه، احنا الأهل ما بقفوا ضد معك، بقفوا انه خلص انت شو بدك تساوي، لا تعال.
0: يعني شو اللي خلاك تحكي عن تجربتك اليوم ابو محمد؟
1: احكي مع تجربتي انه بتحسس على الشباب اللي بتتعاطى، اللي يا اخي انا كنت نفسه زيه، وكان يعني خليني اقول لك ما لي قيمه.
0: نعم.
1: الان انا الحمد لله انسان ناضج، انسان بعمل، انسان بصرف، عندي اطفال، عندي التزامات. يا اخي سبحان الله، خلص يعني بداوم انا 16 ساعه بشتغل 16 ساعه.
0: الله يقويك. نعم.
1: فضل الله يا ابو زيد، قسما بالله اني لما اروح اشوف ابني لما يركض علي، يا اخي الدنيا كلها بنساها.
0: الله يحفظ لك اياهم ان شاء الله.
1: الله يسعدك. والله يا ابو زيد نصيحتي للشباب، اخواني، الاب اللي عنده ابن متعاطي، خذوا عالجه، داويه، تعال، غير اسلوب هذا، لانه احنا عيب، كيف علاج، كيف اوديه، كيف اجيبه. لا.
0: نعم.
1: ابنك بكره لا سمح الله يمكن يذبح اخته، يذبح امه، يذبحك انت، ابوه.
0: صح.
1: مدمن المخدرات تهيأ منه كل شيء.
0: نعم. كم عمرك مني الآن أبو محمد؟
1: نعم.
0: قديش عمرك الآن؟
1: الآن فضل الله 32 سنة.
0: ما شاء الله، العمر كله إن شاء الله.
1: الله يسعدك. أنا أبو زيد
0: يمكن
1: إن شاء الله أنا
0: تفضل
1: مع محاربة الآفة هاي. وكل فخر وعزوة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وولي العهد وأجهزة الأمن العام، إدارة المخدرات، ما شاء الله، الله يعطيهم العافية والله يقويهم.
0: نعم.
1: وأنا أخوهم الصغير معاهم، وين مكانة الآفة هاي، رقمي موجود عندك يا أبو زيد، أنا أخوهم.
0: الله يقويك. أنا أبو محمد أذكر طلع معي أحد الإخوان قبل فترة، قال لي أنا كنت لما يعني أدخن سيجارة الحشيش أفكر حالي أشطر واحد بالأردن. ها؟
1: بعديها بس صحيح، كنت شوف حالي أحلى واحد بالمرأي.
0: اي أيوة والله، بعديها بس صحيت على حالي وتعالجت، صرت اتذكر اللي كنت اعمله، وكنت يعني اقول عن حالي انا يعني اتفه واحد بالاردن كاين. ها
1: قسما بالله أخ بزيد قسما بالله أكون متعاطي واصل مرحلة أنا مش عارف حالي.
0: نعم.
1: أشوف حالي على المراي بشوف حالي ملك جمال العالم. وأنا إنسان وزني ما كان يكون 45-47 شايف حالي ملك الجمال.
0: نعم.
1: بقول لك أنا المدمن المخدرات إنسان احضنه تعال تعالج. ترى هسك والله صار كله
0: في سرية. سيدي بارك الله فيك شاركتنا. أنا يعني مثل ما سألتك اللي خلاك تحكي عن تجربتك هي رسالة للأهل ورسالة للإخوان المستمعين بنكون حريصين على أبنائنا وبناتنا.
1: نعم.
0: وخاصة نعم. على الرفقة أو الصحبة اللي ماشيين فيها.
1: نعم والله صاحب
0: وإحنا وأنا بدي أكد على اللي قلته بأنه يعني شبابنا في الأجهزة الأمنية يعني يقوموا بدور كبير وإحنا مثل ما كنا نقرأ بالأمس
1: والله أنا كمان المحافظة اللي أنا فيها
0: قامت بعملية ونفذت عملية اسمها عملية الردع الأردني استهدفت مواقع لتجار أسلحة ومخدرات في سوريا تحديدا على الحدود الشمالية وهي أماكن كانت تصنع أماكن لمصانع كانت تصنع فيها المخدرات وتحديدا حبور كبتاغون وتوجه عملياتها نحو الأردن. وإحنا الفترة الأخيرة يعني شهدت ارتفاع واضح في عمليات تهريب المخدرات نحو الأردن من خلال قوات حرس الحدود فاتخذ القرار من خلال القوات المسلحة باستهداف هذه الأماكن حتى تمنع من استخدامها تجاه الأردن. فالله يقويك أخي محمد.
1: الله يسعدك.
0: والله على هذا الطريق السليم والطريق السوي.
1: الله يبيض وجوههم يا رجل.
0: آمين آمين بارك الله فيك. تسلم أبو محمد. تسلم يا سيدي.

0: بدي اروح لمحمد السويطي. هلا اخوي محمد.
1: صباح الورد استاذ ليث، شو اخبارك؟
0: هلا محمد، هلا،
1: كيف امورك؟ ان شاء الله بخير. احنا شاكرين تعاونكم لحياه الفم. احنا سيدي بدي ادخل معك الموضوع. احنا عندنا سكان منطقه شفا بدران شارع النهار، عندنا مشكله انه خلال بالاخص يوم العلم، يعني هي كانت ذكرى طيبه، فهذا اليوم تفاجأت انه في قلابات بترمي طمم بين البيوت، بين المنازل، بين العمارات السكنيه.
0: نعم.
1: صورت الفيديوهات انا، بجوز موجود عندك على حاليا على الشاشه. ولكن الخطر الاكبر، الخطر الاكبر من ازاله الطمم ومن رمي الطمم، اللي هي القلابات اللي كانت ترمي هاي الطمم اللي من غير نمر. يعني هاي القلابات شايل النمر وبتمشي بشبين بين الاحياء السكنيه، يعني لو دعست واحد او ضربت سياره،
0: نعم، عارف انه اللي يعمله غلط وبدوش حدا يصوره. نعم،
1: 100%. أنا صار تواصل مع الأمن العام والشرطة الملكية لحماية البيئة، وعطناهم العنوان بالضبط، ووصلناهم لعنوان الإسكان اللي كان يبني في ويقيم الطمم بهذه المنطقة. ولكن هذا الكلام من حوالي 15-20 يوم، لغاية اليوم الطمم موجود. تواصلنا مع معهم، مع الإسكان، مع عضو،
0: يعني تبين أنه هذا الإسكان، تبين هذا الإسكان هو السبب.
1: أنا لحق، يعني عفوا، أنا عملت متابعة ومطاردة لنفس التريلا أو القلاب اللي كان يرمي الطمم. وصلت لباب الإسكان، هم عبارة عن ثلاث قلابات، ثلاث قلابات بدون نمر. يعني حتى في صاحب محل قريب من المنطقة اتصل كمان مع الشرطة، شكي على هذا الموضوع إنه القلابات بتمشي بدون نمر. فواجهت أنا وصاحب المحل مع الشرطة ووصلنا لهم الشكوى.
0: طيب شوف، أنا يعني هاي الملاحظات عادة، يعني هاي الفيديو على البث المباشر مشكور، وهاي الملاحظات عادة الشباب في أمانة عمان يتعاملوا معها. بدي أشوف رأي المهندس بلال ربيحات مدير منطقة.
1: وإحنا استاذ ليث القلابات هاي اللي شفتها ما بيرموا بمنطقة واحدة، يعني المنطقة اللي أنا ساكن فيها يعني حوالي 8-9 نقلات كانوا رميين في المنطقة مبينة. فالمنطقة الثانية لا بالشارع اللي تقريبا الأسفل من،
0: يعني هاي واضح شارعنا. واضح الفيديو، واضح. خلينا نروح
1: مهندس
0: بلال. هلا مهندس بلال، صباح الخير. مهندس بلال صباح الخير سيدي. مهندس معنا، تسمعنا؟ لو خلينا نعاود نتصل فيه مرة ثانية. يلا، حاولت تتواصل اخوي محمد مع الشباب في امانة عمان منطقة شباب؟
1: انا للامانة تواصلت وحط على تواصلت بهذا طريق وسائل مع عضو امانة عمان شباب دران. للامانة كان بالضبط يشكي لي انه قدم شكوى عند المتصرف. امبارح انا قدمت كمان على موقع امانة عمان شكوى. لغاية اللحظة ما حدا تواصل معنا.
0: يعني صراحة هاي
1: احنا مشكلتنا انه هاي عفوا، يعني هاي احنا منطقة
0: من مكان،
1: يعني منطقة سكنية، وهاي احنا مع الهواء مع الامراض المتصيرة، يعني هاي صارت مكره، هاي عبارة عن مكره صار.
0: وبعدة اماكن صراحة في عمان وغير عمان، بالزرقاء ايضا، فمع الاسف منطقة متكررة. يعني وانت عارف هاي عليها مخالفة، يعني قد تصل احيانا المخالفة الى عقوبة السجن اذا تكرر الموضوع، لكن مع الاسف ما زال الموضوع مستمر. يعني
1: والخطر استاذ ابو زيد، الخطر الاكبر يعني الموضوع السيارات اللي تمشي بدون نمر. يعني عفوا هذا لو انه
0: له، هو ما راح يمشي بدون نمر برا المنطقه، هو بس مجرد ما يعني يعمل مجرد ما يخلص النقله الموجوده معه.
1: اعتقد نهايه اليوم برجع نمر، وفي نهايه اليوم راح يرجع نمر، يعني صحيح 100%، ولكن هذا خطر. يعني لا سمح الله لو ضرب سيارة او دعس واحد، يعني مشكله، هذه مشكله كبرى. يعني دم بني ادم بسوى كل هذا الموضوع اللي بنحكي فيه بالكامل.
0: صحيح. يلا هنا بنحاول نتواصل مع المهندس بلال مره ثانيه، خلينا نحطه بصوره الموضوع، نشوف شو الاجراءات اللي اتخذوها بهيك حاله. خليك معي اذا سمحت اخوي محمد.
2: يا هل وطن عراس تبقى وفي الجلال لو طالت دروب.
0: مهندس بلال ربيحات مدير منطقه شفا بدران في امانه عمان. هلا مهندس بلال، صباح الخير.
3: يا هلا فيك، سعد صباحك صباح المشاهدين.
0: مهندس، يمكن اكثر من مره كنا نحكي مع زملائك في مناطق اخرى بموضوع الطمم اللي بتقوم بعض القلابات بإلقائه في المناطق المفتوحه. محمد يحكي لنا عن منطقه شفا بدران تحديدا، بيقول انا ارسلت للمتصرف، للامن العام، لامانه عمان، بس ما في استجابه، غير انه القلابات بتكون شايل النمر على اساس انه ما حدا يقدر يعني ياخذ نمره السياره. تفضل.
3: احنا اخذنا هاي الملاحظات بعين الاعتبار سعد صباح. طبعا احنا اخذنا هاي الملاحظات بعين الاعتبار وكتبنا كتب لوقف المتصرف ولا الشرطه البيئيه على اساس انه يتابعوا هاي الملاحظه بحيث انه بعض هاي القلابات اللي بترمي طمن بين الاسكانات هي قلابات ما عليها نور، فمن الصعب ملاحقتها الا من خلال دوريات الامن العام واداره السير. نعم.
0: طيب شو الاجراء اللي صار؟ من متى اتخذتوا الاجراء؟
3: احنا مخاطبين تقريبا من المدير السابق من المدراء السابقين لمنطقه شرق بدران، ومن خلاله تم مخاطبتهم ومتابعه معهم.
0: ولليوم ما في حل؟ ولليوم ما في حل؟
3: لا ما في حلول والله صراحه. بلاحقوهم يعني كمان هم يكتبون القلابات، يعني بيزيلوا النمر بعد ما يطلعوا من الشوارع الرئيسيه على الشوارع الفرعيه، تم ازاله هاي النمر بكونوا محملين وطالعين بالشوارع بشكل طبيعي، بس لما يدخلوا على الشوارع الفرعيه بتم ازاله هاي النمر، في صعوبه ملاحقه.

0: بس لما يدخلوا على الشوارع الفرعيه بيتم ازاله امرهم، في صعوبه ملاحقتهم يعني ما بصير واصل عليهم الشرطي الا هو كاب الرمي وطالع. فصراحه موضوع صعب، بده متابعه من الجيران، بده متابعه من الاهالي اذا في صور اذا في فيديوهات. صراحه الموضوع بده شويه شغل، بعتقد انه الولايات كثير ممكن يكون عندهم حلول اكثر من
1: محمد زي
2: يعني. احنا كان هدفنا شغلتين. الشغله الاولى اول شيء انه تنقام هل الصمم الموجود بين البيوت بدل ما تكون مكرهه وتصير كل الاسكانات، كون احنا منطقه لسه البنى فيها مستمر. يعني انا في الشارع اللي انا ساكن فيه في حوالي 3 عمارات بتلقاها بتتبنى حاليا جديده، هي كل الصمم اذا بدي الاقي انا الصمم اليوم موجود كلها راح تصير موجوده.
1: طيب الطمم مهندس فلان، خلينا واحده واحده. مهندس فلان الطمم يعني كونه انت بتقول لي الان احنا هينا شغالين حتى نرتب الامور ويتم يعني مخالفتهم، طب الطمم الموجود الان مين راح يشيله؟
0: المفروض انه يتم من خلال الاهالي اللي موجودين في المنطقه، المفروض يكونوا مصورين ماخذين صور لهاي القلابات. اذا هذا القلاب موجود في منطقه شفا بدران يتم متابعته من خلال اداره السير ووضع
1: هاي الفيديوهات. يا سيدي موجوده بس القلابات بدون نمر، كيف بدكم تجيبوه الان؟
0: والله هاي مهمة إدارة السير، هم اللي بيقدروا يجيبوه.
1: طيب وبالنسبة للطمم، الطمم اللي موجود في الأراضي الآن
0: بتم فرض عليهم على أصحاب القلابات، بفرضوا عليهم غرامات مالية أو من خلال دائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان بتم إزالة هاي الطمم.
2: الوضع راح يضل على ما هو مثلا حاليا. يعني الأهالي شو جابرهم إنه اللي ساكن في بيت يقيم الطمم لإسكان في منطقة ثانية؟
0: لا احنا ما قلنا انه الاهالي يزيلوا الطمم، احنا قلنا الناس اللي مصورين عندهم فيديوهات عندهم صور
2: راجعوا. هاي انا هاي استاذ بلال، انا قبل هالمره كان في تنكات، الله يذكر تنكات النضح كانت تفضل في المناهل الرئيسيه، صورتهم للامانه
0: عليهم اجراء.
2: كان حاول يضرب السياره عندي. ليش؟
0: لا صورت الشخص اللي زود
2: علينا بنحاول نسويه، ولكن يعني في امور احنا بتصير انه سيارات وقلابات ممكن تتعرض لنا، خصوصا اذا حكيت لك بدون نمر.
0: كلامك فيه منه، بس احنا بنقول انه الموضوع اللي هي الصرف الصحي مختلف او موضوع النضح مختلف. انا جاني ملاحظتين على موضوع النضح على تنكات النضح، وخاطبنا فيه اداره الرقابه الصحيه في امانه عمان مشكوره، وتم الاجراء اللازم عليهم من خلال بعض الغرامات، ترتب عليهم غرامات. يعني في عندنا اجراءات احنا في امانه عمان على اساس انه موضوع الطمم، بس موضوع الطمم مختلف تماما عن موضوع النضح.
1: يعني ما في حل افهم يعني منك سيدي الان.
0: لا في حلول، بس الحلول لازم كمان يكون فيها تعاون من الناس. انه لازم
1: شو تعاون يعني الناس شو يسووا يعني اهل المنطقه تصوير. شو يسووا، شو مطلوبهم
0: اهل المنطقه؟ تصوير فيديوهات عفوا.
1: طب هاي مصورين فيديوهات شو اكثر من هيك الان؟
0: نعم
1: هاي مصورين فيديوهات اهل المنطقه.
0: الفيديو اللي وصلنا احنا بنخاطب فيه اداره السير المركزيه، بنودي لهم صوره القلاب اللي برمي الطمم، ومن خلال بعض المشاهدات وبعض الاشخاص اللي اصحاب الخبره في اداره السير يتم ملاحظتهم.
1: ماشي سيدي، ابعثوا للمهندس بلال الفيديوهات. والله يا شباب خلينا نشوف شو الاجراء اللي ممكن يتخذ. شكرا يا سيدي على التوضيح، مدير منطقه شفا بدر في عمان مهندس بلال الربيحات. وشكرا اخوي محمد الصويت على ملاحظتك. يعني هذا الرد يعني بصراحة مش عارف اذا يعني هذا الاجراء منطقي او عملي، بس واضح انه يعني مش حل، هذا لازم يكون في اجراء ثاني. كيف الآلية؟ مش الناس هي اللي لازم تلاقي الآلية، بعتقد الجهات المعنية سواء أمانة عمان أو إدارة السير هي التي يجب أن تجد الآلية لمتابعة الملاحظة. يعني مش أنا أطلب من الناس يصوروا واقول للناس انت بدك تتحمل مسؤوليه، وانتم عارفين يعني انا اليوم اذا بدي اقعد اصور بشخص يعني ممكن انا اليوم يصير في مشكله بيني وبينه، او ممكن اليوم انا يعني اتاذى من هذا الشخص، خاصه اذا كان الشخص يعني اليوم بخالف القانون بهذه الطريقه ممكن يعمل اي شيء حتى ما يتم القاء القبض عليه او او او او, أو تغريمه او مخالفته. شكرا يا سيدي على كل حال، شكرا. فاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورد.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: في قطاع الطاقة، تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: طبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. اروح لمحمد ابو خليل. هلا اخوي محمد.
1: يعطيك العافيه اخوي
0: زيد. هلا هلا اخ محمد، يا هلا بك.
1: يا ابو زيد، انا كان عندي ملاحظه بالنسبه لمستشفى الزرقاء الحكومي.
0: نعم.
1: امبارح انا كنت فيه، عندهم المدخل الرئيسي اللي بيصل على المستشفى يعني مصي على الكامل، معتم على الكامل، يعني صورت انا فيديو ايام على
0: شكرا على الصور. نعم، هي الصور على البث المباشر.
1: غير المدخل الرئيسي عندهم ممرات.
0: هذا اي ساعه اخوي محمد؟ يعني تقريبا
1: هذا تقريبا الساعه كانت 9 او 10 شيء تقريبا، والله بالضبط جار المحدود هاي، لانه كنت مشغول شوي مع اخوي.
0: يعني عفوا، دائما هيك ولا هذه اول مره؟
1: انا والله اليومين هناك، لانه دخلنا عملت دخول اخوي، فكل مره بروح زي هيك يعني كل
0: نفس الشيء.
1: غير هيك في ممرات كمان، يعني هي مشكله كثير.
0: طيب مش عارف اذا هو توفير من اداره المستشفى ولا في مشكله بالاناره. اي معي دكتور عوض الخزاع، على مدير مستشفى الزرقاء الحكومي. هلا دكتور عوض، صباح الخير.
2: حياك الله. هلا سليت. هلا
0: يا هلا.
2: هلا حبيبي
0: دكتور. موضوع الاناره في المستشفى، في عندكم مشكله ولا؟
2: سيد العزيز، لا مش مشكله يا سيد العزيز. احنا في عندي ما يقارب الاربع عطاءات شغالين داخل المستشفى الان.
0: ايوه.
2: منها تنظيف الحجر الخارجي، منها تركيب ارضيات، منها نوع من انواع البلاط، منها صيانه حمامات بعيد عنك او دورات مياه. فالانقطاع تم لفتره وجيزه جدا، ولحين انه بس فتحوا باب احد الابواب وشغلوا الكهرباء دايركت، يعني هي مش يعني مش موقع حي ولا
0: يومين. هو يقول من خلال وجوده في المستشفى يومين على الحاله.
2: لا، مره واحده. لا سيدي، انا بلغت عن مره واحده، وكان في صيانه لاحد الاقسام في نفس الموقع، في نفس الموقع. وتعرف يعني ما بين صيانه اجهزه كهربائيه او صيانه جدران، فممكن ينزل القاطع، وهي احنا يعني هذا غير مشبوك على المولدات، لانه هو ممر. احنا في شغله، في عندنا الاجهزه الحيويه داخل المستشفى، لا سمح الله في حال انقطاع الكهرباء عنها، هاي لها مولدات خاصه تشتغل دايركت خلال 3 ثواني. فالموضوع اللي هي الانارات الخارجيه هاي مشبوكه على نظام مختلف،
0: يعني كان في اجراء للصيانه، لذلك الكهرباء كانت مفصوله خلال فتره العمل،
2: يعني هي ادامات صيانه. فهمت كيف؟
0: 100%. طيب تسلم محمد على الملاحظة، إن شاء الله أكون وضحها الدكتور عوض. أخوي محمد.
1: أخوي أبو زيد.
0: إن شاء الله تكون واضحة يا حبيبي.
1: واضحة، بس هي لها أكثر من يوم، مع احترام للدكتور وكلامه على رأسي من فوق والله. لأن أنا اليومين، أنا بس يعني امبارح أول امبارح سألت الكافتيريا، يعني كنت رايح أصور التأمين، قلت له ليش قاطعين الكهرباء؟ بقول لي صار 3 أو 4 أيام قاطعة، بس ما أعرفش إنه عندهم مشاكل.
2: الموقع المستشفى بشكل عام، قلت لك انا عندي 4 عطاءات شغالين الان اداره الصيانه داخل المستشفى.
1: في شغل في المستشفى. نعم. طيب كانوا ينظفوا برا، وكان في عندهم شغل.
2: تحملونا شويه، يعني اذا صار شيء زي هيك، يعني
1: مش شغل
2: لا سمح الله على الاجهزه الحيويه، يعني لا
1: ما قدرت والله، ما شاء الله عليكم المستشفى.
2: لا ما في مشكله،
1: كثير
2: ابدا ابدا.
0: تسلم محمد، يعني المفروض اليوم تكون الامور ممتازه ومنتهيه الصيانه بالمستشفى. شكرا دكتور عوض الخزاعله،
2: ان شاء الله
0: مدير مستشفى الزرقاء الحكومي. شكرا يا سيدي، شكرا.

0: يعني وصلنا فيديو من شارع الحزام، وهذه العادة اللي احنا يمكن هذه الظاهرة مع الأسف اللي احنا أكثر من مرة حكينا عنها، وهي ظاهرة سرقة أغطية المناحل. ما بعرف يعني احنا اليوم يمكن حكينا أكثر من مرة مع الإخوان في وزارة الأشغال العام والإسكان، وكان دائما الحديث بأنه احنا يعني نعمل كل جهدنا حتى نوقف هذا الموضوع، والإخوان في الأجهزة الأمنية يعني مثل ما فهمنا منهم يعني بيقوموا بعمل كبير على أساس يتم إلقاء القبض على السارقين المناهل أو أغطية المناهل تحديدا اللي تباع في الخردة، لكن مع الأسف ما زالت الملاحظة مستمرة. وهي الفيديو أمامكم وصلنا من أحد المستمعين امبارح، اللي يظهر أيضا في منطقة الحزام للسرقة لأحد أغطية المناهل، رغم أنه بس من يومين يعني كانت أمانة عمان عادت تركيب الغطاء المنهل، ثم قامت أو قام الشخص مع الأسف بسرقة غطاء المنهل، أحد الأشخاص بسرقة غطاء المنهل من جديد. خلينا نشوف الفيديو بالله يا إخوان.
1: السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. يعني سيد حرامي والله ما تهنينا في المنهل يومين، أقسم بالله يومين.
0: يعني هاي مثل ما كنت أقول يومين، هاي الفيديو أمامكم، أمانة عمان مشكورة ركبت، لكن بعد يومين يعني تم سرقة المنهل من جديد أو غطاء المنهل من جديد. طبعا أنتم عارفين أنه مع الأسف هذا الموضوع يعني إضافة أنه مخالف للقانون وسرقة، يعني كم تسبب هذا الملف بمشاكل للسائقين للمركبات وحتى للمشاة، ومع الأسف احنا فقدنا أرواح بسبب انه في بعض المناهل بدون أغطية. فان شاء الله تنتهي هذه الظاهرة المؤسفة. احنا حاولنا نتواصل مع الأخ عمر المحارمة الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العام والإسكان، ف يعني قال أيضا الموضوع راح يكون مرتبط مع الإخوان في أمانة عمان، فان شاء الله راح نوصل الفيديو لهم ونتابع هذا الموضوع معهم، وان شاء الله تنتهي هذه الظاهرة اللي مع الأسف المؤسفة واللي تتكرر في كثير من شوارع المملكة.

0: نروح للمهندس رائد عرجال مدير شنطة طرق في أمانة عمان. مهندس رائد يسعد صباحك.
1: صباح الخير أخ ليث.
0: يعني أنا عندي ملاحظة تخص موضوع أغطية المناهر، رح أرسل لك الفيديو والمنطقة بالضبط في طريق الحزام، لكن السؤال إلى متى يا مهندس رائد؟
1: والله أخ ليث هاي المشكلة صحيح إنه بنعاني منها كثير شوارع عمان كاملة يعني.
0: نعم. يعني أنا أرسل الفيديو يقول لي أمانة عمان ركبت الغطاء، بعد بيومين بالضبط من تركيب الغطاء تم سرقته من جديد.
1: نعم نعم نعم صحيح. وخاطبنا الجهات الأمنية التعاون معنا بخصوص هذا الموضوع. يعني صعب جدا إنه أنا أحط موظف عند كل منهل عدم واحد.
0: طبعاً.
1: ما يقارب 60,000 منهل.
0: صح.
1: خدمات غير مناهل أمانة عمان وموزعة بشوارع بشبكة طرق بأمانة عمان.
0: نعم.
1: فاحنا يعني
0: طيب فنيا مثلا في طريقه فنيه انه نثبت الغطاء بطريقه لا يمكن ان يتم ازالته او سرقته؟
1: ثابت والله، بتلحم الغطاء خليته والغطاء ثابت، وبكون من قبل زملائنا بدائرة الانتاج تلحيمه، بس بتعرف يعني بمهدة بخبط عليه بيطلع الغطاء وبخبط بضل طالع اللي ناوي يسرق يعني القلة القليلة من خلينا نقول اللي بيعبثوا بهاي الأمور وتم سرقة هاي المناهل.
0: نعم.
1: وبشكل خطر على السلامة العامة.
0: صح.
1: فنحن
0: يعني راح نرسل لك الفيديو.
1: أي ملاحظة زي هيك ناخذها بعين الاعتبار ونتوجه مباشرة بوضع غطاء بديل لهذا. نعم. الغطاء المسروق.
0: يا سيدي احنا راح نرسل لك الفيديو وجراءاتك، وإن شاء الله أنه نلاقي حل لهالقصة ولهالملاحظة اللي مثل ما قلت هي تشكل فعلا خطر على السلامة العامة.
1: خطر على السلامة العامة يعني الله يسامحهم يعني.
0: أي والله.
1: يكون ابنه اللي سرق الغطاء أو أخوه بسيارته مركبته سالك هاي الطريق يعني بجوز يقع أخوه فيها يعني.
0: نعم نعم نعم. كم وقع ناس مع الأسف خاصة الأطفال بمثل هذه. نعم. المناهل اللي بدون أغطية لأنه فلان بده يبيع المنهل على الخردة بعشر دنانير مع الأسف. شكرا.
1: نعم.
0: شكرا مدير سيارة الطرق خيامة عمال مهندس رائد عرجال. راح نرسلك الفيديو الآن مهندس وجراءاتك السيدي. تسلم تسلم. شكرا لكم جميعا لتها وقصت حياة. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري ونحدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: مستشفى الاستقلال.
4: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: الموظف المثالي برعاية
1: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك، مهما كنت شاطر في عملك إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود. وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم، التواصل الفعال. التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور، كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل. تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح، سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلا في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار. يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إلك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأنه العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
1: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الحكومة تعقد اليوم جلسة في إربد لمتابعة الإنجازات ومناقشة الأولويات التنموية. الاحتلال الإسرائيلي يلوح باستئناف الحرب على قطاع غزة بزعم عدم التزام حماس ببنود تتعلق بنزع السلاح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك احتمالاً أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران. أهلاً بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية بطعيمة. يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في محافظة إربد تتناول استعراض ما تحقق في المحافظة خلال الفترة الماضية ومناقشة التحديات والأولويات، إلى جانب طرح الرؤى التنموية للمرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات المحافظة وسكانها ومتطلبات التنمية فيها. وقال الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي محمد المومني في منشور على إكس: برئاسة الدكتور جعفر حسن يواصل مجلس الوزراء عقد جلساته في مختلف المحافظات في إطار ترسيخ نهج العمل الميداني ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، إلى جانب تعزيز الرؤية التنموية للمحافظات والتواصل المباشر مع مختلف الجهات التمثيلية فيها. ويأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من عقد الجلسات الحكومية في المحافظات بمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة. نفذت القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم عملية الردع الأردنية التي استهدف فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. وحددت القوات المسلحة استنادا إلى معلومات استخبارية وعملياتية أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها تجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها. وأكدت أنها نفذت عمليات الاستهداف وفق أعلى درجات الدقة، وذلك لمنع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الأراضي الأردنية. أدرجت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مرحلة تجريبية جديدة ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق، تمنح بموجبها العائلات المصنفة ضمن الفئات المستضعفة مساعدة إضافية بقيمة 300 دولار استجابة للطلب المتزايد من اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية، وفق ما أفاد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه. وأوضح طه أن هذا الدعم الإضافي يقتصر على العائلات الأكثر احتياجا، وتشمل الأسر التي تضم فردا من ذوي الإعاقة أو لديها حالة صحية خطيرة، أو أطفالا ذوي احتياجات خاصة، أو آباء أو مقدمي رعاية عازبين، أو الأسر الكبيرة التي تضم 8 أفراد أو أكثر ممن لديهم وثائق لجوء سارية ويختارون العودة إلى سوريا. بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين المستحقين لرديات ضريبة الدخل عن عام 2024 لإبلاغهم ببدء تحويل الدفعة المتبقية من الرديات إلى حساباتهم البنكية. وأفادت الدائرة في رسائلها بأن نسبة 60% من قيمة الرديات المتبقية سيتم تحويلها خلال الأسبوع الحالي بعد استكمال إجراءات التدقيق واعتماد المستحقات بشكل نهائي. أكد مديرية تكنولوجيا المعلومات في شركة البريد الأردني أنس أبو السندس أن الرسائل الرسمية الصادرة عن البريد الإلكتروني تكون على شكل رسائل نصية SMS، ولا تحتوي على شعار أو وسائط يتم إرسالها باسم جوردن بوست. وقال إن الرسائل الاحتيالية تكون على شكل رسائل بريد إلكتروني تصل إلى الهواتف الذكية وتحتوي على شعارات أو وسائط، وهي ليست رسائل نصية، داعيا إلى تجاهل رسائل الاحتيال الإلكتروني، وموضحا أن لدى شركة البريد الأردني رقما رسميا ثابتا يمكن الاعتماد عليه، إضافة إلى مركز اتصال مخصص للرد على الاستفسارات. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت يعتزم عقد اجتماع مساء اليوم لمناقشة إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم. بداية، ما الذي يدفع الاحتلال الإسرائيلي بالتلويح باستئناف الحرب في قطاع غزة في هذه المرحلة تحديدا؟
1: تحية طيبة لك أستاذة وللمستمعين الكرام. يعني هذا التصريحات جاءت بعد أو هذه التسريبات الغير دقيقة جاءت بعد تسليم رد حركة حماس في القاهرة، رد الحركة على يعني ورقة ملادينوف للذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. مباشرة بعد ذلك بدأت إسرائيل تلوح بإمكانية العودة للحرب عبر محللين عسكريين وسياسيين، وبدأت تضخم القدرات العسكرية لحركة حماس، وهي تتحدث أيضا عن أن الحركة تسعى للحصول على تقنيات تتعلق بالطائرات الدرونز في محاولة لمحاكاة ما يحدث في لبنان، وبالتالي هي قد تفكر بتوجيه ضربات واسعة كالتي تشنها اليوم على منطقة النبطية بحجة أنها تعمل على تدمير بنى أمنية وتصنيعية خاصة بحزب الله لبناء الدرونات، يعني بمعنى أنها تحاول أن تخلق مبرر لتوسعة الضربات الجوية داخل قطاع غزة للضغط على الحركة ودفعها للقبول بورقة ملادينوف التي يدعو فيها الحركة للقبول بالجدول الزمني والدون الذي وضعته إسرائيل والذي نقله لها، والذي يدعو الحركة حماس القبول بالشروط الإسرائيلية دون أن يكون هناك أي انسحاب إسرائيلي من منطقة الخط الأصفر أو زيادة في تدفقات المساعدات. لا زلنا نتحدث عن 80 و70 و60 و50 شاحنة تدخل في اليوم. يوم أمس فقط تحت الضغط أدخلوا ما يقارب 130 شاحنة من أصل 600 شاحنة، بمعنى أن إسرائيل تريد أن يستمر الوضع القائم والمعاناة الفلسطينيين، وأي مطالبة بتغيير هذا الواقع فأنها باتت تهدد باستخدام القوى العسكرية بحجة أنها أن الفلسطينيين يقومون ببناء قدراتهم العسكرية وأنهم يمثلون تهديدا للاحتلال الإسرائيلي. طبعا يكبح جماح هذا التوجه عدم رغبة أمريكا في التصعيد، لأن ذلك قد يقود إلى دخول الحوثيين مجددا على خط المواجهة، وبالتالي تفخيم الجبهات قد يواجه اعتراضا من الجانب الأمريكي. لذلك هناك حديث مضاد قبل قليل يتحدث عن أن الكابينت الإسرائيلي لن يناقش ملف غزة مساء اليوم الأحد، وذلك في محاولة لتوجيه رسائل يبدو أنها للجانب الأمريكي بأن إسرائيل ليست ذاهبة للتصعيد في قطاع غزة كما هو الحال في جنوب لبنان، علما أن التصعيد في جنوب لبنان قد أدى إلى عرقلة جهود الولايات المتحدة الأمريكية يعني المضي قدما في المسار الذي تسعى إليه بكسر الجمود فيما بين حكومة نواف سلام ورئيس الدولة عون والجانب الإسرائيلي من خلال محاولتها رفع مستوى التمثيل السياسي للمفاوضين. إذن هي ضغوط وتلويح، ولكن لا يتوقع أن يذهب إليه الاحتلال في هذا التوقيت القائم حاليا. قد يواصل عمليات القصف المدفعي، ولكنه لن يذهب إلى عملية أكبر كالتي نشهدها اليوم في منطقة النبطية مثلا في جنوب لبنان. يعني على النحو الكثيف الذي يلوح به.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بتفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري في المختبرات وبنوك الدم، حيث وصلت نسبة العجز إلى 86% من الاحتياجات، فيما أصبح رصيد العديد من هذه المواد صفرا. أوضحت المصادر ذاتها أن مواد فحص غازات الدم نفذت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى، بينما تكفي الكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى لأيام قليلة. حذرت المصادر من أن استمرار هذا النقص يهدد إجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية ويعيق إجراء العمليات الجراحية ويؤثر بشكل مباشر على حالات الطوارئ والعناية المركزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم طفلا فلسطينيا خلال اقتحام قرية كفر مالك شرق رام الله. وللمزيد من التفاصيل من الضفة الغربية والقدس المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا هناك محمد زمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
2: نعم صفية، تحية لك والسادة المستمعين. أصيب الليلة الماضية طفل فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح خلال اقتحامها لبلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق في ذات البلدة جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل كثيف تجاه منازل أهالي هذه البلدة. في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، قوات الاحتلال اعتقلت طفلا بعد اقتحامها بلدة كفر مالك إلى الشرق من البلدة ومداهمة عدد من منازل الفلسطينيين فيها. أيضا في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، قوات الاحتلال اعتقلت الزميلة الصحفية إسلام عمارنة بالإضافة إلى مواطن آخر بعد مداهمة منزليهما في مخيم الدهشة وسط مدينة بيت لحم. خلال ساعات الليل تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تحديدا في مناطق الأغوار الفلسطينية. في تجمع الديوك بمدينة أريحة كان هناك اقتحام لهذا التجمع من قبل مجموعة من المستوطنين واعتداء على سكان التجمع وعدد من النشطاء الإسرائيليين الذين تواجدوا في ذات التجمع. أخيرا في المسجد الأقصى، منذ صباح هذا اليوم عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال. هناك دعوات من قبل المستوطنين لتنظيم مسيرة الأعلام السنوية خلال هذا الأسبوع. من المتوقع أن يكون هناك إغلاقات للمحلات التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة ومضايقات كبيرة على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة وإلى المسجد الأقصى تزامنا مع هذه المسيرة.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من القدس المحتلة محمد سمرين. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى مناطق مفتوحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك احتمالا أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وكان مسؤول عسكري إيراني قال إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. وإلى الحالة الجوية، يتأثر الأردن تدريجيا اليوم بمنخفض جوي خمسيني، إذ تسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه مقابل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160، الذهب الحالي للأونصة 4570، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 72.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم. الصدق

0: حياة اف ام لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعائلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عجمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
2: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكي بيت حواء.
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.
0: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

الكهرباء للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له. فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعال، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء

بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

طلوا أحبابنا وطلوا بعد غياب 3 أيام، خميس جمعة سبت، والله عطلة طويلة افتقدناكم فيها وافتقدنا دردشاتنا سوا. أكيد بنحب دائما نذكر أن خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى في الحلقة لآخر لحظة على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. واليوم مواضيعنا عديدة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أن نكون وفقنا فيها. وخصوصاً هلا بحكي لكم شيء لأن في شيء منهم بخوفني كتير. اليوم رح نحكي، دردشتنا حتكون بإذن الله تعالى عن موضوع النصب والاحتيال الأونلاين. شو بنعمل؟ شو الإجراءات اللي إحنا بنعملها عشان نضمن المنتج يلي بنوصي عليه أو المكان يلي عم نحجزه أونلاين أو الأشياء اللي بنشتريها شو ما كانت هي صادقة 100% عن الإعلانات قبل ما ندفع وقبل ما ينصب علينا؟ وفي حال النصب علينا كيف بنتصرف؟ أتوقع هاي كلها مواقف يومية عم نتعرض لها كأفراد. دائما بنحاول نشتري شغلة معينة، جهاز معين، بنكتشف إنه أكثر من صفحة عم تعرضه نفس الصفات بفروقات بالسعر، لكن الله أعلم هل هو لما يوصلني بوصلني قطعة واحدة مكسور. فإذا أنا كيف ممكن أتصرف بهاي الحالة؟ واستضافتنا لليوم رح نحكي عن الحياية الأفاعي، كيف نتعامل معها لما نشوفها، كيف نتصرف، كيف نتجنب اللدغ لا سمح الله في حال كنا بمكان معين نكشنا وشلنا حجار وما شلنا حجار. طبعا محمود بضحك بالجاليري أنا متوترة من الموضوع، لكن بنضحي من أجل التوعي يكون في عنا حياية. استديو بيت حواء.

أكيد ما بينفع نبدأ نهارنا وحلقتنا بدون ما نصبح على أحبابنا على الفيسبوك. بيت حواء الفيسبوكي ميساء غنام، يسعد صباحك يا حبيبتي. مي البلبيسي، يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم محمد الشافعي، الله يرضى عليك يرضيك، يسعد صباحك. أنوار العوضي بتقولنا في بداية أسبوعنا الجميل، هناك أرواح في حياتنا لا يتكررون مهما التقينا بغيرهم، يبقون هم المميزون بصدقهم، بمبادئهم، بأخلاقهم، بل يزدادون قدرا واحتراما في قلوبنا، سلاما لمن يزرعون الورود في حدائق الروح بمرورهم. صباح الورد والياسمين مستمعات ومستمعين بيت حواء ومذيعتنا الوردة النودة، الله يرضى عليك ويرضيك يا أنوار على كلامك الطيب. أم أحمد أم أحمد الكرد، الله يرضى عليك ويرضيك يا حبيبتنا. شو بتقولنا؟ أحيانا يكون لملامسة القلوب أثر أعمق من ملامسة الطرقات، فكلمة تخفف وموقف يواسي وقلب لا يؤذي قد ترفع عن إنسان ثقلا لا ترفعه ألف يد عن طريق عابر. إزالة الأذى عن طريق القلوب أعظم أجرا وأشد إلحاحا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام. يسعد قلوبكم مع أحلى بيت، بيت الحب والدفا. يسعد صباحك ويا وردتنا ويا عمدتنا، الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي.

عمر أبو زيتون بقولنا أحب الناس الذين يجبرون الخاطر، الذين بكلمة حنونة منهم يعيدون إليك يقينك بأن الدنيا ما زال فيها خير، الذين تمتلئ عيونهم لطفا فيفهمون تعبك من نظرة ويواسون وجعك دون أن تتكلم. هؤلاء لا يحبونك لما تملك ولا لما تقدم، بل يحبونك لأنك أنت كما أنت بلا شروط ولا مقابل. وجودهم راحة وضحكتهم بتخفف ثقل الأيام، كأنهم رحمة تمر في حياتك فتنعش قلبك. الجمال ليس في ملامحهم بل في الأثر الجميل الذي يتركوه داخلك حتى بعد رحيلهم. أتفق معك، الله يرضى عليك ويرضيك يا عمر. أحمد رزق بقولنا السلام عليكم ورحمة الله، يسعد صباحكم متابعين ومستمعين حياة الغاليين والكادر المميز دائما على اسم المتألقة رند عناب. بداية أسبوع موفق لكم إن شاء الله، الله يرضى عليك يا أحمد. أشكرك الله يرضى عليك يرضيك. شريفة طباخي يا صباح الفل. والياسمين هيام جاد الله بتقولنا صباحكم بشائر خير تتدفق عليكم حيث لا تحتسبون. ميل بلبيس بتقولنا من عمان نبض القدس لأقصى تحية، تحية إجلال وإكبار، الله يرضى عليك يا مي. عزيزة بتقولنا أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. أنا ما بدفع أونلاين لأنه كثير في نصب واحتيال خصوصا لما يكون الرقم وهمي، اللهم اكفينا شر النفوس المريضة. أتفق معاك يا عزيزة، والله لازم ننتبه يكون في عنا علامات ودلائل وإشارات إنه ما نشتري هذا المنتج. فؤاد قواسمي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. أم يوسف غنام بتقولنا صباح المحبة والمودة لأحلى رنودة وأحلى مستمعين. اختر دائما من يناديك بحنان ويجعل من اسمك وطنا صغيرا يأوي إليه، وتذكر أن كل ما تحبه ليس إلا صورة صغيرة منك. صباح الخير لأنفسنا التي تستحق السلام ولقلوبنا التي تحاول كل يوم أن تبدأ من جديد بأمل أرقى وأجمل. يسعد صباحك يا حبيبتي يا أم يوسف، الله يرضى عليك ويرضيك. هاجر يسعد صباحك يا حبيبتي، بتقولنا هاجر جبر الخواطر مش مجرد كلمة، هي حياة جديدة لمن أتعب الحياة. صباحكم سعادة تملأ قلوبكم الغالية رند وجميع صديقات بيت حواء. يسعد صباحك يا حبيبتي انتي وسميرة أبو عمير أم سمير، يسعد صباحكم حبايبي، الله يرضى عليكم ويرضيكم على كلامكم الطيب. وبحكي لنا راتب الباز ويتجدد اللقاء ورب الأرض والسماء، نشتاق وننتظر سماعكم من منبر القدس على كرسي العز والإباء رند عناب بيت حواء لابني آدم وبنت حواء. الله يرضى عليك ويرضيك يا راتب على كلامك الطيب يلي دائما بتشاركنا فيه.

شريفة طباخي بتقول لنا صباحك فل وياسمين يا قمر. يا حبيبتي رند يسعد صباحك يا شريفة، فل وياسمين وعنبر وكادي كمان. ليلى بطاط بتقول لنا صباح التفاؤل، أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وابعد عنا شر وتوكلنا على الله، الله يرضى عليك ويرضيكي ويخليكم ويبارك فيكم على كلامكم الطيب. شو بتقول لنا ميساء؟ الله يبعد عنا الأفاعي والعقارب ويحمينا ويحفظنا ويبعد عنا كمان القطط كمان. لا والله يا ميساء حطيت القطط مع الأفاعي، أنا بالنسبة إلي متوترة من حلقة اليوم من زمان. بتتذكروا من لما كنا نحكي عن سعد لسعود وسعد الخبايا، وأنا بحكي بستنى بهاي الحلقة تبعت الخبايا، رح تطلع الخبايا لإنها الخبايا اللي هي الحياية والعقارب، وهات إبلش عاد لازم نوعي أكيد حتى لو بنخاف عليها. يعني أنا شخصيا من الناس اللي فعليا ممكن أشوف أسد طبيعي، بتكون ردة فعل طبيعية إني شايفة أسد بس ما أشوفش حية يعني، بس لهيك لازم نتعلم يعني، اللي بخاف من البعبع بيطلع له زي ما بيحكوها. فاليوم جبنا لكم البعبع لبيت حواء. مي خلف بتقولنا يسعد هالصباح الحلو واللون النيلي، الله يرضى عليك يا مي الأحلى، وصباح الناس الطيبة والنوايا الحسنة والناس المتغافل عن أخطاء وزلات غيرها، وبيتنا الغالي بيت حواء يسعد صباحك يا حبيبتي. يا مي هيام عموري يسعد صباحك، هذا نورك يا حبيبتي، الله يرضى عليك ويرضيكي. هيام بتقول عن جد إنه صرت الأفاعي مرعبة وشوفتها، أعوذ بالله، الله يحمينا يا رب من الأفاعي ومن العقارب ومن كل شيء بسبب لنا أذى، اللهم آمين اللهم آمين. روشان الكردي صبحت لنا صباح الخير، أعظم النعم في الحياة راحة البال، إن شعرت بها فأنت تملك كل شيء. يسعد صباحك يا روشان، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك على كلامك الطيب. اليوم صح إحنا كلنا عم بنخاف من الموضوع، بنخاف من موضوع الحياة، بس نتعلم كيف نتجنبهم وكيف لا. أزهار الضمور يسعد صباحك، منى إبراهيم يسعد صباحك وكل أوقاتك، الله يرضى عليكم على كلامك الطيب. يعني مكملين معكم بحلقتنا لليوم، لكن بعد الفاصل عشان نبلش نحكي عن موضوع الأونلاين، كيف بنشتري وكيف ما نخلي الناس ضعاف النفوس طبعا ينصبوا علينا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي بخصوص اللي هو الشراء أونلاين أو حتى نحجز مزارع أونلاين. يعني في قصة تقوى يعني انتشرت مؤخرا، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مسكت شاب كان يدعي أنه عنده مزرعة وياخد صور مزارع ويعرضها للناس وياخد العربون منهم وراح بيختفي، ما بيبطل موجود، عم بنصب على الناس بهاي الطريقة. اليوم إحنا كمواطنين كيف نحمي حالنا من هذا النصب؟ كيف بنتأكد من هاي المواضيع؟ وخصوصاً لما نشتري شغلات إلها قيمة، يعني لو بدنا نحكي عن أشياء بسيطة جداً، مثلاً أنا هداك اليوم شفت إعلان لمضخة بقول لك القدرة تبعتها الفلانية وبتعمل هيك وبخار ومش عارف شو، شفتها بجوز عند 4-5 صفحات، كل صفحة قاعدة بتحكيها بسعر معين، والصفحة يلي كانت أعلى سعر شو بتقول لك المضخة الأصلية عندي. طب أنا كيف بدي أميز؟ كيف بدي أعرف؟ بقرأ عن الموضوع، بدور عليها، هل فعليا الشركة الأصلية موجودة في الأردن، مين وكيلها وما إلى ذلك، وبناء عليها بقرر. لأنه أنتوا كمواطنين، إحنا كمواطنين ما منلقط المصغر من الشارع ولا منجيبهم عن الشجر، والله بنتعب عليهم، بالتالي ينصب علينا بهذه الطريقة. بنستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

0: ندن وراجل.
1: هاجر بتحكي لنا: بالنسبة لي ولا عمري اشتريت من الأونلاين ومش مقتنعة فيه، بحب أشتري وأشوف بعيني. أما موضوع الأفاعي، منطقة اللي فيها بنشوف فيها الأفاعي شيء مخيف والله. الله يحميكم من شرها يا هاجر، من شر الناس النصابة ومن شر الأفاعي يا ربي. أزهار الدمور الله يرضى عليك ويرضيك. أم يوسف بتقول لنا: أحب اللطف والرحمة في الكلام، وأحب الأشخاص الذين يحرصون على كلماتهم ويتركون أثرا طيبا أينما كانوا. احتووا لحظاتكم السعيدة بحب، فالمحبة لا تعيش دون أمان. أتفق معك يا أم يوسف. أنوار بتقول لنا: الله يبعد عنا الأفاعي والحياية من الأشخاص قبل الزواحف. الله شريفة بتقول: اللهم الله معنا ويسمعنا ويرانا، اللهم اجعلنا من السعداء الأنقياء دائما، اللهم أمين. عبير بتقولنا: ادعوا ربنا يكفيكم شر موت الغفلة، وادعوا لزوج أختي عقيد الجمارك سعيد صبحة، توفى من أسبوع بحادث العقبة، الله يرحمه ويغفر له يا عبير، واللهم أجلنا من موت الغفلة، اللهم آمين. أزهار الدمور تقولنا: والله أنا لا أقتنع بالشراء عن طريق النت، لأنه أحيانا بننخدع في المنتج، الصور عادة بتكون غير مطابقة للسلعة التي نريد شراءها. يعني ممكن فعليا أتفق معك ببعض الناس اللي ما بتخاف الله هدولا. اللهم صل على سيدنا محمد. أزهار تقولنا: المؤمن كيس فطن، يجب أن يكون حذرا متأنيا في الشراء وبخاصة عن طريق النت، والأفضل أن لا يتعامل معهم كي لا يكون ضحية للنصب أو الاحتيال. هلأ ما بنقدر نحكي إنه ما نتعامل مع النت، ما بينفع ما نتعامل مع الأونلاين، لأنه حياتنا صارت يعني الأسهل إنه إحنا نطلب الشغلة لعنا وتوصلنا، الغرض يوصل لعنا. لكن الحذر ثم الحذر، يعني إحنا ما بنحكي ما نشتري، لكن بنفس الوقت نتوخى الحذر لما بدنا نشتري إشي. معانا شريفة مشاركة عبر الهاتف. هلو، يسعد صباحك.
2: صباح الورد حبيبتي، يسعد أوقاتك.
1: كيفك؟ طمنيني عنك.
2: والله مشتاقيت لك، كيفك انت يا عمري؟
1: سعيد بسماع صوتك والله. امورك طيبه؟
2: والله تمام، الله يسعدك.
1: الله يخليك
2: عليك يا
1: الله حبيبي. يخليك ويبارك فيك. احكي لنا يا شريفه، شو رايك بموضوع شراء الاونلاين، وكيف بتديري بالك ما يتم عليك الاحتيال او النصب؟
2: والله يا حبيبتي، قبل ما اشتري اي شيء انا بتاكد، لانه الا الانسان يكون مر باحتيالات، لأنه أنت لما تطلبي بصراحة كتير، يعني خلينا أحكي 80% بيجيك الإشي الغير أنت طلبتيه. فبدو الإنسان يكون حذر حبيبتي رند، ويتأكد يسأل. ما إحنا من النوع اللي نشوف الدعايات الإنسان خلص على طول بتحمس، لا بدك تتأكد يا من التعليقات، في تعليقات بتكون واردة كتير، وإلا الإنسان هيك بيقظته يحس أنه هذا الشيء كويس أو مش كويس. والأفضل أخت رند، يعني أنا بتمنى من الجميع الأفضل أنه الإنسان لا على يشوف على عينيه أكثر، أفضل من أنه يشتري أونلاين.
1: نعم، يعني هو يتاب ينزل ويشوف المنتج وبناء عليه ممكن يشتري أو ما يشتري، صحيح؟
2: أكيد مين. لأنه كتير الإنسان إلا يوقع والله، إلا يعني المصاري زي ما حكيت ما بيجي بسهولة، لا الإنسان يحط قرش بمكانه يعرف شو اللي يختاره، لأنه معظمه والله يا أختران احتيال.
1: ممكن ممكن ممكن صح، في ناس ما بتقتنع إلا تشوف الشغلة وتشتريها، وفي ناس يعني إلا ما تقع بي بي بي بال بال بالفخ.
2: أكيد، لأنه يعني جربت أكثر من شيء لا يجيني الإشي غير الطلبته
1: للأسف أختراني. للأسف للأسف. أتفق معك يا شريفة، شكرا جزيلا إليك، الله يسعدك ويبارك فيك.
2: هلا حبيبتي،
1: الله يخليكي. يعني شريفة لفتت نظري لموضوع جدا مهم، قديه مهم أنه نحنا نشوف الشغلة ونسأل عنها ونقرأ التعليقات، وحتى ندور على الجوجل، في ناس تعطي تقييمات للمنتجات للسلع الموجودة. والأهم مش إنه نحنا نجيب من أي صفحة، نجيب من أي مكان، المكان الثقة يلي فيه عن جد آراء ناس حقيقية مش ناس وهمية، وبناء عليها ممكن نشتري. معنا كمان مشاركة. عمر يسعد صباحك. هلو، يا هلا ورحب، كيف الحال؟
3: يا هلا ورحب، ورحبتين.
1: يلا يرضى عليك، كيف أمورك؟ طمني عنك.
3: الحمد لله رب العالمين، تمام والله الحمد لله.
1: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا
3: يعني اخرى، شوفي موضوع الاونلاين، انا بالنسبه لي ما بشتري اونلاين نهائيا. يعني ما ولا يعني ما برد على المواضيع كلها ولا بامن فيها اصلا، لكن اذا الواحد زي ما تفضلت انت حكيت انه الواحد يعني ما بيستغنى عن النت ولا بيستغنى عن الشغلات، يعني في بعض الامور طبعا
1: صح،
3: يعني في مثلا بعض القطع اللي ما إلها مثلا زي ما نقول يعني اللي هي خلص معروفه هذا السيستم واحد جاي لها فيش غيره. ما في الألوان مثلا، ما في مقاسات منها، هاي بخلص ممكن أن أعتمدها، لكن بعد ما أتحرى وأتأكد من الشركة اللي بتتعامل معاه.
1: نعم.
3: لازم يعني من حقنا أتأكد
1: صحيح.
3: وأتحرى قبل ما أورط معه
1: 100%.
3: أنا بجوز العام أو أقل من سنة في لي صديق وقف قطعة أرض
1: كيف؟
3: أونلاين.
1: إيش اللي حصل؟
3: وحول فلوس،
1: يعني القصة، شاف قطعة أرض وعاربا عليها.
3: عرضا عليها وعن طريق الاونلاين لسه ما راح زارها. لما راح اشوفها ما في لا في ارض ولا في حد، طلعت مبنيه عليها ولا ناس ويعني ورط ورطه كويسه. والآن اللي ورطه طبعا مش موجود، يعني بعد ما اللي ورطه مش موجود، اللي مشاكل على الجرائم الالكترونيه ولو برا البلاد وبرا. فالانسان يتحرى،
1: نعم
3: يتحرى صح، وما يورط حاله بامور زي هذا. ما تفضلت انت شغلات كبيره على شغلات بتحكي على الارض على سياره على كذا، ما بجيب اونلاين
1: صح،
3: لازم اشوف على الواقع على ارض الواقع
1: صح 100%.
3: يعني مثلا انا بدي اجي من برا مثلا اونلاين، مثلا قطعه السياره معروفه خلاص، هذا معروف شيء القطع هاي ما في لها مثلا مقاسات ثانيه، ما في الوان ثانيه، ما في لها يعني استخدامات ثانيه، خلاص هي ممكن اني اجيبها، لكن عن طريق شركه موثوقه او طريق يعني اني اتاكد من الشخص بدي اجيب منه
1: صح.
3: اما موضوع ملابس وفي شيء في الوان وما الوان، صدقا صدقا يعني الالوان مستحيل تعطيك الاونلاين زي اللون الطبيعي مثلا.
1: بكون اكيد يعني انت طريقه التصوير محترفه. طيب اخ عمر، عمرك انت تعرضت لمحاوله ممكن نحكي نصب او احتيال بطريقه او باخرى عن شراء منتج؟
3: لا انا مش عن طريق شراء، عن طريق في برنامج الحلم هذا بجينا رسائل كثيره استلمون اكثر من 6-7 شهور كل يوم تجيني رساله، ربحت معانا المليون، ربحت معانا المليون، وكل يوم تجيني رسائل اخرى يوميا، ابعث لنا رقمك، ابعث لنا رقم هوي، رقمك تليفونك، رقم تليفونك، الرقم اللي عندنا مش صحيح، ابعث رقمك الصحيح، كان يودوا لي. واخر مره يعني اكثر مره دام يودوا لي مبروك انت ربحت المليون، وراح يجي الاستاذ مصطفى الاغا على الاردن ويسلمك جائزتك، سلمك الشيك مليون دينار. تصور هاي جوا انا محتفظ بالرسائل بعد عندي لكن انا كله مطنش ولا برد على رساله منهم.
1: والله خير
3: يعني بدهم هم مصرين يعطوني اوديهم رقم تليفوني.
1: لا من غرين من يعني عشان يخليك تنغري يعني بالموضوع، بقول لك هاي مليون دولار او مليون ريال وهي مصطفى الاغا رح يجي 100%. والله يا عمر واحد لازم يكون متيقظ وعارف شو بتصرف وما ينضحك عليه بسهوله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، سمعتنا صوتك، الله يرضى عليك ويرضيك يا رفيق.

ما يسأل بتقول صدقني يا رند عمري ما اشتريت اشي اونلاين ولا بقتنع فيه ابدا ابدا. ممكن في ناس ما بتحب تشتري الاونلاين. ام معاذ الكيلاني يسعد صباحك. ام احمد قلنا الله يكفينا افاعل بشر اللهم امين. ما يخلف تقولنا والله يا رند انا ما بحب اشتري اشي عن طريق النت لاني بحب اشوف كل شيء بعيني وادقق فيه, بحب اروح وانزل على السوق واتفرج واشتري لانه في كتير اشياء بتوصل غير اللي شفتيها اما اصغر او اكبر او مش حلوه او لونها مش زي ما بدي. ممكن صح اتفق معاكي. ام احمد بتقولي والله انك يا رند احلى واجمل من كل الاونلاين منوره لانك انت ربيع بيت حواء. الله على الكلام الطيب والدلال يا ام احمد يا عمدتنا يا امي الله يرضى عليك يرضيكي. زيد حياصات بقول يسعد صباحكم جميعا. عندنا هون كل شيء كل شراء عن طريق الاونلاين وكل شيء بوصل بجوده وضمان وحق الاستبدال. قصده عندنا هون انه هو بامريكا. امريكا ممكن يكون هذا الشيء موجود لكن لا يخلو الامر يا زيد في عمليه النصب ولازم نكون متيقظين. شكرا جزيلا لفقره الددش ومشاركتكم لنا. مكملين معكم بفقره الافاعي الفقر الاخطر والاكثر ايش بيحكوها خوف. انا خايفه منها كثير بالمناسبه لكن بعد مجزر الاخبار مع زميلتي صفية ابو طعيمه خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. مجلس الوزراء يعقد في إربد اليوم الجلسة الثانية من جلساته في المحافظات لبحث سير العمل في البرامج والمشاريع الواردة ضمن الرؤية التنموية للمحافظة. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تباشر إجراءات صرف رديات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 عن دخل عام 2024. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن إجلاء 152 مسافرا من المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. إصابة طفل فلسطيني بجروح جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة الرام شمال القدس. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان 11 بلدة جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255999.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم

0: وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياتي في إم في برنامج بيت حواء. يعني اللي بنتبه في أنا مغيرة مكان جلستي لأنه في عنا ضيوف كتار ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم في بيت حواء واستوديو بيت حواء. أكيد بنرحب بخبير الأفاعي ياسين الزقور. أهلا وسهلا فيك سيدي.
1: الله يسعد صباحك
0: سيدي. يسعد صباحك كل أوقاتك. الله يطول بعمرك ويبارك فيك. يعني اليوم يلي بتابعنا على السوشيال ميديا أو حتى على حياة تي في بلاحظ إنه ضيوفنا مع ياسين إن شاء الله موجودين. ترى في بإيده أفعى وفي كمان جوات القميص أفاعي مش أفعى واحدة. أهلا وسهلا فيك من جديد شرفتنا. بداية اليوم إحنا عم نحكي في عنا موسم اليوم أفاعي. الناس تطلع رحال مبسوطة بهالربيع بتغير جو يا بتزعجي الأفعى فبتطلع لها الأفعى يا بتكشف بيتها.
1: نعم.
0: فبداية كيف نتجنب الأماكن الموجودة فيها الأفاعي وين أكثر تواجدها في هذا الوقت؟
1: ستي أول شيء الله يسعد صباحكم جميعا وصباح وطننا الجميل. احنا دائما نحب ننقل صورة ميدانية من الأردن من عرين الأسود للعالم لحب الطبيعة. بداية الأمر أحب أعرفكم مين هو ياسين الصقور.
0: تفضل سيدي.
1: ياسين الصقور مش خبير أفاعي. الخبير الكامل هو ربنا سبحانه وتعالى، ولكن أنا جزء من أبناء هذا البلد الطيب، عندي رسالة وعندي أمانة حبيت أني أوصلها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. ياسين الصقور عاشق الأفاعي وعاشق للطبيعة، جزء بسيط من فريق التطوع الميداني
0: ما شاء الله تبارك.
1: نعم.
0: الرحمن
1: شكلنا فريق تطوع من كافة أنحاء مملكتنا الحبيبة من أقصى الجنوب لأقصى الشمال.
0: نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. وكل الفريق اللي مع حضرتك مدربين ويعني عندهم من العلم كيف ممكن يتعاملوا مع الأفاعي الموجودة أو لدغات الأفاعي.
1: نعم ستي أنا أتمنى أنه أي جهة تسمع صوتنا. أنا إلي تقريبا 12 عام بهذا المجال. أنا مصرح رسميا.
0: نعم.
1: الحامي رب العالمين عندي كتاب يحميني أقدم الأمصال أمسك الأفاعي السامة عمسة ومحافظات المملكة ومجاني، ولكن أنا إلي رجع فريقي 10. بس لما بدي أحرك واحد ينقذ روح لأجل مقول جلالة سيدنا صار معه موقف أول مسك من قبل أي جهة معنية راح يصير عليه قضايا ويتبهدل لأجل أنه حامل أفعى أو أنقذ روح.
0: هذا في حال أنه غير مصرح يكون.
1: نعم غير مصرح. إحنا عندنا فزعة يعني سمو ولي العهد المحبوب يحيي مبادرة الشباب التطوعية.
0: نعم.
1: إحنا متطوعين من 12 عام واجهنا صعوبات واجهنا تحديات وتحملنا هذا الشيء لأجل الإنسان أغلى ما نملك.
0: نعم نعم. يعني اليوم هاي تعتبر مناشدة لأي شخص عنده القدرات أو عنده الحب لحتى يتطوع بهذا الشيء. تكون في جهات معينة تشوفهم يعطوهم هاي الرخصة. وحضرتك كما يعني تفضلت قبل ما ندخل على الهواء إنك حضرتك أنت الوحيد الخبير والمختص المرخص.
1: نعم.
0: وهي الرخصة معي كنت بقرأ فيها من شوي اللي هي وزارة الزراعة بتشهد بأنه سيد ياسين وحاط الرقم الوطني بيتعامل مع جميع أنواع الأفاعي السام منها وغير السام وبطريقة علمية ما شاء الله تبارك الرحمن. وأكيد أي شخص مهتم أنا متأكدة إنك أنت ما راح قصر معه وراح تساعده، وإن شاء الله يا رب يكون أي شخص يعني إله إيد في إنه ينقذ روح ينقذ حياة نساعده لحتى بالآخر بالأردن عنا بكل مكان في عنا حياة بالصحراء بالواد. نعم. بالجبل موجودة الأفاعي. فاليوم عودة لموضوع أماكن وجود الأفاعي.
1: وجود الأفاعي
0: وين أكثر الأماكن هي معرضة لتكون فيها أفاعي أكثر شيء؟
1: صديقتي العزيزة أول شيء الأفاعي الحيوانات المفترسة الطيور الجارحة إلها الحق بالحياة بتشاركنا زي ما أنها حق بالحياة
0: 100%.
1: الطبيعة مش حكر للإنسان نهائيا. أنا بشكر أخواني كافة الهواة الأفاعي اللي صاروا ينقلوا هالرسالة، ولكن في بعض أشخاص للأسف الشديد ما يزال بخوفوا المجتمع المحلي من محتوى الطبيعة.
0: بمعنى
1: ألاحظ على شبكات التواصل الاجتماعي مثلا واحد بيجيب أفعى الرقطاء السامة أفعى فلسطين من الغور مثلا على عجلون وبمشيها بنهار، احذر يا مواطن احذر يا زار احذر يا كذا. ستي العزيزة الأفاعي السامة عندنا 7 أنواع فقط لا غير. من خلال السبع أنواع أفعى واحدة قاتلة خلال 40 دقيقة، وللعلم انتشارها أثناء الليل وما إلها تواجد بكافة المحافظات فقط بالمناطق الرطبة بالمناطق القريبة من السدود.
0: نعم.
1: وهاي الأفعى رغم خبثها ورغم خطورتها بس تشعر بالمجتمع المحلي أو بحركة أي شخص تتماثل بالموت أو عملية شكل كعكة
0: عشان تحمي حالها.
1: عشان تحمي حالها طولها لا يتعدى 65 سنتي باللون الأسود. حالات الوفاة اللي تسببت من هاي الأفعى هو نقص التوعية للمجتمع المحلي بمسك تلك الأفاعي. نرجع لباقي السبع أنواع الثانيات.
0: تفضل.
1: ست أنواع من أخطرهم طبعا معروفة اللي هي أفعى فلسطين. وثقت بفلسطين إلها عدة مسميات. منها الرقطاء، منها الحيزة، منها الربدة. يعني أهل الجنوب كانوا يقولوا هات الدمس وضرب الحيزة. أهل الشمال الرقطة، ريتك بالرقطة إذا تسمعي بالمثال هذا. وثقت أفعى فلسطين من قبل البريطان، وإحنا من هون من إذاعتكم نقدم تحية لأهلنا بفلسطين وللفتاة في غزة الصامدة أخت الرجال، ولكل حرة ما تشبه بأفعى خبيثة.
0: الله.
1: أيوة
0: طبعا.
1: نجي كيف انتشار الأفاعي وأماكن الأفاعي السامة.
0: نعم.
1: انتشار الأفاعي ستي السامة أثناء الليل فقط. وأثناء النهار بتكون ذات كمائن. يعني إجيتي مريتي أنت روح رحلة مريتي بحد أفعى فلسطين أو الحراشف ما تلدغك ما تتحربش فيكي إلا أنت
0: تبلش فيها.
1: تبلش فيها. حالات اللدغ اللي تعملت معها من 12 عام ولغاية هاي اللحظة 85% بالأطراف الأمامية. شو يعني لك هذا الشيء؟
0: لأنه أنت اللي جاي متهجم عليها وبالتالي هي دافعت عن نفسها.
1: 25% عفوية اللي هم المزارعين أو الصيادين اللي بيقطفوا خضار وما يتفقد بيت الخضرة. لأنه الأفعى السامة أثناء النهار بتكون ذات كمائن.
0: بمعنى؟
1: يعني كاملة ما تتنقل. هاي اللدغة تطلب الإسعاف. إذا سمحتوا يا حياة.
0: لدغة على الهواء.
1: لدغة على الهواء. أنا بدي أوصل هاي الرسالة. هاي الأفاعي أنا جيت عندكم الآن يجوز شاف صديقي 37 أفعى لغاية الآن مقتولة غير سامة اليوم.
0: اليوم.
1: اليوم أثناء النهار.
0: نعم.
1: إذن المواطن ما عليه عتب. أنا بحكي علن. المواطن يشوف أفعى خلص من الفطرة بدي يقتلها. أقسم بالله قبل شوي حكى معي واحد من الحصن عند جاي علي حنيش بدي روح الدوام دكتور من بني دومي، أقول له أصبر شوي وراقب الحنيش، قال لي تأخرت على دوامي إجا افترس عنده أفعى فلسطين.
0: يعني حما أساسا.
1: يعني الحنيش لما يجي لعندك بنهار أو البقلوية أو الفئران إجت لتحميكي ما إجت لتضرك. ولكن أنا بلتمس العذر لبعض أشخاص من المجتمع المحلي بقول لك أنا بدي أخذ بالسنة والدين قتل الأفاعي. أنا بحكيها أنا صاحب أمانة وليس صاحب شهرة، ومن خلال قناتكم أقول أنت اللي تمثل بالدين الدين بريء منك. سيد الخلق أوصى بقتل المؤذي فقط. حتى الحياة دخلت على بيتك اقرأ عليها 3 مرات لا تقتليها. فاللي تقول سيد الخلق، سيد الخلق أوصى بقتل المؤذي فقط، حتى الإنسان المؤذي جائز نصلحه.
0: نعم.
1: عشان
0: نعم.
1: يكون فعال للمجتمع المحلي.
0: نعم نعم. يعني اليوم ما نبلش بالحياية.
1: نعم.
0: نقرب عنها، لكن في حال أنا شفت عم بمشي بالشارع بمكان معين حتى أنا أتجنب الأفعى وهي برضو يعني لا أذيها وما تأذيني.
1: حلو.
0: ما هو التصرف الأنسب حين مشاهدة الأفعى للمرة الأولى أو لعدة مرات؟
1: ستي العزيزة، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ميزه بشغلة عن باقي المخلوقات اللي هو العقل. هاي الأفعى لما تحس بحركتك من بعد عن طريق جهاز استشعار ما تشوفه بعينها ولا تسمعه بإذنها
0: لعاد،
1: عن طريق جهاز استشعار شعرت فيكي أنت أكبر منها عن طريق الدم واللحم.
0: سبحان الله.
1: هي تختصر طريقك أنت اللي تبحثي عنها.
0: سبحان الله.
1: لنفرض صدفة أنا طالع سياحة أنا وصديقي مثلا محمد الأجراشي ضربته أفعى لا سمح الله وسامة،
0: شو تصرفت؟
1: إيش أنا بدي أتصرف معه بحيث إني أحافظ على حياته؟ المسعف، ها ركزي هون، المسعف هو الإنسان الوحيد اللي بيحافظ على حياة الإنسان بإذن الله تعالى إن اتبع ثلاث طرق.
0: ألا وهي؟
1: أول شيء عدم إرهاق الملدوغ، لا ندب الرعب بقلبه. عارض صابك، إحنا معرضين بأي لحظة بيصيبنا أي عارض، ما انتهت الحياة.
0: نعم.
1: ما بربط، ما بجرح، ما بسحب السم بثمي. قعدوا أقل شيء 40 دقيقة، نص ساعة، ساعة. خذ من أخوكم الصغير، لا توديه على المستشفى، كب عليه مي على مكان القلب على راسه وقعدوا ساعة، ابعدوا من مكان الخطر. بعد ساعة احكي مع الدفاع المدني وانقله، أنا بضمن لك حياته بإذن الله.
0: ليه؟ يعني عادة احنا بتصرف الصح بنخاف صارت اللدغ.
1: نعم.
0: دغري بنصير نحكي اللي انت قلت فيه، بصير يربط محل السم على اساس ما ينتشر.
1: يعني
0: في ناس بصير تمسوا بتف السم الى حد ما، وايضا بتصلوا بالاسعاف، لكن نستنى ساعة. هلا بطبيعة الانسان بصير عنده هلع، رح نخاف، فليه نستنى الساعة؟
1: بس احنا قاعدين بطرق مبسطة نوصل للمجتمع المحلي اللي هي طرق الاسعاف الاولي. كل الحالات اللي تعاملت معها تقريبا في حوالي 27 حالة وفاة. الربط، الإرهاق، سحب السم.
0: نعم.
1: صار حالة وفاة.
0: نعم.
1: ولكن أي حالة لدغ، أنا تبعت حالة لدغ قبل فترة، تبع جرش من اللدغ للمستشفى، قلت له وقف، مستعدين بالسيارة، قلت له موقف بلاش تعمل حادث، روح جيب لي مي كب عليه وقعد لي ربع ساعة بعدين وديه على المستشفى. لو جينا نسأل السم، السم شو هو؟ حلو، السم اللي يخرج من الأفعى بروتين مركز عالي جدا.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية مادة لزجة، مش بالسهولة تصل القلب، بدي من ساعة لست ساعات تصل القلب، ولكن إذا رهقته، إذا جرحت، إذا ربطت، خلال 40 دقيقة أنت تقدر تقتل الزلمات. الشغلة الثانية اللي أحب أبشرك فيها، أول شيء ما كانش في أمصال عندنا في وزارة الصحة أو في بلاد الشام كامل.
0: نعم.
1: فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن تفتقر للترياق المخصص. فاسمحوا لي من قناتكم أقدم تهنئة وبطاقة شكر لوزارة الصحة الأردنية.
0: نعم.
1: لأول دولة في بلاد الشام بتوفر الترياق المخصص بكافة المستشفيات الأردنية.
0: ولله الحمد.
1: فهذا شيء فخر
0: طبعا، انجاز كبير صراحه،
1: انجاز كبير، متمني انه يتوفر بكافه بلاد الشام
0: باذن الله تعالى. يعني الاردن دائما سباقه لكل شيء، وان شاء الله يعني كل البلدان يلي يعني احنا كل بلاد الشام نتشارك بنفس الطبيعه.
1: نعم.
0: طبيعي وجود الافاعي في كل مكان في هاي الاماكن. اليوم عرفنا الأماكن تواجدهم، وفي عنا سام أو غير سام، وأيضا عرفنا كيف ممكن نتعامل في حال اللدغ. كيف ممكن أعرف أنه هاي الأفعى سامة أو غير سامة بمجرد النظر، عشان ما أذيها وعشان تمام. أنا أنجي بنفسي كمان
1: برضو. تمام. الساعة احنا حكينا بالبداية الأفاعي السامة انتشارها أثناء الليل.
0: نعم.
1: وأثناء النهار ذات كمائن ما تتحرك من محلها إذا أنا ما حركتها. إذا ما أنا جيت حملتها وحركتها ما تتحرك من مكانها. لأنه هيك ربنا ركبها تتحرك أثناء الليل. الأفاعي اللي غير سامة تتحرك بنهار، بتكون شوف ليش هيك
0: مالها عصبت
1: لا
0: خليها معصبة هناك
1: الأفاعي السامة حركتها سريعة.
0: نعم.
1: انتشارها أثناء النهار. البؤبؤ العين دائري، يعني إذا جيت لحظة على العين من هنا العين دائرية.
0: نعم.
1: وصلت. تمتاز بالطول، بالحركة السريعة.
0: نعم.
1: الأفاعي السامة حكينا انتشارها بالليل، عينها بالطول، الرأس مثلث، الذنب مش متناسق مع الجسم.
0: سبحان الله.
1: بالنسبة نرجع بعيد كده للترياق، تسمحوا لي أني أقدم بطاقة شكر لأهلنا بفلسطين، كنا نجينا الترياق من فلسطين. اللي هو الترياق المخصص لأفعى فلسطين. هاي لها ترياق مخصص.
0: نعم.
1: ولكن يصنع وين؟ بالكيان. ما في فلسطين.
0: نعم.
1: فكنا نحرج أصدقاء إن مثلا لما يصير حالة لدغ ونطلب ثمن الجرعة تقريبا 2500 دولار.
0: أوف.
1: نعم. يعني الملدوغ يحتاج 3 جرعات 2500 دولار قديش؟ سيب لي اياهن.
0: والله ما خبش بالرياضيات هلا والله.
1: 7000
0: مش عارف احسب.
1: 7500 دولار ماشي؟ أوه. اتعاملنا مع الاف الحالات اللدغ.
0: نعم.
1: احتجنا من فلسطين الحبيبة وجبنا شكر لأخونا جمال ودى تقريبا 5 جرعات بالمقابل في تبادل جرعات بيننا بعث ما يقارب 60 جرعة ترياق السعودي وللأفا للعقارب برضو لأهنا بفلسطين الحبيبة.
0: يعني أكيد بنوجه له تحية للأخ جمال الله يرضى عليه ويرضي دائما كان عنده كمان هو محتوى تثقيفي عن موضوع.
1: نعم عنده محتوى
0: ما شاء الله تبارك الرحمن يعني وفي تعاون.
1: في تعاون.
0: بإذن الله تعالى ولله الحمد يعني إخوة وحنضل إخوة.
1: بإذن الله تعالى رغم أي شيء إحنا يتربطنا دائما التكاتف عروبة حتى سوريا بعثت لسوريا لبنان بعثت. ترياق من الأردن
0: تبارك الرحمن ما شاء الله. طيب في نهاية هذا اللقاء اليوم ما هي النصيحة اللي بتوجهها للمستمعين والمشاهدين أكيد ولا أيضا لكل أصحاب القرار الموجودين في المحافظات والمناطق التي يكثر فيها الأفاعي من ناحية التوعية يعني اليوم إحنا ممكن نأذي الطبيعة والبيئة ونخل في التوازن البيئي في حال قمنا في قتل هاي الأفاعي. طبعا في أفاعي جوا القميص الكاميرا يا جماعة الخير طلعت الأفعى ولي أنا برأيي إنه جرب تمسكها لأنها
1: لا بتروح لعندك هاي سلم
0: عليك لا لا لا بديش أسلم عليها شكرا بقوم.
1: طبعا هذا الحنيش اللي مشحبر أنا دائما بحكي إنه المشحبر الأسود لاحظة أبو قلب أبيض ستي هذا الكائن الوحيد المظلوم بالطبيعة.
0: ليه؟
1: لونه فاضحه أول شيء انتشاره بالنهار في عند صفاء في عند صفاء أفعى سامة أو في فار أو في قارض مؤذي إجا لعندك
0: نبدوش إجا
1: خلنا نكمل لك لما إجا عندك النهار ما إجا يتعرف عليك بصراحة ولا إجا يأخذ صورة أنت وياه ولا إجا يقدم طلب صداقة.
0: صحيح
1: ربنا أرسله إليك لأنه في عندك أنت قارض مؤذي
0: سبحان الله
1: بده يفترس ويخلصك منه. الآن الفطرة الغريزة اللي زرعوها الأباء والأجداد قراية سكر خفيف قريتهم سكر بيض ورغيف أنت رح تطلبي العامل بالطرية بالكريك بالحجر تقتلي هذا أنا متأكد واللي يجي يقتله عندك بيقول لك حطمت الرقم القياسي بقتل أفعى بقتل هو ما بدري أنه دمر الطبيعة قتل اللي غير مؤذي وخلى إيش حفظنا على إيش على المؤذي. في شيء تحرك وراي ما بعرفش عندكم هنا
0: في حية حية في حية موجود جوات قميص
1: أنا ملاحظ في عندكم هذا الشيء
0: أنا شايف في دم نازل منك
1: إيش هذا خصفة هاي عندكم شوف مالك شفت
0: ولا شفت شفت ولا عبالي شايف باقة ورد قدام
1: أسا أخواني المقصود الرسالة اللي بدنا قاعدين نأديها
0: نعم.
1: الحياة مرة ثانية بحكيها ليس حكر للإنسان كل شيء خلق بالطبيعة له الحق بقسمنا الحياة. أنا لما بدي أروح هسا أنا لما جيت الصبح عندكم قهوة نسكافيه شاي ما شاء الله وكرمت يعني خيرات الله أروح على الدار بفتح الثلاجة مهب ومؤدب موجود داخل الثلاجة يا اختي هذا لما يجي عندك يجي ياكل الأفعى سامة أو فار ومقتنع هو بحياته ما له غير هالهدف هذا ليش تنقتله؟
0: صحيح هي ليش تنقتله؟ يعني هي احنا بطبيعتنا البشر بنفكر انه هاي تعتبر وحوش ولازم نقاتلها لكن نعم. في الحقيقة احنا الوحوش لإلهم
1: يعني عليك
0: للأسف
1: صحة تنفاسك
0: الوحوش الوحوش عفوا بطلت ارفع حكي الوحوش للأفاعي. شكرا جزيلا انك اليوم استجبت لإلنا في بيت حواء وكنت سباق في أنك توعي الناس
1: مرة وتحب ثانية.
0: التوعية يولي
1: دقيقة شوية صار هجوم
0: قبل ما
1: صار هجوم
0: كم أفعى عضتك حاليا
1: كلهم عضوني الآن ستي الله يزال أنا مبسوط جدا وشكرا شكرا لصوت الحق بعتبركم صوت الحق اللي توصلوا رسالة عظيمة للأجيال الصاعدة نيابة عن الجهة المعنية بهذا الأمر.
0: الله يستعان.
1: اسمحي لي أحكيها كلمتين برضو
0: أكيد
1: فهم. أنا تم استدعائي من قبل الديوان الملكي العامر
0: نعم
1: وهون انا بوقف وادي تحيه لديوان الملك العامر، كرمني مادي ومعنوي، وقال لي يعني العيسوي الله يطول بعمره بظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، قال لي شو طلباتك؟ قلت طلبات خاصة أنا ما عندي، أنا إلي فريق 10 بذكر أسمائهم: سامي الخضري من العقبة، أبو سيرين، محمد الأجراشي، جهاد عبد الجبار، أبو آدم القادري، إبراهيم، جمال، أبو حرنتش، بني ياسين، ابني، نضال. إحنا 10، إحنا متطوعين لأجل كلمة سمو ولي العهد المحبوب.
0: نعم.
1: لأجل أردن خالي من اللدغات، خالي من انتشار القوارض والفئران. قلت لك أنا معي كتاب أتحرك على مستوى المملكة، أبث التوعية، أقدم الترياق، أمسك الأفاعي. بس أي شخص اتحرك وتلقي أي مغرض مثلاً ما بيحب الطبيعة، حكى تليفون مع البيئة بقبضوا عليه، تروح ترجع وأطلعه. هذا طلبي
0: 100%. شكرا جزيلا لك ياسين الزقور وكل زملائك، واكيد لجمال العمواسي اللي كان دائما موجود دائما وابدا ايد بايد. شكرا لك ضيفنا اليوم في بيت حواء، وان شاء الله تكون يعني لحظه توعيه للجميع. اي نعم الخوف في قلوبنا، ما بنكر اكيد كنت متوتره اثناء اللقاء، لكن من اجملها. شكرا جزيلا.

0: أكيد كنت متوترة أثناء اللقاء، لكن من أجملها. شكرا جزيلا، شكرا لإلك وشكرا لعلمك، والله يزيدك من علمه يا رب.
1: الله يحفظك، شكرا لكم جميعا،
0: الله يخليك، شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعين الكرام، فاصل ومكملين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. أحياء أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الطفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعب عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة إف إم في برنامج بيت حواء. دائما نسعى لأن نكون الصوت الواعي بنسلط الضوء على كل الشغلات اللي ممكن نتعرض لها في حياتنا، لأنه بالآخر بيت حواء هو بيت كل أردني، كل مواطن بيعيش بهاي الأرض. فأكيد أي شخص عم بيعاني من موضوع معين، عم بيشكي من إشي معين، أو حتى قد يعاني وقد يتعرض لشيء معين، من واجبنا أنه نأدي هذا الدور ونكون الصوت لحتى نوعي الناس، لحتى توصل التوعية. يعني استضافة اليوم بالبداية كانت في المقام الأول لإلي، حتى أنا أتوعى بالبداية حتى أتخلى عن خوفي إلى حد ما، بس ما أعتقد أني تخليت عنه للأمانة. يعني

0: أجمل ما في الموضوع بأنه إحنا والمستمعين والمستمعات على وجه الخصوص حاسين ببعض. يعني أم أحمد، هيام، جاد الله، الله يسعدكم ويبارك، شريفة، اللهم صل على سيدنا محمد، ميساء، هيام، الله، عمر أبو زيتون، الجميع كلهم حاسين بالوضع هون. فشكرا لكم إنكم أنتم فعليا العمد الأساسية لأن في هذا البيت. يعني كيف نحكي لكم، أنتم أساس بيت حواء. فشكرا جزيلا إنكم معانا دائما وأبدا، وإحنا كل ما مندور على مواضيع مختلفة، على مواضيع بتهم كل المستمعين، بتهمنا إنه تلمسكم وتوصل لكم، توصل بيوتكم وقلوبكم. أما لهون أعزائنا المستمعين، بتكون انتهت حلقتنا على خير وسلامة ولله الحمد. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك، وأكيد موجه شكر للمصور عدي القاضي اللي كان معنا في الاستوديو وبيصور حركات الأفاعي مع ياسين الزقور. شكرا جزيلا، ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هومز.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان الصوت.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني أول تستمنت أن ديون تستمنت. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهوى، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين ألف طفل أتميزه، ابنك تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من اول ثانيه هذا ابني. إذن يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من أول وهلة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقة، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47 وهي قصيرة نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الاتصال الحكومي محمد المومني يقول إن احترام الحريات في الأردن ليس مجرد شعار بل ممارسة راسخة تستند إلى توجيهات ملكية واضحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. الأردن يستقبل أكثر من 700 طفلا من قطاع غزة منذ انطلاق مبادرة الممر الطبي الأردني في آذار من العام الماضي. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء التسجيل للدورة الصيفية 2026 لامتحان الشامل في دورته الأخيرة اعتبارا من اليوم. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,610 شهداء. إصابة طفل فلسطيني بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه قتل عنصرين مسلحين من حزب الله زعم أنهما كان ينشطان جنوب خط الدفاع الأمامي ويمثلان تهديدا فوريا لقواته. وزارة الدفاع الإسرائيلية تقول إن لجنة وزارية وافقت على خطة لشراء سربين قتاليين جديدين من طائرات F-35 و F-15AE. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لو جلست إلى جماعة من المؤمنين قلما تجد فيهم مرتكب كبيرة، ما الذي أهلك المسلمين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالموضوع اليوم يتحدث عن الصغائر كما يتوهمها الناس، لكنهم إذا أصروا عليها انقلبت إلى كبائر تقطعهم عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، بعض الأئمة أنكر أن في الذنوب صغيرة، بل قالوا سائر المعاصي كبائر، وبعضهم قال معاصي الله تعالى كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. وبعضهم يقول لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر. وبعض العلماء يقول كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة، لكن لا خلاف أن من المعاصي ما يقدح في العدالة، ومنها ما لا يقدح. لعلهم اصطلحوا على تسمية المعاصي التي تقدح في العدالة كبائر، والتي لا تقدح صغائر. ولكن القول الفيصل، يقول بعض الصحابة الكرام: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. الله سبحانه وتعالى يقول: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن خلال هذه الآية رتبت المعاصي على ثلاثة أصناف: معصية ترقى إلى مستوى الكفر، ومعصية ترقى إلى مستوى الفسوق، ومعصية تبقى في حيز المعصية. أيها الإخوة الكرام، لعل تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر من قبيل عظم المفسدة، فمن نقل لأعداء المسلمين أخبارهم ونقاط ضعفهم كان سبباً في إهلاكهم. هذه معصية كبيرة جداً، فإذا كان التقسيم على مستوى رقعة المفسدة وعمق المفسدة وشدة المفسدة يمكن أن تقسم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. لكن العلماء أحصوا مقاييس تقاس بها الكبائر. من هذه المقاييس أنه ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة فهو كبيرة. إذا ورد في الكتاب أو السنة وعيد شديد على مخالفة أو معصية فهي كبيرة قولا واحدا. وفي مقياس آخر، أية معصية أوجبت حدا فهي كبيرة. وبعد قليل ترون أن الأولى أن تجمع المقاييس كلها، فكل معصية ورد في الكتاب والسنة وعيد شديد عليها فهي كبيرة، وكل معصية أوجبت حداً فهي كبيرة، كل معصية ورد عليها وعيد شديد كالربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور والسعاية والقوادة والدياسة وغيرها. وفي مقياس ثالث، أن كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حداً، وترك فريضة تجب فوراً، والكذب في الشهادة والرواية واليمين فهو من الكبائر. وفي رأي لبعض العلماء أن الذي يخالف إجماع المسلمين فقد وقع في كبيرة،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحينما يأتينا كتاب معاصر يفهم القرآن فهما ما يخطر في بال إنسان من بعثة النبي إلى الآن، خالف إجماع المسلمين في كل عصورهم، وغطى ببعض الآيات كل أنواع المعاصي والآثام، فحينما تأتي برأي يخالف إجماع المسلمين على تتالي عصورهم، هذا كبيرة من أكبر الكبائر. من الكبائر أيضا أي كلام أو سلوك يشم منه استهزاء بالدين، أو استهزاء بعبادات الدين، أو استهزاء بأحكام الدين، أو استهزاء بمقدسات الدين، أو استهزاء بالأئمة الذين عملوا بما علموا من كبار علماء المسلمين. الاستهزاء بهؤلاء كبيرة. قالوا: إلا أن لا يكون مقصوداً لذاته، وأن يرافقه حسن ظن بالقائل أو المتصرف. لكن العلماء استدركوا أن الاستهزاء بأصل الدين هو كفر وليس كبيرة. وبعضهم قال: كل معصية أوجبت حداً أو توجه إليها وعيد فهي كبيرة. وبعضهم قال: كل ما وجب فيه حد أو ورد فيه وعيد أو جاءت فيه لعنة فهو كبيرة. وبعض العلماء يضع مقياساً آخر، يقول: إن كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، فإن فعله على وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان فاحشة. فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة، بينما الصغيرة تعاطي ما نقصت رتبته عن رتبة الكبيرة، أو على وجه آخر ليس تحديا ولا معصية ولا جهارا. أيها الإخوة الكرام، أشم من هذه التعاريف أن المعصية ترافقها حالة نفسية. إن رافقت المعصية خوف من الله شديد، وندب شديد، وشعور بالذنب شديد، ثم تبعها استغفار شديد، الحالة التي رافقت هذه المخالفة من شعور بالذنب، من ندم على فعله، من خوف من عقاب الله، من استغفار كثير، هذه الحالة النفسية حينما ترافق معصية تجعلها صغيرة. بينما أدنى مخالفة إذا رافقها إصرار عليها واعتداد بها وافتخار بفعلها وعدم الخوف من عقابها وعدم الاستغفار منها، انقلبت هذه المعصية إلى كبيرة. وهذا الفهم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالمعصية مهما بدت لك صغيرة، إذا أصررت عليها ولم تعبأ بها وصغرت بعينك ولم يعقبها ندم ولا استغفار ولا خوف، انقلبت هذه المعصية الصغيرة إلى كبيرة، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، كنت شبهت الصغيرة بأن راكب مركبة حرف المقود درجة واحدة، درجة واحدة. إذا ثبت هذا الانحراف لا بد من أن يسقط في الوادي، فالثبات على الانحراف مهلك، يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء: الصغيرة تنقلب كبيرة بقرينة تضم إليها،
وتنقلب الكبيرة صغيرة بقرينة تنضم إليها. يعني شعور الإنسان بالندم والخوف والاستغفار والتوبة يجعل المعصية صغيرة، عدم المبالاة، استصغار الذنب، المباهاة به يجعل الصغيرة كبيرة. أيها الإخوة الكرام، وبعضهم يقول الكبائر كل فعل نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم، كأكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم والفرار من الزحف. أيها الإخوة، الكبائر لا نجد نصاً جامعاً مانعاً يحصرها لحكمة كبيرة أرادها الله عز وجل، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخفى الصلاة الوسطى وأخفى ليلة القدر وأخفى ساعة الإجابة. لو أن هناك نصاً جامعاً مانعاً يحصر الكبائر لاقتحم الناس الصغائر تهاوناً فانقلبت هذه الصغائر إلى كبائر. لكن في الأحاديث 7 و10 وبعضهم عدها 70، وابن عباس رفعها إلى 700. يعني المعصية إذا رافقها شعور بالخطأ والذنب والخوف والندم والاستغفار والتوبة انقلبت إلى صغيرة. المعصية التي تراها صغيرة وتعدها من اللمم ولا تعبأ بها، إذا فعلتها مصراً عليها، مفتخراً بها، مدافعاً عنها، لم يعقبها توبة ولا ندم ولا استغفار، انقلبت هذه المعصية إلى كبيرة، كانت حجاباً بينك وبين الله. لو أن في بيت عشرات الأجهزة الكهربائية، إذا قطعت التيار وأبعدت طرفيه مليمتراً واحداً تعطلت كل هذه الأجهزة، لو أبعدته إلى متر بينهما تعطلت كل هذه الأجهزة. إذن العبرة ألا تكون محجوباً عن الله عز وجل، لا بصغيرة ولا بكبيرة. أيها الإخوة الكرام، لكن هناك من يقول إذا أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل الكبائر فهي صغيرة وإلا فهي كبيرة، أما إذا أصررت عليها فهي كبيرة أيضا. مما قيل من شتم الرب، هؤلاء الذين يسبون الدين وكأنهم ما فعلوا شيئا، هذا السباب من أكبر الكبائر. أو استهان برسول الله أو بأحد رسله أو استهان بالمصحف، إن هذا من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، من دل الكفار على عورة المسلمين يستأصلونهم ويسبون حريمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فهذه تدرك بالفطرة أنها من أكبر الكبائر. لو كذبت كذبة سببت دمار أسرة، لو كذبت كذبة سببت تشتيت أولاد، سببت طلاق زوجة، فهي من أكبر الكبائر. وقذف محصنة يبطل عمل 100 سنة كما قيل. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 7 موبقات. ما بال بعض المسلمين في مجالسهم يتحدثون عن النساء، يلقون التهم جزافاً من دون دليل، من دون شاهد، يسمرون ويتسلون بالحديث عن النساء وعن الرجال وعن مشكلات المسلمين
بما فيه غيبة ونميمة وإفك وبهتان. وفي رواية لهما: الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس. وزاد البخاري: واليمين الغموس. كم يمين غموس يحلف بها في قاعات المحاكم زورا وبهتانا. إن هذه اليمين تغمس صاحبها في النار. إن هذه اليمين لا كفارة لها، لأنها تخرج من الملة. وقول الزور: أن تشهد شهادة زور تقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا من أكبر الكبائر. وعن ابن عباس أنه سئل: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: هي إلى 700، أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: أسرار. كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هومز،

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 60.
1: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. الحديث 653. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. الحديث 654. عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: أكسنيها، ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته علمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. باب اتباع النساء الجنائز. الحديث 655. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب حد المرأة على غير زوجها. الحديث 656. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. باب زيارة القبور. الحديث 657. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. الحديث 658. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث 659. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. الحديث 660. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث 661. عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: يا حامل القرآن.
3: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. رئيس الوزراء يقول إن العام المقبل سيشهد من خلال المشاريع الكبرى وغيرها ضخ مبلغ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت في إربد. رئيس الوزراء يؤكد العمل على إنشاء مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة. وزير الاتصال الحكومي يقول إن احترام الحريات في الأردن ليس مجرد شعار بل ممارسة راسخة تستند إلى توجيهات ملكية واضحة. الأردن يستقبل أكثر من 700 طفل من قطاع غزة منذ انطلاق مبادرة الممر الطبي الأردني في آذار 2025. صحة غزة تقول إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية شهيدان و3 مصابين. وأخيرا إدارة قناة بنما تؤكد ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط ونتيجة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يلقرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. تكلمنا في محور سابق عن الدين، عن أهميته كمحدد للمسلم في حياته، ولا يتكامل الأمر الكرام إلا لنعرف أركان الدين: الكتاب والسنة. السنة عاصمة من الزلل، فإن القرآن الكرام لا يوضح بعض الآيات إلا التطبيق النبوي، إلا الإرشاد النبوي، وهذا أمر يعرفه كل دارس لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة عاصمة من الزلل للخاصة وللعامة، وخاص أهل العلم وأهل الاجتهاد، ذلك أن الله تعالى قد أمرهم بأن يرجعوا عند اختلاف إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام. ومن هذا الباب لا نقبل قول من زعم عن الإمام علي أو غيره أنه والله لا تحملهم على القرآن فإن القرآن حمال أوجه، هذا كلام غير صحيح. القرآن حجة الله القاطعة، قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن لا يمكن الرد إلى الكتاب إلا وهو حجة قاطعة، كذلك لا يمكن الرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيها حجة قاطعة. ذلك لا يعرف هذا إلا من مارس علم الحديث، ولذلك الدعوة اليوم أن المذاهب لا علاقة لها بالحديث هذا كلام ظلم، لأن المذاهب الفقهية الكرام هي طبقات ودرجات. في بعض الكتب هذه للفتوى، هذه تقتصر على الرأي من آراء المذهب ولا تذكر الأدلة، لكن لو أنك ذهبت إلى الكتب الأوسع شوي قليلا ستجد أن لها أدلة. طيب، وإذا ذهبت إلى كتب المذهب الأوسع أو إلى كتب الخلاف ستجد المسألة الواحدة بتفاصيلها، وكل مسألة بأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الإجماع ومن القياس. ولذلك الذي لا يدخل في هذه الطريق الواضحة المعالم كتابا وسنة وإجماع وقياس ومذاهب الفقهاء هو سيقع في التخبط. وذلك الذين اليوم يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدونها نهايتهم محتومة، إما أن يعودوا إلى الحق فيتوبون إلى الله، وإما أن تضل بهم الطريق منحرفين أو ملحدين، أو أنهم يفتعلون دينا جديدا لا علاقة له بالإسلام. ما هو العاصم من الزلل؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عصمة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما قال الله تعالى في آيات كثيرة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفلو ربك لا يؤمنون، هذا لا يقال هكذا اعتباطا. النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لم تكن أوامره وتشريعاته وسننه وآدابه لمن رآه وعاصره فحسب، لكن لمن يأتي من بعده بدليل بلغوا عني ولو آية إلى غير ذلك. إذن هذه الدعوات اليوم التي تقول عن السنة دعوات مشبوهة لا تلتفت إليها، دينكم الكتاب والسنة. سألني سائل وعجبني كلامه الله يكرمه حول حديث القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. الحديث يبين أن القاضي الذي يعلم بالحق وحكم به هذا في الجنة، القاضي الذي لا يعلم بالحق ولكن قضى بالباطل هذا في النار، والقاضي الجاهل الذي قضى كما في النار. هل يقتصر هذا على القاضي كوظيفة ولا على كل من يقضي بين الناس؟ والله كلامك صح، كل من يقضي بين الناس. يعني أنت طلبت الآن للفصل بين موظفين، أنت المدير أو أنت المسؤول أو أنت الطبيب، أحيانا الطبيب بده يحكم على طبيب في قضايا مثلا والله في خلل في ممارسة الطب، في خلل هندسي عند مهندس، فرفع الأمر إلى مهندس له خبرة، إذا بده يفصل، هذا هو القاضي. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، قالوا لا تقضين بين اثنين. إذا القضاء هي نعم بالدرجة الأولى من يمارس القضاء، قضاء مدني، قضاء شرعي، قضاء دولي، قضاء قانوني، شو ما يكون، لكن كل من مارس القضاء ولو لم يكن قاضيا. انت الان طلب منك الراي، بدك تحكم لفلان او على فلان، انت قاضي، بدك الان تقضي بالحق، تعرف الحق وتقضي به، واذا كنت لا تدري لا تقضي، والله اعلم. فالموضوع يعني دقيق. طيب، كان في سؤال عن الصلاه بالحذاء النظيف الممسوح عليه، ما في حرج، بس بشرط ان يكون نظيفا بالمسير عليه، ثم أن يكون ممسوحا عليه بأن يكون يبلغ محل الفرض من الكعبين، وهما الكعبين بالقدم ضروري. إنما بعض الناس يفكر إنه الحذاء لا يصلى عليه في مساجدنا هي هذه الأيام أو في البيوت، لأنه فيها سجاد حتى لا تتسخ. وذلك الصحابة كانت مساجد وكانت حصى ورمل، فكانوا يصلوا حتى الطواف، ما في حرج، والسعي كل هذا بالأحذية ولا حرج في ذلك. سألت أحد الأخوات هل هي آثمة إن صلت في المسجد بعض الصلوات؟ طبعا السؤال خطأ، كيف يقال لامرأة تذهب لتصلي في المسجد آثمة؟ لا، لكن لو أنها قالت أيهما أفضل، صلاتي في المسجد أم صلاتي في بيت، لقلنا لها صلاتك في البيت أفضل، لقوله عليه السلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، فهذا دليل على جواز ذهاب إلى المساجد، خاصة مثلا الجمعة، الجمعة هي غير مطلوبة من النساء، مطلوبة من الرجال، لكن لو ذهبت صلاتها صحيحة، لكن لا تأثم، لكن قطعا صلاة أفضل إلا إذا كانت في بيت قد تنشغل فتطلب العلم والإفادة في المسجد، فبهذا بتكون مأجورة إن شاء الله تعالى. سأل بسأل عن قضية إنه لو أني اغتسلت ولم أنوي الوضوء فهل أخرج متوضئا؟ هاي مسألة خلاف، فيها خلاف. الراجح فيها التالي، إنه الأصل فيها النية، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. ذلك لو أن إنسانا سبح يعني ساعات طويلة دون أن يستحضر، وكان على جنابة مثلا دون أن يستحضر رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه لا يعد مغتسلا غسلا شرعيا، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. والهدي النبي السلام هو المفيد هنا، هدي النبي السلام في غسل الجنابة كان يزيل الأذى، يتوضأ وضوءا كاملا أو ناقصا بترك الأقدام، ثم يفيض الماء على جسده الشريف ويخرج بذلك قد أزال الحدثين الأكبر وهو الجنابة والأصغر وهو نقض الطهارة، والله أعلم. يعني هذه المسائل البسيطة ولكن أمر سهل. سأل عن كتاب رفع الملام على أئمة الإعلام، والله من الكتب الممتازة لابن تيمية، في كتب فيها نظر هيك السمح وساحة نظر وأفق من هذا الكتاب. فكرة رفع الملام على أئمة الإعلام عدم لوم أي مجتهد من مجتهدي الفقه الإسلامي، لأنهم ولا عدم اتهامه بمخالفة السنة، نطق بهذا في أول كتاب. بعض الناس يدعي أنه إذا هو عنده مذهب خاص وغيره يخالفه أنه هو على السنة وذاك على البدعة، هذا غير صحيح. حتى ذكر عبارة أنه لا أحد من الفقهاء أبدا يستحل مخالفة رسول الله عليه السلام استحلالا، ولكن هو احتمال الحديث ما صح عنده أو أنه فهمه فهما آخر بهذا المعنى. وكتاب يعني أنصح بقراءته، يعني بعطي سماحة في النظر الفقهي، والله أعلم. طيب، كان هنا في سؤال أنه حاول هل في حديث الأقربون أولى بالمعروف؟ لا، ليس بحديث، لكن معناه قد يقبل، لأن الله تعالى يقول ماذا يسألونك ماذا ينفق، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وفي حديث قال ضعها في الأقربين، بس ممكن نستدل عليه بقوله تعالى يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ممكن. إنما كحديث إخواننا يعني من دقة أهل العلم أنهم يميزون بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف ودرجات أدنى من الضعيف إلى درجة غاية في الأهمية، حتى إن زيد في الحديث حرف أو كلمة قال هو صحيح بدون هذه الزيادة. فلما أقول الدين النصيحة حديث، الدين المعاملة ليس بحديث، أدبني ربي فأحسن التأديب ليس بحديث. في كتب الآن تخصصت وخصصت للحديث عن الحديث الصحيحة والضعيفة ودراسة إلى غير ذلك، فهذا ليس بحديث وإن كان معناه صحيحا. كان هنا في سؤال حول تعليق رأس حصان، هو رسمة رأس حصان. هي هاي الصور، هاي الصور الأصل فيها كراهة تعليقها، فيها الكراهة. معنى الكراهة أخذ من باب حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. إذا طبعا الصور هذه قطعا لا يمكن أن تقبل إذا كانت على سبيل التعظيم والعبادة، لا يفعلها المسلم أصلا. لكن إذا كانت بس مجرد صورة وذات روح، هي فيها كراهة، والأصل الابتعاد عنها قدر المستطاع قدر المستطاع. يقول إني عازم على تجارة، بدي أفتح قهوة. طيب، وهذا لازم يكون فيها بيع الدخان، فماذا أفعل؟ طيب، ما دمت عازما على التجارة فابحث عن شيء طيب. هلا إنك تشرب الناس مشروبات ساخنة ما عندنا مشكلة، لكن إنك والله يفرض عليك العرف إنه إذا ما بعت ما بيمشي المحل، بقول لك هذا وهم. وأنا لا أنصحك بهذا، أنا أنصحك بالكسب الطيب، أن تبحث عن طيب لتأكل منه طيبا. أما هذا قطعا راح يكون الجزء اللي فيه الضرر من الدخان والأراجيل قطعا فيه حرمة. أنت الآن اختر ما تشاء، ولكن أنا أنصحك بهذا. سؤال مهم، أحيانا بعض الأسئلة فيها خلل. بقول هل يحق ويجوز لمن جلس في مكة شهر فأكثر وراد العمر أن يحرم من مكانه وبيته مكان إقامته؟ لا، بدنا نعدل السؤال. أهل مكة لا يحرم من بيوتهم، أهل مكة يحرمون من بيوتهم في الحج، والحاج المتمتع لما يقيم في مكة أياما يفعل فعل أهل مكة، ينوي الحج من سكنه بالفندق. أما العمرة لا، أهل مكة عمرتهم من أدنى من أي مكان من أماكن الحل، لكن أقرب منطقة إلى يشوفوا بيت الله الحرام المسجد زاد الله تشريفه تعظيما، أقرب منطقة حل بس سموه مسجد عائشة على بعد 5 كيلو، ولكن في مناطق أبعد 7 و8 و10 و15 كيلو. إذن مش بالضرورة كل أهل مكة يأتوا إلى مسجد عائشة، لا، اللي والله عند الجعرانة وعند أضات بني غفار في أي منطقة. إذن أهل مكة يحرمون من أي منطقة حل، وحكمك أن تحرم كأهل مكة من أي منطقة حل وليس من بيتك. بيتك في الحج تحرم منه فقط للمتمتع. فالموضوع مهم، ولذلك يا كرام يعني في قضايا الحقيقة يعني بالفقه الإسلامي واضحة، لكن لازم الناس يتفقهوا فيها حتى ينتبهوا للمعاني. في أحد الإخوة بعت لي فيديو لواحد يعني بتفلسف فيه، فهم واتلو عليه من نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، كلامه غير صحيح. هي الفكرة كانت في فكرة الاعتداء، اعتداء من أحد أبناء آدم على أحد أبناء آدم. ما هي التفاصيل إلى غير ذلك؟ فيها قضايا، في قالوا سبب الزواج، بعضهم قال سبب أنه هذا قرب قربان يعني شاء لله تعالى، ثاني قرب زرع إلى غير ذلك، ما في مشكلة، هذا المعنى العام. لكن أن يدخل بعدين في تحريف النص القرآني، لا شوي يعني انتبهوا لهذا. طيب، هو عازم على أن يشتري سيارة عن طريق صندوق مالي معين، لكن هل هو حلال أو حرام؟ طيب، لازم يكون في تفاصيل في هذا العقد حتى نبين ما هو الحلال وما هو الحرام. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 0600 55 99.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

الأرمر للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان الغاية من الحديث عن شرح هذه الآية إنه بدنا نحذر من الإسرائيليات ضروري، الإسرائيليات هذه أضرت أيها الكرام العلم الشرعي كثيرا. القرآن الكريم غاية في الوضوح، حجة قاطعة، لكن بحاجة إلى عقول صافية تقرأ تأخذ العبرة الشاخصة بغض النظر عن الشخوص والأسماء. وذلك القرآن من منهجيته الفائقة لم يذكر الأسماء، لم يذكر الشخوص، لم يذكر الأمكنة إلا ما تدعو إليه الحاجة. فهذه التفاصيل قد تفسد النظم القرآني، انتبهوا لهذا. طيب، هل يمكن أن يطلق على الأضحية قربان؟ ما في حرج، إذ قربها قربانا ما في حرج. كلمة الأضحية صحيحة وكلمة قربان صحيح، يتقرب به إلى الله ما في حرج. أحد الإخوة بيشكو أنه الخطيب الجمعة يطيل كثيرا. الأصل أن ينصح، وإذا لم ينتصح يقال للجنة المسجد، وإذا لم ترد يقال للجهة المسؤولة عنه وهي الأوقاف، مديرية الأوقاف أو وزارة الأوقاف. الأصل في الخطبة أن لا تكون طويلة، هناك أصحاب أمراض، هناك أصحاب حاجات، وكمان من جوامع الكلم الإنسان بيتكلم 10 دقائق ربع ساعة إن طالت، ليس أكثر من ذلك والله أعلم. في حال يقول وفاة الجدة ولها بنت توفيت في حياتها، هل يرث أبناؤها من جدتهم؟ لا طبعا، لا. البنت إذا ماتت في حياة الأم أو الأب ولها أولاد، فهؤلاء لا يرثون بالوصية الواجبة. الذي يرثون بالوصية الواجبة هم أولاد الذكر. بعض الناس يتساءل لماذا في قانون شرعي في الميراث إنه لازم يكون ما بين الوارث والمورث لازم يكون في ذكر وليس أنثى، إذا هذا بالوصية الواجبة لا يأخذون، أما أولاد الذكر فيأخذون. بعت لأحد الإخوة فيديو إنه عالم في السعودية سألوه سؤال عن إنه أولاد ميت في حياة أبيه، يعني أحفاد من ولد ذكر، فهل يرث؟ فبين إنه لا يرثون، فوقعوا في تناقض. قلوا لا، ليس تناقضا، أنت الآن ما انتبهت إلى شيء، إنه عالمنا عالم الفضاء الواسع، عالم النت، هذا بيتكلم عن العالم كله. أنت الآن لما تكتب أي سؤال فقهي أو اجتماعي أو قانوني راح يجيك أجوبة من مختلف المناطق. أنت الآن في هذا البلد، أنت بترجع لقوانين البلد السارية، أنت عندك دائرة قاضي القضاء ومقررات، عندك دائرة الإفتاء وزارة الأوقاف إلى غير ذلك. فهذا نعم بالسعودية لا يعملون بالوصية الواجبة، لكن في الأردن وأكثر الدول يعملون بالوصية الواجبة. فأنت ابتعدت، خذ الفقه من بلدك والله أعلم. أخي معين، تفضل يا سيدي.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل يا سيدي. ألو، سهلا
1: الدكتور، مع المحافظة، كيف حالك؟
0: علينا شيخ معين، حياك الله،
1: أهلا بك. والله أنا بالنسبة لي بسم الله الرحمن الرحيم تحت الفريق العمل إنه مرت يعني آيتين يعني يعني مثل ما تقول إحنا يعني بختم القرآن الكريم جزء يمكن بشهر مرة، 32 يوم، 30 حسب استطاعتي، بس بقرأ يعني مثل ما تقول بتدبر، مش حي الله يعني مش قراءة جريدة، بتدبر يعني شوي شوي. فمر علينا آيات يعني مثلا بعد أول نزل بسم الله الرحيم والفتنة أشد من القتل، وقال أيضا في آية أخرى والفتنة أكبر من القتل. يعني هل هذه الآيات يا دكتور إبراهيم الغالي إنه تنطبق علينا في المجتمعات أو في مساجدنا أو في قرآنا أو في عشائرنا مثلا ولا تنطبق على
0: أنا خلينا أسألك
1: أيام الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: لا، أنا بدي أسألك ماذا فهمت من الفتنة أشد من القتل؟ أنت ماذا فهمت منها؟
1: نعم،
0: ماذا فهمت منها؟ الفتنة أشد من القتل.
1: نعم،
0: إيه حضرتك، بدي أسألك ماذا فهمت من الفتنة؟
1: نعم.
0: طيب أخي معين، أنا بشكرك يا سيدي، كانك تم السامعني، أشكرك. طيب، سأل سؤالا مهما وجيد ممتاز، ختم القرآن وتدبر القرآن، بس بدنا نفهم الفتنة الواردة يكرم في كتاب الله تعالى في هذه المواضع هي صد المؤمنين عن الدخول في الإسلام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل الفتنة أكبر. يعني الفتنة هي صد الناس عن الدين. احنا الفتنة يا كرام فاهمينها انه الناس يتكلم بعضهم عن بعض بما يسمى بالنميمة او الغيبة. لا، هذا ليس هذا المقصود. المقصود القرآني بالفتنة هو صد الناس، وحتى هذا المعنى وارد في قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا توجد فتنة أو تحدث فتنة. والفتنة يعني نقاتل أئمة الكفر حتى لا يصدوا الضعفاء عن الدخول في دين الله. فهذا المعنى الفتنة بهذا المعنى الدقيق، والله أعلم. وذاكر الكرام، مع ختم القرآن جيد لو أنك وضعت مصحفا صغيرا بتفسير مختصر، أي تفسير مختصر لا أقل ممكن جلالين، تفهم ما هي المعنى، هكذا تستفيد كثيرا إن شاء الله تعالى. إذا يا كرام، من الأخطاء الجسيمة أن بعض الناس يتساءل عن مسألة واقعة في الميراث، وبعدين بيسأل GPT أو بيسأل وسائل التواصل، بيسأل النت، بيسأل الفيسبوك، فيجد أقوال من كل المذاهب، وهذا كلام غير صحيح. لذلك أذكركم بشيء، مثلا شحرور ومدرسته تلاعبوا بالفقه الإسلامي وحتى في الميراث، وعملوا برامج في الميراث غير سليمة، إطلاقا غير سليمة. إذا في هذه القضايا الكرام، وأمس أحد الإخوة الأفاضل من أعرفه بيشتغل في القطاع الطبي تكلم عن نسبة الخطأ الطبي في أسئلة GPT طلعت فوق 70% أخطاء، وكلامه صح. لذلك في هذه القضايا لا تأخذ منه قانون ولا تأخذ منه الفقه لا يؤخذ أبدا من الذكاء الاصطناعي، فموضوع كثير خطير. هل هناك حكم شرعي بحلق الشارب كاملا؟ هو الإنهاك. هل الإنهاك معنى الإزالة ولا معنى التخفيف الكثير؟ قولا قولا، كلاهما صحيح، ما في شيء. أخي أبو أمجد تفضل.
1: الله يعطيك العافية شيخنا
0: الله
1: الحبيب.
0: يعافيك ويرضى عليك، تفضل سيدي.
1: سيدي العزيز، لو واحد طلق مرته وحكى لها انت مثل امي واختي
0: لا لا
1: علي،
0: لا لا، هلا بدي كلام دقيق. الطلاق غير اللي حكيته، الطلاق غير العبارة، العبارة الثانية اسمها ظهار.
1: ما اعرف، انا فاهم عليك. انا سيدي هو طلقها تمام، وبعدين قال لها هاي الجملة، بعرفش ايش نيته يعني كيف نجو، بس
0: يعني
1: هو
0: انت بتحكي عن واحد معين بتعرفه؟
1: طبعا اكيد.
0: طيب، طلقها بأي صيغة؟ وهذا الكلام بده تحقيق وبده تدقيق. ماذا قال لها في الطلاق أولا؟
1: اللي هو انت طالب.
0: قال أن في منهم ممكن يحلف بالطلاق، ممكن علق الطلاق
1: لا
0: بشيء،
1: بعد ما زعلوا يعني وطلقها.
0: يعني قال لها انت طالق، وبعدين حكى لها انت زي امي، صح؟
1: لا، هو اقول لك شغله، يعني هو يعني انا حاولت اصلح بينهم. وهو شو قال لي؟ قال لي يعني بعرفش اذا حكى لها او لا، بس هو قال لي انا انه هي زي امي واختي حاليا. انا ما هيك.
0: طب أسألك سؤال، لماذا لا يلجأ هذا الإنسان مباشرة إلى دائرة الإفتاء أحسن وأفضل، حتى يسمعوا منه ويدققوا وينصحوا، حتى يأخذ كلام صريح بدون احتمالات، قلت كذا فيجيبونه؟ أنا على كل حال بشكرك يا أبو أمجد، وسأعطي جوابا عاما. أشكرك. ضروري في هذه الوقائع الذهاب إلى دائرة الإفتاء، ضروري أن نعظم الشريعة الكرام ولا نتهاون في سؤال أهل العلم، لأن بعض الناس يتكلم بيطلق مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وطلاق معلق وحلف بالطلاق وظهار، ويستنكف أن يذهب إلى دارة الإفتاء، هذا غير صحيح. اذهب إلى دارة الإفتاء، جماعة طيبين بيسمعوا منك، تسمع منهم، تنصح، بيجيبونك بدون مجاملات. الواقع واقع والغير واقع. إنما بهذا السؤال، الطلاق مختلف. الطلاق أن يقول لزوجتي أنت طالق، فهذا إذا وقع وقاصد يقع. الظهار مسألة ليس طلاقا، لكن رجل قال لزوجتي انت علي زي امي، زي اختي، زي بنتي، هذا في ظهار، فيه صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، وممنوع يقرب على الزوج من قبل ان يتمسى. فاذا كان عاجزا لمرض او عمل لا يستطيع، فبلزم الكفارة اطعام 60 مسكينا قبل ان يمسها. اذا هنا مسألتان خطيرتان. اذا موضوع قضية الحلق اللحية أمر، أو الشارب أمر سهل. يقول في آية بالقرآن مش حافظها، بس فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، صحيح؟ صحيح؟

مش حافظها، بس فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. صحيح صحيح، هذه ليست واردة في العلاقات الاجتماعية في البلد الواحد، في المجتمع الواحد، لا أبدا. مجتمع الواحد الكرام شعاره قول الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، شعاره فمن عفا وصفح. لكن هذا تتكلم عن كرامة الأمة بشكل كامل إذا اعتدى عليها أعداؤها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا اليوم تقول لي والله قوى الشر، قوة من قوى الشر اعتدت على بلد مسلم، اعتدت، ما الواجب؟ أن نعتدي عليها. فالمقصود بالاعتداء من باب المشاكلة في علم البلاغة رد القوة بقوة. إذا هذا ليس حديث، مش والله إنه إذا واحد سبك تسب عليه، وإذا واحد يعني كسر زجاج سيارته تكسر له زجاج بيته، لا ليس هذا المقصود. فمن اعتدى عليكم فاعتدى، يعني الحديث هنا عن أمة الإسلام بشكل كامل، إذا اعتدى عليه أعداؤها تعتدي وترد اعتداءهم باعتداء، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بهذا المعنى الدقيق والله أعلم. طيب، إذا هذا الأسئلة الكرام، ولذلك هذا الدليل أن هذه الآيات بحاجة إلى وعي، بحاجة إلى فهم، حتى لا سمح الله يكون فيها خلافات. كان في سؤال أحد الأخوات تتكلم، هل يجوز للزوج أن يمنعها من الإنجاب؟ هذا موضوع الإنجاب يتعلق بالزوجين، لا بتستطيع يفرض عليها ولا بتستطيع تفرض عليه، هذا بالتفاهم. وذلك الكرام مؤسسة الزواج مؤسسة تشاركية بامتياز، يقول الله تعالى فيها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك لا هو والله حق للزوج متى ما شاء يفرض هذه المرأة مريضة، طيب، ولا للمرأة إنها والله لا تريد كمان، لا، هذا مرجو الاتفاق. وما جرت عادة الناس أن يتم بينهم تنازع لهذه الدرجة، لأنه إذا في كان سبب الآن يلجأ فيه إلى من حولهم من العائلة حتى يخففوا الخلافات التي بينهم. امرأة تعاني مثلا، ممكن بعض الناس عندهم مشاكل في الإقامة إلى غير ذلك، بصير عندهم نظر خاص، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

الإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها. التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة إف إم لبرنامجكم فتاوى استكمالا جبهة. دعونا مع اتصال كريم من أخينا عبد الله. تفضل يا عبد الله.
1: السلام عليكم. السلام
0: سلام،
1: دكتور.
0: حياك الله، تفضل سيدي.
1: دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.
0: نعم.
1: هل هذا معنى إذا أنا ما بشتغل ورب أسرة وطلبت مبلغ دين من صديقي من أخوي، هل هذا يندرج إنه ربنا راح يفتح علي باب فقر؟
0: لا لا لا، هذاك الإنسان اللي يسأل بدون حق وبدون حاجة. أنت الآن لو تيسر لك عمل ألا تعمل؟
1: بعمل.
0: طيب،
1: لو تيسر بعمل.
0: طيب،
1: لكن أنا الآن ببحث وما لقيت. لو
0: طلبت، لا ما عليك، لست أنت المقصود. المقصود في إنسان بيحب دائما يستغل أهل الخير والأغنياء فيأخذ منهم مكاسب وهو غير محتاج.
1: جزاك الله خير.
0: إن تم، ما عليك شيء بعون الله تعالى.
1: بارك الله.
0: أشكرك يا عبد الله، أشكرك. أخي عامر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلوا.
2: الله يسعدك دكتور.
0: امين، وعليكم ان شاء الله، تفضل.
2: دكتور، سؤالي بتعلق في كفاله اليتيم، يعني بدي اسال عن جمعيه الاسعاف بالذات. يعني انا رحت عندهم عفاش بدي اكفل اليتيم.
0: نعم.
2: فما عندهم يعني يتيم معين تكفله، عرفت علي؟ انت بقول لك مثلا كفاله اليتيم 15، انت بتدفع 15 ما بتعرف انت مين كفلت، ما بتعرف. يعني
0: لا،
2: مثلا قلت لهم بدي اعرفه مثلا اشوفه مثلا،
0: لا
2: ممكن
0: لا اجيب له. تستطيع هلا في بعض الجمعيات بتشتغل بطريقه سليمه، انه بتحدد لك اليتيم الفلاني وبتستطيع انت تتواصل معه. ابحث عن هؤلاء. اذا انت رغبت يتيم معين بسن معين ذكر او انثى ويكون تتابعه حتى يعني تهنأ بهذا، من حقك هذا.
2: يعني هذا مثلا هاي بقول لك لا، انت خلص
0: تروح. لا هلا انت الخيار لك، اما ان تقبل بهذا الكلام انه اعطي الكفاله وهم ادرى، واما انك تحدد يتيم معين. حقك ان تطلب اللي بدك اياه.
2: ماشي، بس هل هذا مثلا جائز؟ يعني
0: طبعا جائز، طبعا كمان جائز. لو هم الان مثلا بعطوا الايتام، بمعنى انه احتمال يجمعوا هالفلوس بعدين بيوزعوهم على الايتام اللي عندهم، كمان هذا جائز. انت حقك يا بترضى بهذا الامر او تبحث عن يتيم محدد ببطاقه معينه.
2: بارك الله.
0: اشكرك يا عامر. طيب، بدي ارجع لسؤال عبد الله. هذا اهميه فهم السنه الكرام، السنه النبويه اللي قالها النبي عليه السلام. يا جماعه، النبي عليه السلام افصح من نطق بالضاد. لما نتكلم عن الكلام البالغ المنتهى في الحكمة والفهم والعمق بعد كلام الله، لا نجد إلا كلام رسول الله. وهذا كلام أنا سامعه من أساطين البلاغة في عصرنا، الشيخ محمد أبو موسى وفقه الله، ما شاء الله رجل كبير في العلم، كان يتكلم أنه ما في بعد كلام الله إلا كلام رسول الله، وكلام رسول الله مقدم على الشعر الجاهل كله، على أمر القيس. وهذا كلام صحيح، ليس تعصبا ولكن لمن عرف قيمة الكلام. فالفهم، لما النبي سلم يقول: من فتح علي باب مسألة، إذا لازم أقدر أنا جملة بغير حق، فتح الله عليه باب فقر. أما إذا إنسان سأل وهو محتاج، لا هذا خارج عن اللوم. الله أعلم، بدنا نفهم المسألة بشكل سليم. كان في سؤال نفس الكلام، في تناقض. قل: لو شخص منحه والده محل تجاري في حياته على أن يدفع إيجار له، هنا في تناقض. كيف منحه ويدفع إيجار له؟ إلا إذا كانت هذه المنحة مشروطة أنك تدفع إيجار إلى مدعين، في تناقض. لكن يقول: بعد وفاة الوالد توقف عن دفع الأجرة. طيب، رغم وجود الوالدة وبعد وفاته اعتبر أن المحل هو نصيبه الميراث. لا، هذا بدنا نرجع إلى المحل لا يزال مسجلا باسم الوالد، فهذا ميراث. الأظهر أنه ميراث. ارجع تفاهم أنت وإخوانك تفاهم سليم. بقول: عاتب النبي عليه السلام معاذ لإطالته في الصلاة، لكن كان عليه السلام يصلي الفجر ويطيل، أحيانا يطيل الإمام، لكن أكيد ما كانت إطالة معاذ كإطالة رسول الله. ثم من ذا الذي يعترض على رسول الله عليه السلام؟ لا أحد. لكن كان عليه السلام في منتهى الحكمة، كان يريد إطالة الصلاة فيسمع صوت الصغار فيقصر رحمة بأمهم. إذن هذه حكمة عالية عند رسول الله عليه السلام. أخي معاذ تفضل سيدي. حياك الله يا معاذ، تفضل.
3: في لي عم مدخل بينه وبين من عمي الثاني، أنا وياه متكتلين، وفي لي حق عنده. المهم، فأجبرني إني أنا بدي أصالحه وأسامحه، بس أنا ما بدي أصالح.
0: مين عمك اللي أجبرك على الصلح؟
3: عمي.
0: طيب، حدا تدخل بينكم للإصلاح؟
3: نعم،
0: حدا تدخل بينكم للإصلاح؟
3: في حدا قبل 4 5 وأنا مش راضي أصلح، لأنه أنا معاي الحق. وأنا مشان السؤال، السؤال إنه عمي قال لي إذا ما تصلح ابن عمك الثاني إحنا وعمامك وولاد عمامك وكل الناس بدنا نحاول، وهذا الفعل سواه. هل هو سؤال، هل هو هنا إثم عليه عظيم ولا هو بده يجبرني إني أصلح؟
0: طب أسألك سؤال، يعني أسباب الخلاف زالت ولا لم تزل؟ يعني هل اعتذروا لك؟
3: نعم لا، بقول لك خلص انت تنازل عن حقك، وقلت له انا اول مره بمر علي
0: حق مالي، حق مادي ولا معنوي؟ حق مادي ولا معنوي يا معاذ؟
3: اثنين.
0: طيب اسالك سؤال، يعني الخلافات بين العائلات المطلوب تمتد 20 سنه 30 ولا لازم نصطلح؟ انت جاوبني، شو الحل الصحيح؟
3: نعم.
0: ما هو الحل الصحيح في العلاقات الاجتماعيه؟ انه نضل على خصام وخلاف وقطيعه رحم، ولا نحل الاشكال طاعة لله تعالى؟ مين الأفضل؟ أنت جاوبني.
3: أنا كلامك 100%، بس أنا رأيي بقى له، بقول له أعطيني مهلة بس خليني أهدى، بقول لي لا بدك بكرة. قلت له طب أعطيني مهلة بس شهر شهرين. قال لي لا.
0: معاذ أنا بشكرك، أنا بشكرك وسأجيبك، أشكرك. أخي عزمي تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك دكتور؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
4: يا عزيزنا هلا أطهر مكان مش هو مكة المكرمة؟
0: نعم طبعا.
4: في دعاية بتحطها هذه حياة إذاعة حياة،
0: شو هي؟
4: بتقول لك إنه بدأنا من القدس من أطهر مكان وصلنا لعمان، بصير هذا الحكي؟
0: بصير والله يا عمي، هو مش عاملين تنافس بين المسجد الأقصى وفلسطين والأقصى وبين مكة، مش عاملين تنافس، لكن أسألك سؤال، أليس القدس والمسجد الأقصى من أطهر الأماكن؟
4: ماشي ماشي،
0: بس هل قلنا الأطهر على وجه الأرض؟
4: هو بقول لك من أطهر مكان،
0: حتى لو كان
4: من أطهر مكان، أنا لمعلوماتي
0: ما في شيء
4: إن أطهر مكان هو مكان.
0: عمي بدي أسألك سؤال، لما تقول فلان أكرم الناس عندي، ليس بالضرورة هو الأكرم الوحيد، صح؟ هو أكرم وفلان أكرم، وذلك مكة هي الأطهر والمدينة الأطهر وبيت المقدس الأطهر، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. أنا بشكرك على حرصك.
4: ما لك في مشكلة يعني.
0: لا ما في مشكلة إطلاقا. أشكرك سي، أشكرك ذاك الكرام. مثلا لو قلت أعز الناس عندي فلان، لا ينفي عن غيري أنه عزيز، ما في شيء بإذن الله تعالى. يا جماعة الخلاف الأقارب، خلاف هذا يجب أن ينتهي، لأنه هذا طاعة لله تعالى. وألا أدلكم على صلاح ذات البين، فإن فساد البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أعطي فرصة يا معاذ للصلح، ومش مشكلة إذا إجت فرصة الصلح اغتنمها ولو سريعا. المسلم يعني يختلف مع أخيه المسلم، يعرض لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. على كل حال لا تسبب قطيعة، تحمل، وإذا هم حملوك على الصلح احمل نفسك عليها ولو كارها طاعة لله تعالى. أنا أنصحك بهذا ولا تفوت الفرصة إطلاقا. طيب. كان في سؤال إنهم كانوا في يوم الجمعة في رحلة إلى عجلون، في ناس جمعوا العصر والظهر، إذا كانوا خارج البلد ومسافتهم طويلة لا حرج في ذلك، الموضوع سهل، موضوع سهل. إذا أرجو من الكرام إلى أهمية الفهم، فهم النصوص، فهم الآيات. اليوم عندنا مجموعة من الأسئلة كانت عن فهم الآية، شو معنى والفتنة شد من القتل، ما معنى فمن اعتدى عليكم. كان عندنا حديث مهم، من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب، هل هذا لكل الناس؟ لا. كان في حديث، كان من كلام الأخير الله يكرمه، حول أنه من أطهر مكان القدس، فهل ينفي عن مكة؟ لا لا لا ينفي ذلك. الفهم كثير مهم، اللي هو البيان، وهذا أمر الحقيقة يعني صعب على كل الناس، صعب. لذلك نعم، قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ولكن الناس في البيان يتفاوتون فهما وإفهاما، نطقا وتعبيرا. ذلك علماء الإسلام، علماء البلاغة، علماء التفسير، علماء النحو، شراح القرآن، شراح السنة، هم بلغوا المنتهى في هذا. ذلك اليوم اللي بيحاول إنه والله بدي أنا أفهم السنة، طيب أولا بدك تعرف السنة وتميز صحيحة من ضعيفة، ولا تظن أن والله العلماء كانوا يعرفونها رواية ويتركونها دراية، هذا كلام غير صحيح. فقهاء كانوا الأئمة كانوا يعرفون الرواية والدراية. اليوم أي إخلال بالرواية مشكلة، أي إخلال بالدراية مشكلة. هذا الأمر ستجده عند الشافعي وعند مالك وعند البخاري وعند مسلم وعند فلان أعلام. احنا هم ما قالوا الناس قلدونا، بدليل أنهم اختلفوا في بعض القضايا البسيطة. حتى شروطهم في الكتب المصنفة تختلف، ولكن في النهاية جبال من العلم. لا كما يقال إنهم والله هو بعض الناس بكل سخافة جاء إلى منظومة الحديث وقال ما بين رسول الله والبخاري منطقة خلاء حديثي. هذا جاهل ما بدري. هذا لو قرأ كتاب دكتور محمد مصطفى الأعظمي دراسات في الحديث النبوي عرف أنه كيف كانت الحديث في عهد الرسالة والصحابة حتى وصل إلى الكتب المصنفة، ولكن هو لا يقرأ، وهو لا يريد أن يقرأ لأنه يعبر عن انطباعه الذاتي. بذلك هنا نقول للناس كل واحد له عقل، بدك تعرف أن تميز من كلام عن علم، من كلام عن دليل، من كلام عن حجة، ومن يتكلم بالهوى. وإذا القرآن تكلم عن منهجية قال إيه يتبعون إلا أهواءهم، اتباع الهوى هذا كارثة من الكوارث. إذن السنة يكرم عاصمة من الزلل للخاصة والعامة، الاحتكام إليها مع كتاب الله تعالى، وهذا أصل أصيل لا يمكن التنازل عنه. ومن هذا الباب يكرم لما نذكر بعض الحديث نقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، والعلماء لا يكتفون بهذا، لكن يقرؤون كامل الحديث في المسألة الواحدة ويخرجون يعني بفهم إجمالي للأحاديث وفق منهجية شديدة هي علم أصول الفقه. الله يوفقنا وإياكم في الدين. شكرا لاستماعكم الكريم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
5: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يقول إن العام المقبل سيشهد ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة. ضريبة الدخل تباشر صرف الرديات عن إقرارات عام 2025 لدخل 2024. صحة غزة تقول إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 2 مصابين. إلى التفاصيل، حياكم الله. عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في محافظة إربد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وبحضور ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة، وهي الثانية التي تعقد في المحافظة. وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية يسير ضمن ما هو مخطط له، مجددا التزام الحكومة بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت في المحافظة قبل قرابة عام. قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن العام المقبل سيشهد من خلال المشاريع الكبرى وغيرها ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة. وأكد حسان أن هذا الحجم من الاستثمارات ستكون له عوائد على الاقتصاد الأردني وعلى فرص التشغيل، كما أن معظم هذه المشاريع ستكون بوجود استثمار أردني فيها وشراكة كاملة وطنية أجنبية، مع فتح مجال الاكتتاب في بعض هذه المشاريع ليكون المواطن شريكا فيها. في سياق متصل، قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن القطاع الصحي في محافظة إربد يشهد تطورا مع افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد، مؤكدا العمل بالسرعة الممكنة على إنشاء مركز لعلاج السرطان في المستشفى على غرار مركز سميح دروزة في مستشفى البشير. بلغت نسبة البطالة بين الأردنيين 21.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي، مع ارتفاعها بين الذكور، فيما بلغت النسبة الإجمالية في المملكة 16.2%، وتشمل الأردنيين وغير الأردنيين. وأوضحت دائرة الإحصاءات أن معدل المشاركة الاقتصادية للفئة ذاتها وصل إلى 40%، مع اعتماد سن 15 سنة فأكثر وفق معايير دولية لرصد سوق العمل، بما في ذلك تشغيل الأطفال. ورغم تأثيرات الأزمات الإقليمية، أكد المدير العام أن الأردن تمكن من احتوائها مع تسجيل اتجاه انخفاض في معدلات البطالة. رحبوا بالأكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور قاسم الحموري. مرحبا بك دكتور قاسم، كيف تفسر وصول نسبة البطالة بين الأردنيين إلى 21.4%؟ دكتور قاسم،
1: البطالة بترتفع. ليش؟ لأنه معدل النمو لما يزيد بكون عندك استثمارات زادت، وبكون مشاريع مختلفة، بكون عندك صادرات برضو ازدادت. كل هذا من الأنشطة الاقتصادية اللي بتولد فرص عمل. احنا هنا بالأردن كما تعلم ان على الأقل يعني 15 سنة معدلات النمو بالمتوسط حوالي 2%. فهذا المعدل يعني قليل جدا، غير قادر على خلق فرص عمل تتناسب مع الخريجين اللي بدخلوا على سوق العمل. هذا يعني أمر. الأمر الآخر انه بدك تنتبه للارقام لما انت بتجمع البطاله للاردنيين وغير الاردنيين. غير الاردنيين يعني معظمهم بيشتغلوا، ان كان يعني العماله المصريه او غيرها، ناس يعني كلهم بيشتغلوا. فبعني ذلك انه معدل البطاله بين الاردنيين اكثر بكثير من 16%. وانا اتمنى يعني على الاحصاءات العامه انها تفصل يعني الرقمين. احنا سيد الكريم بهمنا انه نتابع ارقام البطالة بين الاردنيين اللي لهم سنين يعني بعانوا من هذا الداء الاقتصادي الخطير.
0: لماذا يتم فصل هذه النسب او لماذا لا يتم فصل النسب؟ لماذا
1: الدمج تكون مجتمعة؟ سيد الكريم نعم بالدول النامية عموما الأرقام دائما مسيسة وإلها معاني، يعني ما حد بحب يفصح عن الرقم إذا كان سلبي. البطالة شغلة سلبية تشير إلى أداء خطأ، أداء ضعيف، سياسات مش قادرة على النجاح بتحقيق الأهداف الاقتصادية. فدائما الحكومات وضع طبيعي أنها تخبي يعني على الرأي العام مثل هذه الأمور. كيف بدك تخبي؟ يعني زي الميك اب اللي بحطوه بعض الناس اللي مش حلوين مثلا، بنفس الفكره يعني انت بتحط ميك اب يعني على هذه الارقام مشان انه تخفي يعني جزء من العيوب. اما واضح انه البطاله بين الاردنيين في تزايد مستمر، لانه في نمو سكاني، في زياده باعداد الخريجين، في تراجع بالاستثمارات إن كان المحلية ولا الأجنبية المباشرة. فهذا كله بيعني إنه خلق فرص عمل فيه تراجع والبطالة في تزايد بين الأردنيين.
0: طيب هنا سؤال يعني
1: لابد إنه نتحدث عن علاج الأمر هذا
0: بالضبط.
1: الأهم.
0: نعم. ما هو العلاج اليوم؟ ما هو العلاج؟
1: أنا يعني العلاج سيدي كل الخبراء بيعرفوه، كل الناس متخذي القرار. لا أعرف ما الذي يمنع من يعني تنفيذ هذا العلاج. أول شيء بيئة الاستثمار لازم تكون غير هيك، يعني بعد في عندنا بيروقراطية وبعد في عندك إجراءات وتعدد الجهات الرقابية، كل هذا بضعف بيئة الاستثمار. اثنين، لا تزال الفوائد البنكية مرتفعة جدا يعني على المستثمرين، وبرضه يعني على المواطنين اللي بدهم يشتروا من هذول المستثمرين أو المنتجين. ثلاث، النظام الضريبي بحاجة إلى إصلاح، يعني لا يمكن يصير عندك إصلاح اقتصادي وعندك ضريبة مبيعات 16% مرتفعة جدا مقارنة بكل الدول دون استثناء اللي وضعها زي وضعنا، وحتى بعض الدول اللي وضعها يعني أحسن من وضعنا. إعادة النظر بالنظام الضريبي مسألة مهمة. النقطة الأخرى إنه إحنا بحاجة إنه نأهل العامل الأردني ونكسبه مهارات تتناسب مع سوق العمل.
0: تمام.
1: لابد إنه التركيز على التدريب والتأهيل، وهذه المراكز اللي موجودة نعطيها اهتمام أكثر، وكونه رجعنا لخدمة العالم هي فرصة عظيمة جدا لصقل يعني هذه المواهب، ونقول ما دام الشباب بيلتموا بخدمة العالم ليش احنا ما نكسبهم مهارات مناسبة لسوق العمل. فبدك انت لجنة منتقاه بعناية بعيد عن التنفيعات اللي تحسب للسوق شو بحاجة، شو الكفاءات والمهارات اللي احنا بحاجتها، وتجيب فريق مدربين حتى للي بخدمة العالم انهم يتدربوا يعني عليها، بحيث انه لما بدخل على سوق العمل يكون مناسب ويكون عنده القدرة على الاحلال محل العمالة الوافدة. يعني انت كما تعلم انه العمالة الوافدة اللي موجودة بالاردن ضعف المتعطلين عن العمل الأردنيين. يعني لو احنا استطعنا نصل بجوز لنسبة 40% إحلال للعمال الأردنية محل الوافدة كنا حلينا مشكلة البطالة بمعظمها.
0: شكرا لك.
1: هذه بعض الإجراءات المقترحة. نعم.
0: يعني ربما يطول الحديث في هذا الأمر. شكرا لك الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري. باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إجراءات صرف رديات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 عن دخل عام 2024. ووفق بيان للدائرة اليوم تشمل عمليات الصرف جميع الرديات المدققة والموردة من الجهات التي يعمل لديها المكلفون، بما يسهم في إغلاق ملف رديات ضريبة الدخل المتراكمة عن سنوات سابقة. كما يشمل صرف الرديات والإقرارات الضريبية التي تم تقديمها من المكلفين خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026. قالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية شهيدان وثلاثة مصابين، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخران اليوم، بينهم طفل بنيران جيش الاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة. رحبوا بمراسلنا من القطاع المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. ربما أوضاع صعبة يعيشها القطاع مع استمرار الخروقات، ما الذي يجري؟
2: بالفعل محمد، يعني بعد 200 يوم من اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، خروقات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة. خلفت هذه الخروقات على مدار 200 يوم ما يزيد عن 800 شهيد فقط خلال هذه الفترة، مما يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم فعليا بهذا الاتفاق المبرم في شرم الشيخ في مطلع شهر أكتوبر من العام المنصرم، وبالتالي هذه الخروقات ينجم عنها بكل تأكيد ضحايا سواء شهداء سواء إصابات تصل إلى المستشفيات. أيضا المنظومة الصحية التي تستقبل هؤلاء الشهداء تعاني بشكل كبير. صبيحة هذا اليوم أعلنت وزارة الصحة أن المختبرات الفنية التي تقوم بالتحليلات الطبية تعاني من شح المهمات والإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل المختبرات الطبية، مما يؤثر على هذا الجانب. أيضا محطات الأكسجين الوحيدة في شمال قطاع غزة تعاني المستشفيات والمرافق الطبية بشكل عام محمد، تعاني بسبب خلل أو عطل في المواتير التي تولد الكهرباء نتيجة شح الزيت وكذلك مشتقات البترول. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استمرار هذه الخروقات. أيضا توسيع الخط الأصفر كما أكدت أو كما نقلت داعت الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي وسع الخط الأصفر إلى ما يقارب من 59% من مساحة قطاع غزة أصبح يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. أيضا عملية الخروقات محمد بالتحديد، أن الاحتلال الإسرائيلي يوميا وخلال الأيام الماضية ازدادت وتيرة التصعيد فيما يتعلق بالخروقات. نتحدث عن قصف مدفعي مستمر ومتواصل على مدار اليوم، نتحدث عن إطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية، نتحدث عن قصف جوي في وعمليات نسف في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي محمد.
0: نعم، على أي حال ربما بعد قليل سنتحدث عن المشهد الفلسطيني برمته في حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل. شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. إذن بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

0: حياة FM فلنحيها.
1: استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. يلوح المستوى السياسي في دولة الاحتلال باحتمال استئناف الحرب على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مخروم النية والتطبيق في شهر تشرين الأول الماضي، ويعكس التفكير الإسرائيلي وجود تباين واضح بين أطراف تتحدث عن قبول المقاومة نقاش السلاح كما تدعي، وبين توجهات مرتبطة بالاعتبارات الداخلية والحسابات الانتخابية التي ستعيد الحرب. يقول مراقبون إن دفع الاحتلال لملف غزة إلى الظلال خلال فترة انشغاله على جبهات أخرى ترك الباب مفتوح أمام سيناريوهات متعددة، من بينها إعادة طرح التهجير باعتباره فكرة استراتيجية ومركزية لدى اليمين المتطرف. وتشير تقديرات غير رسمية نقلها مراقبون إلى تراجع أعداد الفلسطينيين داخل قطاع غزة. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. إذن مستمعينا ومشاهدين الكرام، تطرح الكثير من الأسئلة حول هذا التلويح من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ما الذي يريد أن يصل إليه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بالحديث عن احتمالية عودة القتال أو حتى عن التسريبات التي ربما تقوم الصحافة العبرية بكتابتها بين الفينة والأخرى، وتحديدا في هذا التوقيت؟ هل الأمر يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية أم أن الأمر يتعلق بظروف أخرى كما تدعي بعض المواقع التي تنقل كما تقول عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين بأن المقاومة في قطاع غزة لا تريد تسليم سلاحها؟ هذا جانب. في جانب آخر، هل الأمر يتعلق أيضا بمحاولة التهجير مرة أخرى، حيث هذا الملف يبقى قائما لدى المتشددين والمتطرفين وكلهم كذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ على أي حال، أرحب بالمحلل السياسي شادي مدانات. مرحبا بك سيد شادي. يربط البعض علاقة التلويح بالتصعيد في قطاع غزة بالانتخابات أو بالحسابات الانتخابية لبنيامين نتنياهو، ما هو رأيك؟
1: طبعا بكل تأكيد هو يسعى يعني توظيف أي قضية، يعني خصوصا بعد ما فشل في موضوع إيران وفشلوا في جنوب لبنان، بغض النظر عن موضوع التدمير والانتقام من المدنيين، لكن فشل كبير في جنوب لبنان، ودخل الآن جيشه في معركة استنزاف. هناك معلومات عن يعني عن مجازر ارتكبت في الجيش الصهيوني في الكمائن والاستهدافات، خصوصا عندما حاول اجتياح بلدة الخيام والوصول لل ساحة المدرسة في الخطاب الشهير، كان في عدد قتلى وآليات كبير. فهو يعني بيحاول أنه يوظف أي قضية يستقوي على موضوع على المدنيين في غزة ويقصف لتوظيفها في موضوع انتخابات، لأنه وضعه صار صعب يعني بكل تأكيد.
0: اليوم مراقبون يعني يتحدثون بأنه مخطط التهجير القديم الجديد خرج مرة أخرى من الظل، وباشر الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه الناعم في قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية. وسط هذه التأويلات، كيف تقرأ المشهد؟
1: يعني بكل تأكيد هو المشروع، يعني إذا احنا يعني بنحكي عن أنه يعني بتألم الكيان الصهيوني، الجيش الصهيوني، الأمريكان، مشاريعهم ما بتنجح، لكن أنه في ملفات معينة في مواقع معينة بينجزوا، قاعدين يعني بينجزوا وبدمروا وبيمشوا في مشاريعهم، يعني بيصير يعني خطوات للأمام وبينجزوا في نسب معينة، وخصوصا داخل فلسطين المحتلة للأسف، يعني سلطة وطنية يعني مغيبة بشكل كامل، ما لها أي دور، سلمت أصلا نفسها يعني عبر اتفاقية أوسلو. غزة للأسف يعني استفردوا فيها الصهاينة ويعني قضوا على المقاومة فيها وأصبحت يعني مدينة مدمرة، وسلموها يعني العرب سلموها للجنة الدولية وشاركوا فيها، وبالتالي يعني حقيقة للأسف يعني مشروعهم في فلسطين يعني يسير يعني على قدم وساق،
0: طب اليوم
1: مؤسف لأنه ما في موقف عربي في النهاية.
0: يعني هو هذا ربما من الأمور التي يتم الحديث عنها بأنه لا يتم تسليط الضوء بالشكل الصحيح أو الكافي. هل النزوح صحيح. اليوم سيد شادي، هل النزوح الناتج عن الحرب يصنف كتهجير قسري؟
1: بكل تأكيد، يعني بعد هالمجزرة يعني أقل ما فيها أنه يتصنف تهجير قسري، لأنك أنت يعني دمرت كل إمكانيات الحياة وبعدك تستهدف، يعني بيوت مهدمة وناس في الخيام وبعدك تستهدفهم. وللأسف يعني طبعا هو في خضم المعركة الكبرى اللي صارت على مستوى الإقليم بكل تأكيد، يعني حتى الإعلام بطل كثير يسلط على موضوع غزة، مأساة مستمرة، يعني مأساة ما توقفت، والصهاينة بوظفوها داخليا في معاركهم الانتخابية، ولما يعني يفشلوا في جنوب لبنان ولا بيستقوا يعني بحاول يرفع كمان، يعني كله توظيف توظيف دماء الناس وهالمجازر في حسابات داخلية في إسرائيل وفي تحسين صورة وفي موضوع انتخابات، يعني للأسف يعني ما وانتست، يعني حتى نسبة يعني نسبة يعني التغطية ما يحدث في فلسطين المحتلة وما يحدث يعني مستمر، وفي الضفة الآن بكملوا المشروع في الضفة، كثير غاب يعني غاب عن الصورة يعني في الإعلام بنسبة كبيرة يعني بعد المعركة الكبرى اللي صارت في المنطقة، وللأسف ما هو إعلام عربي في النهاية يعني، وبيأثر على الناس بوجههم. احنا كل يعني مجزرة ما صار لها سنتين 300-400 ألف جريح، والشهداء اللي بين وغير اللي تحت ركام فوق 70 ألف، العالم كله يعني ضاج وبعده بيحكي في الموضوع، لكن في الإعلام العربي الصراحة هفتت يعني كثير، يعني بهتت التغطية الإعلامية، وهذا كله مدروس طبعا بكل تأكيد
0: يعني. مع الأسف الشديد يعني شكرا لك المحلل السياسي شادي مدانات. أتحول إلى المحلل السياسي حسن أبو هنية، مرحبا بك سيد حسن. يلوح المستوى السياسي في دولة الاحتلال باحتمالية استئناف الحرب على قطاع غزة، ما رأيك بهذه الاحتمالية؟ هل من الممكن أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي على ذلك؟
2: لا، ما أعتقد أنه هذا الاحتمال يبقى هو الاحتمال الأساسي. يجب أن نفهم بأنه إسرائيل هي كانت كيان استيطان

0: التبشير والتوسع، يعني أنه لا تنقطع تبشير نتنياهو وكل أركان حكومته بإسرائيل الكبرى ومملكة داود، وبالتالي هو لا يخفي مثل هذا الأمر. وبالتالي شاهدنا في غزة مع منذ إعلان شكليا عن وقف إطلاق النار، هناك أكثر من 800 شهيد تم قتلهم على يد الاحتلال الإسرائيلي، هناك زيادة تمديد الخط الأصفر، وبالتالي هي تسيطر الآن على أكثر من 63% من غزة. طبعا في الضفة الغربية عمليات مصادرة الأراضي والضم وعمليات تقويض أي مسألة لقيام أي حل سياسي أو تقرير مصير أو حل الدولتين هو أمر على قدم وساق. نحن نشاهد هذا الأمر في جنوب لبنان رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لكن لا يزال عمليات القتل والتطهير والسيطرة المكانية تستمر، وكذلك شاهدنا في سوريا. إذن هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري هو فقط يشتري الوقت، ولكنه يقوم على المحو التطهير والتوسع، هو لا يخفي مثل هذه الرغبات، وهو مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح وصريح، ويتلقى كل المساعدات الاقتصادية والعسكرية والأمنية بشكل واضح.
1: إذن سيد حسن، هل اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قابلا للاستمرار عمليا؟
0: ولا يوجد هناك وقف لإطلاق النار، منذ وقف إطلاق النار أكثر من 800 شهيد في غزة، وهذا ما يحدث يتكرر في لبنان. إذن هو فقط هي تحول من قضية قتل ومجازر مرتفعة الشدة إلى متوسطة أو الحد الأدنى، وبالتالي هي عمليات القتل لا تتوقف، وبالتالي لو هناك أي وقت للحرب، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هذا جزء من الدفاع عن النفس، وبالتالي أعتقد بأنه هناك يعني نهج مستمر لعملية الحرب، وحتى ما يسمى التفاوض تصر على أنه يجب أن يكون تحت النار، ولذلك لا يوجد هناك أي وقف حقيقي لإطلاق النار، ولم تلتزم إسرائيل بالمراحل الأولى التي وقعت في غزة بعد تشكيل مجلس السلام، وهي تمارس عملية السيطرة والتوسع. هي الآن توسعت في الخط الأصفر لا تصادر أكثر من 63% من مساحة غزة، وبالتالي الحديث عن وقف إطلاق النار لا معنى له على الإطلاق الآن. وبالتالي أعتقد بأنه هناك مسؤولية كبيرة على الوسطاء الذين هم جزء من هذه العملية التي تعطي شرعية لهذا الاحتلال وتسمح له بتطبيق أجندته. الأجندة الإسرائيلية واضحة، يتحدث نتنياهو عن هيمنة كاملة على الشرق الأوسط، توسيع المناطق، يتحدث عن ضم الضفة الغربية، عن عملية بمعنى المخطط الأساسي وهو المحو والتطهير والتهجير، هو الخطة الرئيسية لا تزال لهذا الكيان الاستيطاني الاستعماري، وهو في سبيل تثبيت هذه الهيمنة والسيطرة. شاهدنا أنه قد تمكن من إقناع الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، بشن حرب واسعة على إيران، حرب سواء كانت في يونيو حزيران، حرب 12 يوم والحرب الأخيرة 40 يوم، وهي لا تزال محاصرة. كل هذا لكي يصبح نتنياهو وإسرائيل هي الدولة المهيمنة الوحيدة في المنطقة، وبالتالي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، بل وتتوسع في مناطق عديدة في لبنان وسوريا، وربما تنتقل إلى إعلان ضم رسمي الضفة الغربية، وهذا ما سيخلق مخاطر جيوسياسية في الأردن. وكذلك يتحدث عن عملية في إسرائيل في سيناء. إذن المخططات الإسرائيلية هي تقوم على فعلا هذه المستعمرة الفلسطينية مدججة بالسلاح، المدعومة بشكل كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب على غزة منذ أكتوبر 23. تلقى هذا الكيان أكثر من 23 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مدعومة بمغطى دبلوماسيا، بل أنها كما شاهدنا في غزة قد ألغت كل ما يسمى كل قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي أنشأت مجلس موازي بقيادة ترامب ما يسمى مجلس السلام. إذن عمليات تصفية القضية الفلسطينية والتوسع إسرائيل، وكما سمعنا من هتافي وكذلك أركان إدارة الأمريكية من ويتكوف إلى بارات إلى كشنر، كلهم يتحدثوا عن توسيع إسرائيل، وكان ترامب قد تحدث بأن إسرائيل يعني بلد صغير، يعني معناه التوسع. إذا أعتقد في ظل هذه الاختلالات لا تزال إسرائيل، لكن يجب أن نعلم بأنه كل المخططات الإسرائيلية هي فقط تحقق إنجازات تكتيكية عملياتية على المدى القصير، لكن نعلم استراتيجيا أن هذا الكيان لا مستقبل له، وفي إطار هذا التصور هو يعمل على

0: تصدير فائض من العنف، بدأ في غزة بقتل أكثر من 75,000 فلسطيني، وهو يستمر في لبنان، في سوريا، ويذهب إلى اليمن، في إيران، وكل أنحاء المنطقة.
1: اليوم بشكل سريع إذا سمحت أستاذ حسن، السيناريوهات، ما هي السيناريوهات الواقعية لمستقبل غزة في ظل استمرار الحرب؟
0: أعتقد في غزة سيبقى هذا الكيان يريد أن يوسع، هو برنامج الأساسي عمليات التهجير والتبصير العرقي والمكاني، وكما شاهدنا عمليات القتل والتوسع جارية على قدم وساق، لكن نعلم أن الشعب الفلسطيني صامد والمقاومة يعني موجودة بأشكال أخرى. وأعتقد أنه سيصبح ما يسمى مجلس السلام المزور، وهو مجلس لتثبيت الاحتلال أمام مسؤوليات، وكذلك العرب خصوصا والدول العربية الإسلامية التي هي جزء من مجلس السلام عليها مسؤوليات كبيرة، وبالتالي أعتقد بأنه هذا الكيان هو يشعر بفعلا نوع من الخطر الوجودي ويحاول أن يثبت موقفه، لكن على المدى يعني القريب المتوسط لا شك أنه يحقق إنجازات تكتيكية، لكنه لا يستطيع أن يحولها إلى شيء استراتيجي. نعلم أن هذا الكيان أصبح معزول في العالم أجمع باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نرى هذا النقاش الكبير بين هل إسرائيل أولا أم أمريكا أولا، وبالتالي أعتقد بأنه مستقبل هذا الكيان مشكوك في وجوده بشكل واضح وصريح رغم كل هذه العربدة وهذه الوحشية في المنطقة.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات المحلل السياسي حسن أبو هنية، شكرا موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مجموعة صبحي أبو غلوس تلبي كل احتياجاتكم تحت سقف واحد. مجموعة صبحي أبو غلوس، اسم له تاريخ.
1: أعمارنا
2: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
5: يا حامل القرآن.
6: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعب عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأردن يؤكد دعمه للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. رئيس الوزراء يقول إن العام المقبل سيشهد من خلال المشاريع الكبرى وغيرها ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة. رئيس الوزراء يؤكد العمل على إنشاء مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة. مجلس الوزراء يقر حزمة أنظمة لتطوير خدمات النقل وتنظيم التسجيل وترخيص المركبات بما يسهم في تبسيط الإجراءات ومعالجة حالات انتهاء الترخيص دون تجديد والتخفيف على المواطنين. الحكومة تقرر تخصيص 2 مليون دينار لصيانة طريق الرمثة شارع 40. صحة غزة تقول إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 2 شهيدان و3 مصابين. وأخيرا استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية، على أهلنا في فلسطين، على أهلنا في السودان، على أهلنا في العراق، في سوريا، في لبنان، وفي اليمن وليبيا وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجعل ديارنا خير ديار، اللهم آمين. هذا وأصلي وأسلم ثانية وثالثة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، على عتبة الحبيب نأخذ شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، نفقه ما قال أو ما حدث معه أو ما فعل صلى الله عليه وسلم، فكل ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إن أخذ الأمر الدنيوي منها بنية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أصبح سنة ويؤجر فاعلها. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، ومعه وبه بإذن الله ندخل الجنة، ونسأل الله أن نسير على خطاه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. على عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام اليوم سنقف مع موقف تعرض له الحبيب صلى الله عليه وسلم، تألم من خلاله. قيل في أرجح الأقوال أنه دام سنة يعاني منه، يتألم منه، يئن منه صلى الله عليه وآله وسلم. ستسألون: ما الذي أصابه؟ فلم يبقى شيء من عثرات الدنيا وكيدها وهمها وغمها إلا وألقي عليه صلى الله عليه وسلم، فلقد ضرب على وجهه وكسريت رباعيته وشق وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في أحد أن محمدا قد مات. وفي قصة عتبة وعتيبة وطلاق إحدى ابنتيه قيل أن إحدى ابني أبو جهل بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتم ما صنع الثقيف عندما لحقت وغررت صبيانها وسفهاها يلحقون الرجل الذي جاء يقول لهم: من يقول لا إله إلا الله؟ من يأويني؟ من ينصرني؟ فضربوه وآذوه حتى أفاق لنفسه في قرن الثعالب عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. تحمل صلى الله عليه وسلم القطيعة، تحمل الأسى والضرب، حتى أن سل الجزور بقذوراته ودمه ورائحة المنتنة وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله، وهو يقول قولته المشهورة: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وعندما نزل ملك الجبال يستأذنه صلى الله عليه وسلم في أن ينتصر للأذى الذي وقع عليه عندما رجع من ثقيف من الطائف، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم هو البشرى، صلوا عليه وأكثروا من الصلاة، فإن الصلاة عليه فرج ورضا للرب، تفريج للهم وذهاب للغم. اللهم ربي صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الأحبة، هل تعلمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ هل تعلمون أنه عانى في رواية سنة، وفي رواية 6 أشهر، وفي رواية 40 يوما، وغيرها آلام السحر، حتى أنها أقعدته وأمرضته عليه الصلاة والسلام؟ الحديث في البخاري ومسلم، وينبغي أن لا يعرض للعقل. يعني رسول ويبلغ عن ربه ويسحر، إذن هاي نكاية في الدين وشبهة في القرآن. لا، العلماء قاطبة أخذوا الحديث سلموا به صحيحا سليما، ثم قالوا: إن السحر مرض يصيب الإنسان كسائر الأمراض. اليوم في ناس كثير بيجيني وبيجيك وبيسأل، أقول لك: شيخ، أنا والله تبين بقراءة راقي شرعي أنه أنا، طبعا هو يشتغل وبعمل وبداوم وبيبيع وبيشتري وبروع البنك وبسوق سيارته وكل شيء، لكن علاقته مع زوجته سيئة، علاقته مع واحد من إخوانه سيئة، علاقته مع أمه سيئة. السحر حقيقة موجود، وربنا أعلمنا أن السحر يعني تعلمه لا يجوز، بل الحديث المشهور تعلموا السحر ولا تعملوا به هذا حديث موضوع لا أصل له. والشارع الحكيم نهى الناس عن مراجعة السحرة والمشعوذين وعدهم كفارا، فما بالك يعني إذا كان اللي بروح للساحر وبسأله وبصدقه، في نص الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالساحر نفسه اللي يفرق بين الرجل وزوجه، وما بين الأب وابنه، وما بين الأم وابنتها، وما بين الجار وجاره، جلب الحبيب، تفريق الحبيب، مش عارف، يعني اليوم العالم الروحاني كلها شعوذة وسحر، وللأسف دمار وخراب للبيوت. شرعا السحرة كفار يقتلون في شرعنا، لكن الذي يقتلهم الدولة مش الأفراد. حتى لو تبين فلان سحرني وآذاني وأخذ السحر من فلان، لا يجوز لي شرعا أنه أنا أطبق عليه الحد وأقول أنا بدي أنتقم لنفسي، لا، في دولة الآن وفي قانون ونحن كلنا تحت القانون. لكن ابتداء أنا حطيت عنوان وطلبت من الفريق الجميل الذي يتابعني، معنا حبيبنا مأمون شحادة ومعي حبيبي عبد الرحمن أبو رياش، وسينضم لنا بعد قليل أيضا بعض الإخوة الأحبة وأخونا المهندس الكبير محمود فتحي أيضا مايسترو هذه الحلقة. حبيبي أنا مأمون طلبت منه يحكي مع أخونا وشيخنا عبد الرحمن، يحطونا السحر والشعوذ أونلاين، يعني شو بدك تحكي يا مزايا؟ بدي أحكي لكم أنه أنا صدمت قبيل أيام، الموضوع لسه فريش يعني ما صار ما كمل أسبوعين، دائرة الجمارك مأجورة، الله يجزيهم الخير إخواننا في دائرة الجمارك، يعني قلما نذكرهم إلا يعني لما نتخالف، لما يغرمونا من سفر، لما يدفعونا، فما منحبهم كثير، لكن اليوم أثبتوا أن حبنا الحقيقي وانتمائنا الحقيقي لجهاز الجمارك هو جهاز دولة، جهاز يحمي الحدود ويحمينا من الشرور ويحمي اقتصادنا. يعني بنحب أحيانا بعضنا بده يهرب، بيهرب دخان، وبعضنا بده يهرب أسلحة، وبعضهم بعض إلى آخره، فالله يزين الخير. لكن والله أنا صدمت، وما كنت أظن في يوم الأيام أننا سنستورد السحر من المكسيك أو من دول عربية لا نستطيع أن نسميها، أو من بعض دول شرق آسيا التي يسمى فيها السحر بالسحر الأسود. فأنا أسمع أكاد يوميا من معاناة بعض الإخوة والأخوات، يتصلون في وزراء ونواب وشيوخ وعمال وطن ومهندسين وأطباء ومعلمين، كلهم يشكو أنه فلان عمل له سحر، وأنا يا شيخ دمر بيتي، أنا كنت بحب زوجتي فجأة بطلت أطيقها، مش حاب أشوفها، والزوجة تتكلم بنفس الكلمة، أنا مالي نفسي أقعد بالبيت، أنا مش عارف لما أدخل البيت بيصيبني ضيق وهم وغم، مالي نفسي أقعد بهذا البيت. هناك خطأ ما، كان حنون على أمه، كان ينفق على أمه، كان يعطي أمه، فجأة قطع أمه، صار يسمع أن أمه لا تجد الطعام وكأن الأمر لا يعني أمه، بتنام بردانة والموضوع لا يخصني هذا، الحج مش لاقي توكل أمك، أمك يا رجل والله معطيك وموسع عليك وفاتي عليك، ما الذي غيره؟ سحر هذا الرجل. لا شك أن السحر حق، أن السحر حق، وربنا تعهد إن لجأ العبد لله أن الله سيبطله، بل وقيل في بعض التفاسير للملكين الذين ببابل هاروت وماروت أنهم كانوا يعلمون السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني هذا فتنة وابتلاء لا تتعلمه، لكن بده يتعلمه من علمه، وعلى خلاف بين أهل العلم. لكن السحر رأينا موسى مع سحرة فرعون، وفرعون ألقوا ألقي ألقوا أنتوا أول ألقى أنا، فأكلت وجمعت كل ما ألقى السحرة فآمنوا برب موسى، لأنه عرفوا أنه هذا مش ساحر، وإلا لو كان مثلهم خدع الأبصار وصور الخيال لما وقع. السحر موجود، موجود، هل له علاج؟ الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء والمحافظة على الطاعات بإذن الله، حتى لو كان فيك سحر بروح. هل السحر يمرض؟ نعم يمرض وقد يميت، وخير دليل على هذا ما وقع مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة لما أروح لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقال كان يخدمه غلام من يهود، ويقال أن يهود جاءوا لساحر عندهم من بني زريق مشهور معروف اسمه لبيد بن الأعصم، فقالوا له يا لبيد إن محمد قد سحرنا، يعني أخذ شبابنا وبناتنا وأسلم في ناس كثير وغير التحالفات في المدينة المنورة، هم كانوا من أهل المدينة من سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن ذلك كان في السنة السابعة للهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه الغلام اليهودي اللي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ مشط ومشاطة، المشط اللي بنمشط فيه شعرنا اليوم، للي عنده شعر، اللي ما عنده شعر الله يعوضنا وإياكم ويعوضني معكم أنا. فأخذ مشط ومشاطة، أي أخذ مشط النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاطة هي بقايا الشعر الموجودة على من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من شعر رأسه وقيل من شعر لحيته وقيل كليهما. إذن أخذ شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم ودى هذا الغلام، أو بصورة معينة انتقل هذا السحر والنبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم للبيد ابن الأعصم، لهذا الساحر، فسحر ودبر وكاد للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مرض أيها الأحبة، وإلا لو كان قادحا لرفضت مكة والمدينة والعالم بأسره دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أنت سحرت وأنت يعني بتتكلم قرآن من عندك وبتألف من عندك وتجيب من عندك. لكن العلماء اتفقوا عندما تناولوا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، لا يجوز لنا أن نطعن به ولا أن نرده، بل نسلم به ونرد رد العلم، رد الفقهاء والعلماء من مئات السنين، مش اليوم، هو نفس الرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيأ له في أمور الدنيا، لأن أمور الآخرة الله قال والله يعصمك من الناس، لن يقتلوك ولن يهلك هذا الدين، هذا عهد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا عهد متكامل من الله بحفظ القرآن ورواية نقل القرآن وطريق سرد القرآن، هذا الآن ما حدا بيقدر يتكلم فيه. أمور الرسالة عصم فيها صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا، هل أخطأ صلى الله عليه وسلم؟ العلماء قالوا أدبا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، نقول فعل خلاف الأولى. مش في أكثر من رواية وأكثر من حديث كان يقول لهم افعلوا كذا من أمور الدنيا وبعدين يجدوا خلافه، كما في قضية تأبير النخل، لما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه أبروا، قال لو أخرتم لو كذا، ترك لهم تاريخ أو وقت معين، ففعلوا في الوقت اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما حملت النخل، فرجعوا يعني يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، انت خبرتنا وكذا، والنخل لم يثمر ولم يعطي الثمر التي اعتدنا، فقال إنما أنا بشر مثلكم، يعني خذوا مني بالأمور الحياتية، خذ البتكوية واترك البتكوية. لكن في أمور التشريع لم يؤثر به صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم تعب تعب عظيم، يعني أوقعه السحر، مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض بسببه، لأن السحر كما قلت لكم أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع في جف طلع نخل ذكر، مكان اللي اليوم اللي عندهم مزارعين أو ذبحوا على الأغوار التمر المجدول أو المجهول أيا منسميه إحنا، له هذا وقت بشهر معين بقوموا بتلقيحه، بحطوا المادة الملقحة هاي في الطلع، هذا السحر وضع في طلع، ثم ألقي في بئر مهجور في المدينة اسمه بئر ذروان، وفي ذي روان، يعني حسب الروايات والألفاظ التي يلفظها أهل العلم. هذا البئر كان مهجور، عبارة عن يلقى فيه جيف، وما حدا بيقرب منه وما حدا بيجي، الواحد بيزد جيفه حتى ما تطلع بالشارع وتطلع تؤذي الناس بزدتها. وضع سحر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه مسحور عليه الصلاة والسلام، لكنه عانى المرض، أقعد في الفراش، عانى، تألم أن عليه الصلاة والسلام. نظرنا عند البيهقي وعند السيوطي وعند الطبراني وعند ابن حجر وغيرهم من العلماء عندما تناولوا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا إجماعا أن السحر عبارة عن مرض عارض أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يؤثر قط من قريب أو بعيد على موضوع الرسالة وموضوع الأمانة السماوية، حتى نرتاح الحمد لله رب العالمين. طيب أنا بدي أدخل بالصفحة الثانية، لكن بعد هذا الفاصل نعود ونواصل، انتظرونا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، عشان نشوف السحر والشعوذة الأونلاين اللي بيستوردوها الأردنيين وشو بيعملوا فيها وشو ساوت الجمارك ومكتب البريد بعد هذا الفاصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
5: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات، تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780 3780.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أيها الأحبة حديثا صحيحا يرويه صلى الله عليه وسلم، روى هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان جالسا في بيتها في حجرتها فقال: يا عائشة، لقد استفتيت ربي فيما استفتيتكم به. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت الله فيما أصابني فأعطاني، لأنه كان يعني يظن أنه قد أتى أهله ولم يفعل، أنه قد توضأ ولم يفعل، أنه قد اغتسل ولم يفعل. هذا الذي كان يحدث معه صلى الله عليه وسلم، وهذا التأثير القاصر للسحر عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما ذاك يا رسول؟ قال: جاءني رجلان، أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي. فقال الذي عند رجلي للذي هو عند رأسي، يقال أنه جبرائيل وميكال، والله تعالى أعلم، كما سمعت من بعض المشايخ في تفسير هذا الحديث. فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ماذا به؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو ماله، شو اللي صاير فيه، ليش تعبان، ليش مش قادر، ليش يعني أنهكه التعب والمرض وأصبح في فراشه عليه الصلاة والسلام. فقال: مطبوب. مطبوب أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالذي سحره، وأخبر بأنه كان مسحورا، فأنزل الله تعالى عليه المعوذتين بإحدى عشر آية. في كل آية كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها، من قل أعوذ برب الفلق إلى من الجنة والناس، في كلتا السورتين كانت تفك عقدة من العقد التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب واستخرجه ودفن السحر. فقالت له أمنا عائشة: يعني ألم تخبر الناس؟ قال: لا، مخافة الفتنة، ما حب النبي صلى الله عليه وسلم يسير شر وقتال ما بين المسلمين وتحدث أوضاع وأمور في مدينته صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بأن فك الله سحره ما أصابه من مرض، وعاد كعقال نشط، يعني رجع بحيويته. كان كلما فكت أيها الأحبة غرزة أو كالإبرة نزعت بآية من سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كان كلما نزعت عقدة تأوه تألم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شعر براحة إنه السحر خلص طلع منك. اليوم بدي أجيك بهذه المقدمة لأقول لك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وهذا من باب الابتلاء، وهو من أولي العزم الخمسة صلى الله عليه وسلم، تحمل وصبر وجاهد ليصلنا هذا الدين، فجزاه الله كل خير، ونشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء لا ينكرها لا يكذبها إلا هالك، والعياذ بالله. أصلي وأسلم مجددا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، قبيل فترة اتصلت أخت كريمة، وأذكر الوقت والرقم مسيف عندي، بصديقة أضرت صديقتها. والله أن الحادثة لليوم أثر فيه أنا نفسيا. هذا الحديث يمكن المكالمة هي من سنتين أو ثلاثة، كانت خلال رمضان. اتصلت أخت كريمة: السلام عليكم ورحمة الله، أخوي البزايع. قلت: نعم. قالت: بدي أستفتي. قلت: تفضلي. فأخذت تبكي على اللاد. صبرت قليل، ما طال البكاء، ثم يعني استجمعت نفسها وقالت لي: شيخ، أنا هناك صديقة، أنا أعز صديقة عندها، ثقتها كلها عندي وفي، أنا كل أسرارها معي، أنا أعلم عنها ما لا يعلم أبوها وأمها وزوجها وأخوها. قلت: نعم. قالت: يا شيخ، أنا حسدتها، وقع في نفسي الغيرة منها. قلت: طيب. قالت: فذهبت إلى مشعوذ وعملت لها سحرا، وطلقت من زوجها وهدم بيتها، والله الذي لا إله إلا هو. والله لغاية اليوم وأنا بتذكر: أحبب حبيبك هونا ما، لا تتورط، لا تعطي كل اللي عندك، لا تبح بأسرارك، لا تخلي رقبتك بإيد فلان وفلان حتى لو بحبه. ما أمونش حادي حبيبي وأخوي وصديقي ومديري وما يسر هذه الحلقة، بحبه، لكن خلي المحبة لا قدر، ازعلنا يا عمي، يعني لو سر طلع ما بيأثر بحياتي، لكن ما أعطيه الأعماق. هذه المرأة كانت تبوح لصديقتها كل شيء، تعطيها يا تقرير 24 ساعة، تقرير استخبارات ومخابرات وأمن وقاي وبحث جنائي، أربع جهات، تعطيها تقرير يومي مفصل.
فعلنا كذا، روحنا كذا. فهاي المرأة لعله لما شافت البنت مبسوطة، صديقتها هي غير متزوجة، ما عندها بيت، ما عندها واحد يدلحها ولا يدللها ولا يشتري لها ولا يطلعها ولا يوديها، فلما تسمع من صديقتها اللي عندها النعم الكثيرة هاي، وقع الشيطان في نفسها، فكادت لصديقتها اللي الأنتيم تبعها، الكلوز فريند اللي هي يعني الصديقة الحميمة الرائعة، فقامت بقتلها والله، ويا ليتها قتلتها، قتل معنوي طبعا عشان نكون فاهمين، يا ليتها قتلتها، دمرت بيتها، أخذت شيء من أثرها، هي التي تقول ولست أنا، أخذت شيء من أثرها، ودت للشيخ اللي بنقول له شيخ، مشعوذين هذول، دجالين، السحرة، الكفرة هذول، فأخذت هذا السحر وكادت لصاحبتها التي كانت تستأمنها، ثم بعد ذلك دمر البيت، الزوج ما عاد طايق، هي مش طايقة زوجها كمان، صار الحل دائما عندما يطرح الطلاق والفراق، تطلقوا، هدم البيت، ذهبت السعادة، ما عادت الأيام الجميلة، هاي ارتاحت. بعد فترة شكلها والله أعلم، لا أدري من سمعت، سمعتني سمعت غيري، نسأل الله القبول منا والأثر من الله سبحانه وتعالى، فأرادت أن تعود لله وأن تتوب إلى الله، فقالت أنا يا شيخ أريد أن أتوب إلى الله، والله أن الحالة حيرني، ما عاد الله أن أغلق باب ما بين العبد وربه، قتل 99 نفس وأكمل به 100 وأدخله الله الجنة، ما فعل خيرا قط إلا أنه أوصى أولاده احرقوني ذروني في البر والبحر، جمعوا الله فيما فعلت، لم يفعل خيرا قط، قال يا رب والله ما فعلت إلا خشية منك فأدخله الجنة. حديث كثيرة، ما كان لي أن أصد الناس عن التوبة والرجوع إلى الله، لكني والله أخوفهم من الله، أخوفهم، يعني أنا فوق ما أني ائتمنتك وأعطيتك أسراري وأطلعتك على بيتي وكل صغيرة وكبيرة عندك، تقتلينني هكذا؟ والله بيوتنا مليئة بالعين، العين الحاقدة الحاسدة مليئة بالسحر. ليش؟ لأننا لا نصلي الصلاة على وقتها، لأننا لا نقرأ القرآن، هاجرين من القرآن، مر شهرين وثلاث ما بنختم القرآن، بس في رمضان بنختم القرآن، أو إذا مات عندنا ميت بس بنختم القرآن، غير هيك ما بعرف القرآن. الصلاة الفجر بعد لما أصحب ساعة نص ساعة بصليها، الظهر مع العصر، المغرب بعد العشاء، أذكار صباح ومساء اللي ربنا يحميك فيهم يحوطك فيهم ما عندنا. هل تعلمون أيها الأحبة إن وصل ببعض قليلي الدين وقليلي الأدب مع الله واللي ما بيخافوا ربنا في مملكتنا الأردنية الهاشمية أنه يطلبوا سحر وشعوذة أعمال للتفريق، لدمار البيوت، للتفريق ما بين الرجل وزوجته، ما بين الأب وابنه، يطلبونها أونلاين، يشتروها مشترى؟ هل تعلموا أنه دائرة الجمارك العامة والبريد مأجورين مشكورين؟ والله من قلبي بقول الله يجزيهم الخير، يعني هاي أجهزتنا هاي اللي بتخاف على البلد وعقليتهم واسعة وأكبر مما يظن البعض، إنه باكيت دخان تليفون مسكوت جمارك، لا، جمارك أمن اقتصاد للوطن، واليوم صاروا أمن دين للوطن. مئات الطرود هاي اللي اليوم بعرفش إذا قبل مرت، أنا متأكد إنه من قبل شغالين رايحين جايين، يمكن يبعثوا له على انستغرام أو طرد بريدي مع لعبة، مع يعني لا، اللص والحرامي والمشعوذ ما بتغلب، يعني ما بخاف ربنا بدك تخاف منه، لكن وجدت الجمارك وإدارة البريد، مكتب البريد الأردني، إنه في طرود كثيرة شك فيها، فعندما فتحت وجد أنها عبارة عن طلاسم وأعمال سحر، فقاموا بجمعها ثم حرقها وإتلافها. لكن أنا والله تمنيت على الله، والله لو كان الأمر بيدي، وهي بحكيها الآن على الهواء، لو كان الأمر بيدي لأستدعي كل من طلب هذا الطرد، هذا السحر والشعوذ اللي طلبهم، وأقرأ جوا لمين كاتبه، وأحيله للمدعي العام للمحكمة، والله يتربى.

أقرأ جوا لمين كاتبه وأحيله للمدعي العام للمحكمة والله يتربى لأسجنه 6 شهور والله الذي لا إله له، لأنه هذا لا خايف من ربنا ولا خايف من قانون، واللي بطلب السحر والشعوذة سواء من دولة عربية أو من شرق آسيا. ترى شرق أنا كنت أنا زرت المكسيك أكثر من مرة، وشرق آسيا في بعض الدول الناس نسمي مشهورة بما يسمى هي والمكسيك بالسحر الأسود، وفي دولة عربية أيضا مشهورة، وعندنا سحرة هون معهم مش دكتوراه، أستاذ دكتور بالسحر والشعوذة، وللأسف عندهم زباين مش ملحقين، وتفكروا أنتوا أبو 100 ليرة و50 ليرة هذا ما فكونا والله. بعضهم أنا مطلع على بعض القضايا التي أحيلت للأمن وللمحاكم 10,000 و50,000 و40,000، هاي بدها تدمر فلان، بدها تدمر بيت فلان، هاي بدها تنتقم من فلانة، هاي مش عارف كيف، هاي عايش بقصر زت لي إياها بالشارع، هاي خليها تلف بالشارع مش عارف تروح وين. والله بعض الناس أضر ودمر حياة كثيرين بالسحر والشعوذة وطلب الطلاسم هاي اللي بيشتروها أونلاين. ما عندك مخافة ربنا؟ مش شايف ربنا شايفك وعارفك؟ شو قوة القلب اللي عندك اللي بتدفع مال عشان تضر فلان؟ أحيانا الحماة بتضر كنتها والكنة بدها تنتقم من حماتها، وأحيانا الرجل بده مرت صاحبه بده يعمل تفريق بينهم عشان يعمل جلب، ها تفريق أولا بعدين جلب، هاي فلانة بدها تفرق بين الأخ وأخوه لأنه هذا بدعم إخوانه معه مصاري زوجي، كيف بدها خليه خاتم بأصبع، هاي القضية المشهورة دائما، خاتم بأصبعي وما يعطي إخوانه وما يعطي أمه. بعض النساء بتموت بتفقع لما زوجها يساعد أمه أو خواته أو إخوانه إن كانوا محتاجين ما بدها. وبعض الأزواج زوجته عندها ورث كبير وبتساعد أمها وخواتها، عكسية الصورة، ما بده كمان هذا المال. منين مالك؟ هذا مال زوجتك، إرث من والدها، أمها محتاجة، إخوانها محتاجين، مالها مالها ذمة مالية مستقلة، خليها تساعدهم ما بده. فيلجأ بعضهم لأخصر الطرق وأبشع الطرق وأسوأ الطرق. شو يعمل؟ يعمل زيارة لمشعوذ لساحر أو يدخل على الأونلاين على السحرة والمشعوذين سواء بحكي إنجليزي أو بحكي عربي أو بحكي أيا كان، ويطلب أنا بدي هاي صورة فلان وفلانة، بيجيب الصورة. عشان هيك بنقول غالبا لا تنشروا صوركم، لكن للأسف يعني للأسف ما كثير ناس ما بسمع. مش أي واحد بدخل بيتك وبتأمن له، مش أي واحد بدخل بيتك، كثير ناس دخلوا بيتك وبيتك وأخذوا من شعرك وأخذوا من ملابسك، كثير ملابس كانت تنشر على الغسيل زمان، اليوم في حماصة بسموها أو نشافة، اليوم كان كثير ناس يفقد غسيل بالحوش أو على المنشر أو على حبل الغسيل يفقده، وما كان المسكين يعرف، فكروا طار بالهواء طار مع الكذا، وهو كان يؤخذ ليذهب به لساحر. هذا الشعر اللي أخذوه من بيتك من شعرك، الملابس اللي أخذوها من عندك من البيت، قطعة السجاد، التخت اللي انت نايم عليه. في بعض الناس كان يدخل على بيت وأحيان لم يعمل بده يدهى البيت، فيضطر بده يطلع الأثاث وينقل الأثاث برا، فكان لما يشيل السجاد أو يشيل الفرش أو يحرك فرشة التخت كان يجد عمل ملفوف معصوب قطن وقماش وفي إبر، وكان دائما مهموم مغموم، العمل وقف، كره أولاده كره بيته، الحياة صارت سودة. هل قد السحر يا شيخ؟ إيه والله وأكثر من ذلك، لأن كانت العين وهي عين تقتل الرجل بنص حديث رسول الله، فمن باب أولى أن السحر يمرضه ويقتله. ولئن كان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سحر بمرض أصابه في أمور دنياه فمن باب أولى أيضا أن يؤثر فينا. اليوم الرسالة مش أي واحد بدخل بيتي، وحتى لما نوكل عند أي إنسان غريب حتى لو بنحبه ليس من باب إساءة الظن، لكن أحكي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. والله أنا من الناس أني لا أخاف إلا من الله، يعني هو رب الخوف من ربنا، فأنا عشان أظل في أمان مع رب العالمين بحاول أقرأ أذكار الصباح والمساء، ما بتركها والله حتى لو نسيتها، مثلا العصر المغرب كنت مشغول معزوم عندي محاضرة بسفر معين مشغول، والله لو أنا نايم الساعة 1 بالليل لأقرأ أذكار المساء، الفجر مستحيل أطلع من المسجد إلا لضرورة يعني قصوى، قصوى هاي يعني ما بتتكرر بالسنة مرة مرتين، ما بطلع إلا لما أقرأ أذكاري كاملة في المسجد. شو ما صار معي بعدين بكون مرتاح، لو ضربت سيارتي، لو مرض ابني، لو ذهب مالي بقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.

خلاص أنا أركنت رب العالمين، ألقيت حملي على الله، طلبت منه يتولاني بعنايته ورحمته وكرم رب العالمين، والحمد لله هذا الذي أصابني. لكن في ناس طلب منهم أنه اسحروا فلان، فلان بدنا نسحره، بدنا نأثر فيه، بدنا ندمر بيته. كان دائما السحرة يرجعوا المصاري، يقول لك ما قدرت، الجن مش قادر، الجن وما جن. بعد هذا الفاصل نواصل، انتظرونا، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم ولوالديكم ولمن علمنا ولمن له حق علينا، وأسأل الله أن يبعد عنا أصدقاء السوء وكل ساحر ومشعوذ وصاحب عين حاقدة سيئة شريرة. الأحبة في الله، اليوم مقصد هذه الحلقة أولا رسالة لمن يذهبون للسحرة والمشعوذين، ولمن يشترون عبر الأونلاين. وهذه كانت صدمة، والله ما توقعت في يوم الأيام أن أرى فلان بيشتري وصفات للسحر أو يطلب من سحرة أن يصنع له باكج معين. أنا بدي أدمر حياته، بدي أطلقه، بدي أتزوجها بعد ما هذا، بدي تفرق لي أولاده، بدي تصيب لي بمرض. الساحر يؤذي بمشيئة الله، داخل مشيئة الله، يستخدم الجن ووسائل أخرى ليؤذي، والسحر يؤذي كما نعلم وكما حصل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة مقصدها اليوم أن نتقي الله، نخاف ربنا، في يوم حساب وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأي عمل تصنع لتضر به الناس أو تلحق الضرر بالناس فاعلم أن الله يحصيه ولو نسيت أنت. الله لا ينسى، جل في علاه يمهل ولا يهمل، والأمر لك. فلا يجوز لك شرعا تحت أي مبرر، تحت أي طائف، لو فلان آذاك، لو فلان ظلمك، أن تذهب وتصنع له سحر لتؤذيه، لتدمر بيته. هذا آذاني، قطع رزقي، دمر بيتي. أترك الأمر لله، ارفع شكايتك لملك السماوات والأرض، لقاضي السماوات والأرض، أكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، فوالله أنها دمار للظالم. والساحر ظالم، ومن يأتي الساحر ظالم؟ ألم نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم تسمعوا بذلك أيها الأحبة؟ البرو على الساحر بده يعمل سحر لفلان أو لأمه أو لبنته أو لأخوه. بعض الناس يستغربوا أحيانا الأم تفعل. أنا دخلت في قضايا الأم صنعت سحر لأولادها، الأم، والأم صنعت سحر لبناتها، وقلة هي لكن رأيت من صنع سحرا لأمه، خاصة البنات لما ما في مخافة ربنا. ليش أمي معها مصاري، معها ذهبات، فهمها مش أمها ولا رضا أمها ولا بر أمها، همها ذهبات اللي عند أمها، نفس الهم اللي عند فلان. وأحيانا يكون السحر ليس بدافع الحسد، إنما بدافع الانتقام. هسه الحسد والانتقام يلتقون، لكن الحسد مساحته أوسع، ممكن أحسدك على لمعة حذاك، على العطر اللي انت راشه، على الساعة اللابسة، على السيارة الركبة، لكن الحسد أوسع وأكبر. لكن بحكي لك إياه اليوم، إنه أنا ما تصور في يوم الأيام إنه نشتري أونلاين السحر، فلان يطلق فلانة، فلان يصاب بمرض، فلان فلانة تيجيني، هي اللي بدها ياني مش أنا. أنا بدي جلب يا شيخ، جلب حبيب، تفريق، طلاق، رجوع من طلاق. ما شاء الله، إشي ما مر، والله ما مر. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث فسر نفسه بنفسه، واضح المعالم، لا يحتاج لا شو معنى كفر؟ لا، كفر يلزمه توبة وأوبة وعودة مجددا للإسلام. إذن لا يجوز شرعا أن نتعامل مع السحرة والمشعوذين تحت أي ظرف. في قضايا عرضت علينا في القضاء الأردني، وبعض إخواننا أحيان في بعض الجهات الأمنية مثل البحث الجنائي، بعض الضباط الكبار بشوات بيحكونا قصص، والله العظيم تستغرب، بقول لك امرأة استنزفت بأربعين ألف، خمسين ألف، إلها ضرة مثلا، إلها كذا، زوجها بيساعد أمه. ففي بعض النساء بتدفع، وبعض الرجال بيدفع، وبيجيب لك أثر من بيته، مستعد يودي حرامي لص، مستعد يعمل حادث مفتعل، المهم يأخذ شيء من ملابسها، من شعرها، والعكس تأخذ هي من ملابسه من شعره. في قضايا أنا دخلتها والله لا نستطيع أن نتكلم بها، لكن بعطيكم من أهونها، هل يخطر ببالك يوم الأيام أنه زوجة مصلية صوامة قوامة تضع من قاذوراتها لزوجها في طعامه؟ أحد الأزواج شعر أنه القهوة طعمها مختلف. هاي قضية أنا دخلت فيها شخصياً.
ولأكثر من مرة تكررت في أكثر من مكان. القهوة مختلفة، الطعم مختلف. فأخذ العينة وراح على مختبر طبي ليتبين. قالوا له يا عمي أنت متأكد من كذا؟ شوف راجع. حط كاميرا بطريقة معينة ليرى أن زوجته تضع سائل معين مخبأ في مكان معين بعلبة غير العلب المعهودة في القهوة، ليتبين بعد ذلك أنه عبارة عن ميكس من قاذورات وبول وغيره، أجلكم الله، إشي مقزز لكنه واقع حصل، وحصل الطلاق وحصل الفراق وكادت أن تؤدي لجريمة قتل. وعندما سئلت الزوجة لما صنعتي، قالت زوجي غني ويعطي الجاي واللي رايح لبيته مش إله، وأمي هي من نصحتني، حماته أمي من نصحتني إني أعمل سحر لزوجي، أنا ما بدي أذي، أنا بدي أحافظ على ماله. طبعا الرجل هو شعر بطعم مختلف للقهوة اللي متعود يشربها كل يوم، مدخن كان متعود يشرب القهوة هاي، فشعر باختلافها وشعر إنه تغير، تغير مع خواته وتغير له. حتى في يوم الأيام يعني عندما سردت القصة بمعرض لما صار الفراق، وحتى إنه يعني نستر الأمر إنه ما يوصل محكمة يشتكي عليها إنه حتى إنه مشعوذ وأمها سحر وكذا، إنه الرجل قال لإحدى خواته ارقوني جيبوا شيخ اقرأوا علي، أنا مش مزبوط، أنا بطلت أحبكم، بطلت أطيقكم. فلذلك اليوم أنا بتكلم بكل حب وسلام وأمان، ينبغي أن نتقي الله. فمن يذهب للساحر يكفر، من يصدقه يكفر، من يراجع المشعوذ. أحيانا في ناس بيقول لك يا شيخ أنا تصدقت ودعيت واحتمرت وحجيت والوضع زي ما هو، طيب شو الحل عندك؟ بقول بدي أروح لمشعوذ أو لساحر، هل لي من مبرر يا شيخ؟ بدي أحل هالمشكلة، بدي أفتح هالباب، بدي أزيح الهم. والله بعض الناس يظن أن إعطاء الولد وأن الشفاء من المرض وأن الخروج من الهم وأن سداد الدين وأن فتح الباب المغلق بزيارة المشعوذين والسحرة، وحقيقة والله الذي لا إله إلا هو أن الهم يزيد وأن الأبواب تغلق أكثر وأن العقم يطول إن جعلت حاجتك عند إنسان يكفر بالله وتريد أن تعينه على الكفر بالله. لأن الساحر هذا، هل تظن أن الشياطين ومردة الجان من الكفر يطيعونه ليؤذوك أو يؤذوني أو يدمر بيتك أو بيتي أو يصيبوني ويصيبوك بمرض مجانا؟ لا والله، إما أن يدوس على قرآن، وإما أن يصلي لغير قبلة، أو أن لا يتوضأ، أو أن يشتم الله. هؤلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر أن يقتل، فقتل الساحر ليس بالأمر الهين، مش سهل قتل إنسان، لكن لضرره وعظيم نكايته بالمجتمع ودور الإفساد الكبير للسحرة والمشعوذين يقتل. فلذلك احنا اليوم بدنا نشكر دائرة الجمارك ونشكر إخواننا في مكتب البريد، جزاكم الله كل خير، الله يعطيكم ألف عافية، والله أفرحت قلوبنا. لكن كنت أتمنى أنا حقيقة، كل بعض يقول لك شيخ يسترهم، ما اللي مسك اليوم بكرة بطلبه أونلاين، بطلبه على الإيميل، بطلبه على الواتساب، على التليجرام، بقول الوصفة هاي بدل ما تبعث ليها بالبريد ابعث ليها وأنا بطبعها بعملها برنت. كنت أتمنى أن يحول هؤلاء كل من طلب سحر وشعوذة أونلاين أن يحولوا للمدعي العام ويتخذ فيهم قرار حتى يتوبوا ويخافوا من الله أولا ثم سلطة القانون. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن بعض الناس ما بنقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ظلمونا وظلموا أنفسهم. وقصة الأخت اللي قلت لك يا قبل شوي هاي، والله قصة عظيمة لا يزال أثرها معي لليوم. إنه يا ناس لا تأمنوا، لا تدخلوا بيوتكم أي ناس، لا تعطوا أسراركم، لا تحكوا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على حوائجكم أو إنجاح حوائجكم أو قضاء حوائجكم بالكتمان، والحديث رواياته ضعيفة لكن له أسانيد حسنة ويحتج به، هذا ليس من فراغ. لذلك قيل لا تتحدث عن أولادك عند عقيم، ولا تتحدث بحريتك وحدود حريتك عند سجين، ولا تتحدث عن انتصاراتك ونجاحاتك عند مظلوم مغلوب. ينبغي أن نقدر هذا الأمر. الله يرضى عليك ربي، يحفظك ويسعدك جميعا. اليوم أنا بطلب بكل حب بكل سلام بكل أمان،
بطلب منكم جميعا اليوم انه تحفظوا بيوتكم، ما تأمنوا لأي إنسان، غرفة النوم هاي ممنوع حدا يدخلها إلا أنت وزوجك. والله أمهاتنا يعني أنا أمي من الناس ترفض أنها تدخل غرفة النوم تبعتي، ترفض. يعني في أحيان مثلا قاعدة معينة، في منظر معين، في فيو معين، في شجر معين، في شباك واسع مثلا، أنه خلنا نشرب قهوة، نقولك أنا ما بدخل غرفة النوم. فياريت اليوم نحافظ على الخصوصية وما نعطي كل شيء. شفنا صديقة كان يظن أنها بتحبك وبتخاف عليك وطلع الأذى كله، وهي التي تقول أنا ضريت حبيبتي وأختي وزميلتي وصديقتي من كانت تثق فيه. لكن يصل الأمر أن نوصي أوردرز وباقي طلبات وأونلاين وسحر وشعوذة، هذا والله ما اعتدناه، وأتمنى من الله ألا نراه. لذلك عليكم بأنفسكم، أرقوا الآن. شو العلاج يا شيخ؟ حتى لو كان فينا سحر، اليوم بعض المشايخ للأسف حولوها تجارة بزنس، روحوا تعال 10 و20 دينار و50 دينار، وإيدوا على راسها وإيدوا على صدرها وإيدوا على رجلها وإيدوا على كذا. أنا ضد هذا كله. ارقي نفسك بنفسك، أنت ارقي نفسك، ارقي ولادك، أنت ارقي زوجتك، ارقي نفسك. اقرأوا أذكار الصباح والمساء، حافظوا على صلواتكم، أكثروا من ذكر الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الاستغفار، والجأوا إلى الله، الجأ إلى الله بقيام الليل، والله لن يبقى فيك لا سحر ولا عين ولا أذى بفضل الله وكرم رب العالمين. أنا بدي أختم هذه الحلقة، وصلنا للنهاية معكم. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظنا جميعا، وبدي أكرر الشكر للمرة الثالثة والرابعة والخامسة لدائرة الجمارك العامة، جهاز الجمارك، لكل المنتسبين الله يجزيكم الخير يعطيكم العافية، وأيضا إخواننا في مكتب البريد بشكل عام ممن يستقبل الشحنات، وللفراسة الطيبة الجميلة في أنهم فتحوا الطرود ثم تبين أنها أعمال سحر وشعوذة، وهنا كان الاستغراب وهنا كان الاندهاش. ما ظننت يوما أن تكون حالات الإيذاء في مجتمعنا نصل فيها أنه نستورد السحر والشعوذة لنهدم بيوت ونقطع علاقات ونؤذي الناس ونصيبهم بالمرض. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون شحادة جزاك الله كل خير، ما يسر هذه الحلقة، الله يعطيك ألف عافية. عبد الرحمن أبو رياش أيضا كل الشكر والتقدير حبيبنا، ويزيد عويضة أيضا كل الشكر والتقدير من السوشيال ميديا. كان معكم حبكم في الله خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: المنتج رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلام. سمو الأمير الحسين ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالية. رئيس الوزراء يقول إن العام المقبل سيشهد ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة. إغلاق عدد من الطرق في منطقة البادية الشرقية نتيجة الأحوال الجوية السائدة التي تسببت بغبار كثيف وانعدام تام في مدى الرؤية الأفقية. صحة غزة تقول إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 2 مصابين. استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة جنوبي البلاد. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم.

اللهم صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله.

أجمل وأروع التحيات لكم مستمعين ومتابعين عبر أثير إذاعة حياة أينما كنتم تتابعوننا في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لجميع الأصدقاء والأحبة اللي بيشاهدونا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة دائما وأبدا، أسعد الله أوقاتكم.

يا جماعة نبدأ أنا وياكم رسميا في ترويحة اليوم، لكن بعدنا نتوقف لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة، بعدها نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمًا.

0: البدري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا ومن يتابعوننا بالصوت والصورة، يعني تحية دائما وأبدا ملؤها الدعوات بالخير لكم أينما كنتم تتابعون حياته. من فريق البرنامج دائما وأبدا أعذب وأعطر التحية من خلف المكسر أبو ينال، الله يعطيك ألف عافية وألف الحمد لله على سلامة الأهل، ربنا يحفظك ويرعاك وينور دربك. يزيد الله يعطيك ألف عافية من الإعداد والتنسيق، ومن تلفزيون حياة الحبيب عبد الرحمن أبو رياش، ومن خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

معكم من مستمعينا الكرام بأجواء الشتوية عادت من جديد لكل الناس اللي صيفت. احنا نعرف 1/5 فعليا الجيش بيصيف, واحنا فعليا يعني شوي شوي الواحد فعلا بيصيف مع 1/5, لكن لكل الناس اللي صيفت أبشركم انه راح يكون في موجة باردة راح تأثر على المملكة الليلة وتعيد الأجواء الشتوية. طبعا فوارق في درجات الحرارة تتجاوز 15 درجة مئوية بين النهار والليل, يعني نهار صيف لكن الليل برد, فديروا بالكم, الله يحفظكم ويرعاكم. وفعلا الأجواء فيها غبرة, الناس اللي عندها حساسية الله يخفف عنها, والناس اللي صيفت على البدري الأولاد الصغار ديروا بالكم أنه يعني يخفف من أواعيهم, الله يحفظكم ويرعاكم ويجعلها كل أيامنا وأيامكم خير وبركة. ودائما وأبدا نكثر من الاستغفار, اللهم يا رب اغفر لنا وهون علينا كل ما نصاب به, اللهم آمين يا رب العالمين.

طيب مع اجواء البرد اكيد بحكي لكم انه ترى وانتم عطلين ارتفعت اسعار المحروقات. في ناس ما اخذت بالها ولا انتبهت على موضوع ارتفاع اسعار المحروقات. وخليني احكي لكم فعليا قديش يعني هيك، بس بدي اذكركم للناس اللي كانت ناسيه او ان كنت ناسي افكرك. يعني اسعار المحروقات كانت في شهر 4 البنزين اللي اوكتانو 90 كان ب 91 قرش اللتر. قديش صار يا حزريتكم؟ قديش؟ دينار بالضبط، صار دينار 100%. الديزل كان ب 72 قرش اللتر، صار ب 79 قرش اللتر. واكيد الكاز ما تغير على سعره إشي. وطبعا الناس اللي بتسال عن موضوع اسطوانه الغاز بقيت بسعرها، سعر البيع 7 دنانير، علما انه عم بنشروا لنا انه سعرها الفعلي 12 دينار و20 قرش، لكنها مدعومه فبالتالي بتصفي ب 7 دنانير، وطبعا كله مدعوم. لكن كثير من الناس عم تتساءل لماذا ترتفع أسعار المحروقات بهذا الشكل في ظل الظروف اللي عم بنعيشها. احنا ما بنقول إلا الله يهونها علينا وعليكم جميعا، وأنا بقول دائما وأبدا بدها ديرة بال يا جماعة، الله يخفف عنا وعنكم ويسر أمورنا وأموركم. وبس خلص، وقفت على البنزين؟ لا والله ما وقفت على البنزين.

ابو هلال بيقول طب جماعه ال 95 ليش ما جبتش سيرتهم؟ والله بصراحه يعني بس بحب اقول لهم انه صار حق اللتر دينار 31 قرش، فالله يهونها علينا وعليهم، يعني الموضوع مش مزحة. لكن بالمقابل اليوم الحديث كله من قبل الخبراء والمختصين بقول لك يا أخي موضوع ارتفاع أسعار المحروقات هذا إشي عالمي، إحنا ما بنقدر يعني ما نمشي معه أو ما نتماشى معه. واليوم الحكومة هيك طبعاً عم بيتحدثوا بهذا السياق، والحكومة عم بتشيل جزء كبير من هذا الارتفاع وبترفع المواطن نسبة معينة مقارنة في هذا الارتفاع الهائل اللي صار على المحروقات. على كل حال إحنا بنقول الله يهونها علينا وعليكم، وفعلاً الموضوع مش مزحة، وإذا وقفت على المحروقات إحنا بنكون بنعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف لا شك أن المحروقات يتبعها الكثير من الأمور الأخرى، لا سيما أنها هي عبارة عن اللوجستيك لكل إشي. يعني تقول لي النقل لموضوع الألبان، النقل لما بديش أذكر حد هسه سيقول لك رفعوا الأسعار لأنه أبو حلقة ذكرهم. الله يصلح الحال ويهدي البال ويسر أمورنا وأموركم جميعا. يطل علينا معالي وزير المياه ليقول كلفة استخراج متر الماء الواحد تصل لدينار وتسعين قرش، 1.9 دينار يعني دينار وتسعين قرش، فيما يجري بيعها للمواطن بثمانين قرش نقطة. انتهى كلام معالي الوزير. هنا تأتي التعليقات، يعني معاليك احنا الحمد لله رب العالمين لما نطلع على فاتورة الكهرباء بنقرأ انه والله مقدار الدعم، لما نطلع قاعدين على المحروقات الآن شو قاعدين مقدار الدعم، لما نطلع الآن على المي بقول لك الكل في دينار وتسعين وحنا نبيعك إياه بثمانين. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام احمدوا الله على النعم اللي أنتوا فيها، الحمد لله، وربنا يهدي البال بس.

طيب يا جماعة، يعني بيحكوا دائما في عيد الميلاد الواحد بيجيبوا له كيكة مرات أو في أيام الميلاد عشان ما حد يعتب علينا ويزعل علينا، بيجيبوا له كيكة. هاي الكيكة ممكن تكون صورته عليها، ممكن يكونوا حاطين له عليها، إذا كان هو مثلا طفل صغير بيحطوا له سبايدر مثلا، سبايدر مان مش هيك، ولا بيحطوا له سونيك يعني. المهم، لكن يا ترى بن كفير زوجته أهدته كيكة بعيد ميلاده، أسأل الله أن يكون آخر يوم ميلاد في حياته، أهدته كيكة، يا ترى شو الرسمة اللي عليها؟ الرسمة اللي على هاي الكيكة هو عبارة عن حبل مشنقة، فعلا هذا الكلام حقيقة، في صورة رح نشوفها خلال لحظات أنا وياكم على شاشة التلفزيون حياة، لزوجة وزير الدفاع أو وزير الأمن القومي التابع للكيان الإسرائيلي إيتمار بن كفير في يوم ميلاده 50 إن شاء الله بإذن الله آخر ميلاد لإله، قدمت له كعكة عيد ميلاد وعليها رمز للمشنقة، وهذا إشارة إلى إقرار الكنيسة الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يتبناه هذا المتطرف الإرهابي. وفعلا هذه الصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الحديث يا الله حتى على صعيد العيلة بيحتفوا بهاي الشغلات ومبسوطين عليها. نعم، وأكثر من ذلك. الله يجعله إن شاء الله بإذن الله يشنق في هالحبل يا رب، الله يشنق في هالحبل يا رب.

0: التواصل.
1: مستمعين الكرام، حنكمل معكم على الهواء مباشرة في ترويحة اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. تكرما ابقوا بالقرب من حياة.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحيح.

0: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: دائما وابدا حريصه ان تواكب كل التقنيات الحديثه، تكون معكم وين ما كنتوا، بالسيارات، بالبيوت، في كل مكان. يعني اسمحوا لي اني هيك ابث لكم او ازف لكم بشره ساره لكل اصدقائنا واحبائنا اللي عندهم سيارات بي واي دي واللي عندهم سيارات تسلا. شو القصه وشو التفاصيل؟ تعالوا نعرفها انا وياكم اكثر واكثر مع المهندس احمد عباهره، وهو مسؤول قسم الاي تي في اذاعه حياه اف ام. يسعد اوقاتك مهندس احمد.
1: اهلا اهلا دكتور.
0: الله يحفظك ويرعاك. يعني هو بيجينا ملاحظات لا شك في موضوع، والله مره في العقبه فيش ارسال مرة كذا. أكيد الحمد لله الحرص قائم على أن يكون البث بأفضل صورة، يكون التواصل مع المستمعين يعني واصل لكل مكان. صوت حياة اف ام، لكن ما الجديد في هذه المرة؟
1: نعم سيدي. هسه احنا في بعض السيارات الذكية دكتورنا ما بيجي فيها تيونر أصلا، يعني زي سيارات البي واي دي تيونر. يعني توضيحا للمشاهدين، التيونر هو الأنتين اللي بتحط تردد الراديو وبتشغل الراديو. السيارات الحديثة بطل فيها تيونر، وكل سيارات البي واي دي مثلا ما فيها تيونر، واغلب السيارات الصينيه ما فيها تيونر. تمام، فيها إشي اسمه تيون ان، هو بيشتغل عن طريق الانترنت ستريمينج. تمام، هذا مجرد انت ما شبكت على الشاشه او السياره الانترنت حتطلع عندك القنوات اللي مفعله على التيون ان. فاحنا بفضل الله احنا الان على تيون ان، فيعني احنا تقريبا بنغطي 80% مش بس سيارات بي واي دي، تقريبا 80% من السيارات الصينيه.
0: جميل.
1: يعني احنا بنحاول كمان نوصل لباقي السيارات نشوف ايش تشتغل، لحتى نكون كمان يعني أوسع النطاق.
0: هذا صوت ولا صوت وصورة؟
1: هذا صوت.
0: هذا صوت.
1: نعم.
0: جميل.
1: نعم صوت.
0: بدون أنتين.
1: هذا بدون أنتين. بدون... هذا ستريمينج دكتور.
0: جميل، مش راديو.
1: لا لا نعم، بدون تشويش، بدون.
0: ديجيتال. بدون بث ديجيتال. رقمي.
1: نعم بث رقمي.
0: جميل جدا. طيب يعني هذا على صعيد سيارة البي واي دي. إيش كمان في سيارات؟
1: في كمان عندنا التسلا. تسلا من السيارات الذكية موجودة عندنا وبكثرة في الأردن.
0: صحيح.
1: نعم، وبرضو كمان هاي السيارة، هي السيارة هي فيها تيونر، ولكن شوي تيونر فيها بغلب. فمستخدمين سيارات التسلا بتوجهوا إنهم يروحوا برضو للستريمينج للتيون ان. فلما يفتحوا عليه الآن برضو احنا موجودين على التيون ان، وحتى كمان دكتور لما تفتح الإذاعة هيطلع لك لست بالبرامج اللي موجودة وبريف صغير عن كل
0: سلام.
1: برنامج بإذن الله.
0: يا سلام. نعم. هذا على صعيد السيارات
1: الذكية،
0: الكهرباء الذكية.
1: نعم. نعم.
0: طيب جميل جدا. أنا كونه يعني بدي أغتنم الفرصة ونحكي شوي عن الاي بي تي في.
1: نعم.
0: بالذات إنه احنا اليوم حياة اف ام على اي بي تي في موجودة، تلفزيونات الرقمية والسمارت تي في.
1: نعم.
0: فإذا كان في أي يعني إشارة للناس اللي ما بيسمعون عبر الراديو، بقول لك والله احنا في تشويش في التطبيق، تعرف في ملاحظات تقنيه كثير اليوم عم نسمعها.
1: نعم صحيح.
0: لكن كاي بي تي في شو يعني شو رسالتك للناس اللي بيحبوا يحضرونا هناك؟
1: الاي بي تي في احنا حاليا يعني على اغلب السيرفرات الاردنيه اللي موجوده، على الاي بي تي في، على السيرفرات المعروفه بجبناش نحكي اسماء دكتور.
0: تمام.
1: يعني احنا حاليا موجودين، وموجودين بجوده
0: صوت وصوره.
1: صوت وصوره طبعا. صوت نعم. وصوره وبجوده فل اتش دي يعني 1080.
0: الحمد لله.
1: نعم. نعم الحمد لله. وبتقدر تفوت تحضرنا صوت وصوره بدون اي تقطيع.
0: جميل جدا. نعم. وبث متواصل.
1: بس انه احنا حاليا موجودين كمان على الموقع الالكتروني الخاص بأخبار حياة، موجود البث المباشر، بقدر أي حدا يفوت على البث المباشر، إحنا 24 ساعة موجودين.
0: بضل موضوع التطبيق، لأنه في كثير ناس
1: تبعث لنا التطبيق. التطبيق قريبا بإذن الله راح يكون التطبيق
0: خلال يعني كم تقريبا متوقع؟
1: يعني إن شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن الله.
0: من وعد حقيقي.
1: إحنا بإذن الله دكتور خلال يعني من هون لنهاية الشهر بنكون انتهينا من موضوع التطبيق بإذن الله.
0: هذا موعد عباري يا أخوان نصكم.
1: لا لا يا
0: في آخر السنة إن شاء الله. أشكرك باشمهندس، شكرا لك، شكرا لوقتك اليوم. يعني هيك بنزف البشرة مرة تانية لكل أصدقائنا أحبائنا اللي عندهم بي واي دي وتسلا، اليوم حياة اف ام على تيون ان.
1: نعم نعم.
0: انترنت تقدر تسمعنا بوضوح بدون أي تشويش.
1: نعم نعم.
0: وكل الشكر لك.
1: الله يسلمك.
0: يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا.

حياكم الله من جديد. نتابع معكم مستمعينا الكرام بفيسبوكياتنا وحديثنا معكم. قبل يومين تحديدا من الآن كان هناك محاولات من قطعان المستوطنين لإدخال أحد القرابين الحية ماعز حي طبعا إلى داخل باحات الأقصى وتحديدا من باب حطة، إلا أن حراس المسجد الأقصى اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته استطاعوا أن يفشلوا هذا المخطط اللي قام فيه المستوطنين، وحاولوا بطبعا يعني بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يؤدوا بعض الترانيم التلمودية ويحاولوا في ظل ما يسمى بالفصح الثاني يعني مداخلة تلو المداخلة والمحاولة تلو المحاولة حتى يعني يقدموا شيء مما يدعوا فيه ويزعموا فيه من هذه القرابين. وطبعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء الطغاة. بفيديو انتشر ممكن هيك نشوف جزء منه بالصوت والصورة أنا وياكم مستمعينا ومتابعينا لكل من يتابعنا في هذا الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل. وأنا بقول دائما وأبدا يجب أن نكون أقرب وأقرب من المسجد الأقصى المبارك. نتابعه.

يحاولوا وهم يؤدوا هذه الترانيم الدينية التوراتية حاولوا أنهم يشتتوا الحراس، لكن الحراس استطاعوا أن يفشلوا هذه المحاولة. حسبنا الله ونعم الوكيل.

كما أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق على أهلنا في القدس الشريف وفي الأقصى، هو يضيق أيضا أكثر وأكثر على كل من يقطن ويسكن في الضفة الغربية وفي كل مكان، كيف لا وهو ما زال يمارس سياسة أو سياسة ممنهجة في موضوع التعطيش. كيف يقوم بذلك؟ يقوم من خلال قطع مجموعة من خطوط المياه ويمنع من وصول المياه لهؤلاء الأشخاص، حتى يعني يحاولوا أن يصلوا للمياه بأسعار باهظة ويعني بطريقة صعبة جدا، وهذا فعلا أسلوب تهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية.

0: जड़ है कहता है जड़ कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा है।
1: ذكرين قبل حوالي 10 أيام أو أسبوع من الآن تواصلنا مع أحد الشباب الأبطال اللي موجودين أخونا عمر شعبان إذا بتتذكر موجود على متن قافلة وأسطول بحري يعني طبعا على متن قوارب شراعية متجهين لكسر الحصار عن الأهل في قطاع غزة. فعلا هم كانوا يدركوا تماما خطورة ما يفعلوا، هم كانوا يدركوا أنهم هم عم بيحاولوا يسووا شيء أي شيء ممكن أن يفعلوه حتى يكسروا الحصار عن أهل غزة. لكن يوم الأربعاء اللي مضى اقتحم الجيش الإسرائيلي بعنف وبشكل غير قانوني 21 سفينة من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية على بعد أكثر من 600 ميل من ساحل غزة. خطفوا حوالي 180 شخص من هؤلاء الأشخاص اللي في السفن، سرقوا هواتفهم أموالهم ملابسهم وأحاطوا بهم في أوضاع متوترة وأخضعوهم للضرب وأمسكوا بهم في حاويات الشحن لمدة يومين، وضعوهم بحاويات الشحن لمدة يومين. بعد عدة أيام تم الإفراج عن أكثر من 170 من المخطوفين من السجن، طبعا سجن غير قانوني لهؤلاء الأشخاص، لكن منظم الأسطول قاموا باعتقاله تحديدا اثنين من المنظمين، واحد فلسطيني إسباني وأيضا الآخر برازيلي، وتم اعتقالهم طبعا وهم الآن يواجهوا الاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو ديدا هذا المحتل، لا يريد أحد أن ينشر السلام، لا يريد من أحد أن يصل أصلا إلى قطاع غزة، لا يريد من أحد أن يكسر الحصار عن قطاع غزة، وهو يمارس هذه العنجهية بهذا الشكل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الفيديو راح يظهر أمامنا للشخص اللي حكينا عنه اللي هو منظم هذا الأسطول وهو البرازيلي تييغو أفيلا. وطبعا هذا الفيديو لهذا الشخص وقد تم يعني إجلاسه في محكمة الصلح الإسرائيلية للبت في تمديد احتجازه, وهو طبعا منظم أسطول الصمود اللي ذكرنا لكم إياه, ويعني بنفس الأسلوب اللي بتبعه هذا الاحتلال الإسرائيلي مع أي شخص. هذا الناشط البرازيلي اللي ما بربطه أي شيء مع فلسطين ولا مع غزة قام بجزء من دوره تجاه يعني الأحرار والناس الموجودين في غزة. فماذا قدمنا نحن؟ هذا الشخص اليوم عم تكبل حريته ويقيد من أجل قضية غزة وقضية فلسطين, لكن اللهم استعان.

ذلك في نابلس لم يكن المشهد يعني آمنا ولا مشهد طبيعي جدا، إنما قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة نابلس وأصابت عدة مواطنين بالرصاص الحي، استشهد على إثره شخص وأصيب يعني شخصين آخرين بهذا الرصاص، أو أصيب أربعة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس. ويعني في ظل هذه الظروف الصعبة اللي عاشتها نابلس كذلك قامت بإجراء تحقيقات ميدانية مع مواطنين خلال المداهمات لمحلات تجارية في نابلس في الضفة الغربية.

طيب اليوم هو اليوم العالمي لحرية الصحافة على مستوى العالم، وعندما نتحدث عن هذا الموضوع لا شك أن للصحافة يعني شيء معين بيميزها عن باقي الأمور مرتبط بالحرية، لا سيما في موضوع نقل الحقيقة ونشر الحقيقة. عندما نتحدث عن الصحافة نتحدث عن الصحافة بكل أشكالها في مختلف الدول في العالم. بشكل عام بالنسبة لكم كيف بتشوفوا حرية الصحافة عندنا في الأردن؟ بتمنى تشاركونا بالتعليقات على هذا الموضوع. هل ترون أن الصحافة بالنسبة لنا في الأردن سقف حريتها مرتفع مناسب يغطي احتياجات الناس يعبر عن نبض الشارع ونبض المواطنين، نعم أو لا؟ شاركونا بالتعليقات على هذا الموضوع. ودائما وأبدا عندما نتحدث عن الصحافة نتحدث عن صوت المواطنين، عن قضاياهم، عن مشاكلهم، عن همومهم، عن كل شيء يدور يعني ذهنهم حول موضوع حرياتهم تفاصيلهم. هل نتحدث اليوم عن صحافة حرة، نعم أو لا، ولماذا؟

ونبلسي. عندما نتحدث عن اليوم العالمي لحرية الصحافة نتحدث عن الأردن بحسب المؤشرات العالمية، وتحديدا أتحدث عن مؤشر مراسلون بلا حدود 2026. الحمد لله رب العالمين، احتلت الأردن المرتبة 142 عالميا من أصل 180 في موضوع حرية الصحافة. طبعا لا شك أن هناك تحسن طفيف عن 2025، لكن ما يزال الأردن ضمن الدول ذات الوضع الصعب كما أطلق عليه لحرية الصحافة. حرية الإعلام في الأردن البعض يراها بين هامش موجود وتحديات مستمرة. بالنسبة لكم كيف بتشوفوا يعني موضوع حرية الصحافة عندنا في الأردن؟ هل ترون أنها فعلا صحافة حرة تستطيع أن تقدم صوت المواطن والتحدث عنه، ولا لسه ما زلنا يعني بحسب الترتيبات؟ احنا مؤشرنا يا جماعة 142 من أصل 180، بعرفش هذا يعتبر مؤشر جيد ولا لا بالنسبة لكم. هنتوقف أنا وياكم دقة الساعة الخامسة، موجز الأخبار بعدها نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي. رئيس الوزراء يقول أن العام المقبل سيشهد من خلال المشاريع الكبرى وغيرها ضخ مبلغ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة. مجلس الوزراء يقر حزمة أنظمة لتطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات بما يسهم في تبسيط الإجراءات. إغلاق عدد من الطرق في منطقة البادية الشرقية نتيجة الأحوال الجوية السائدة التي تسببت بغبار كثيف وانعدام تام في مدى الرؤية الأفقية. الحكومة تقرر تخصيص 2 مليون دينار لصيانة طريق الرمثة شارع 40. وزارة الصحة في قطاع غزة تقول إن 2 شهيدين و3 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. وكنا قد سألناكم سؤال قبل الفاصل. أول شيء بنرحب بكل أصدقائنا وأحبائنا اللي انضمونا على السماع عبر أثير حياة ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم. قولهم الله يعطيكم ألف عافية. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، كيف تقيموا تجربتنا الصحفية في الأردن؟ بالنسبة لكم هل بتشوفوا فعلا صحافتنا الأردنية صحافة حرة؟ نعم أو لا؟ ولماذا؟ 06516-4020 و 06516-5020 06516-2060 و 06516-2020. بالنسبة لكم هل بتشوفوا الصحافة في الأردن حرة؟ نعم أو لا؟

0: أبدأ بأول اتصال. محمد يسعد مساك محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا دكتور محمد
0: الله يحفظك ويرعاك.
1: والله يا دكتور هذا الموضوع يعني أنا ما بديش يعني أحكي كلام هيك بناء أجازف يعني، إنما أنا كيف هم أعطونا 142 يعني شو الآلية اللي اتبعوها حتى أعطونا 142؟
0: هلا أكيد عندهم معاييرهم، يعني في معايير واضحة بالنسبة لهم، حتى كنا إحنا في المرتب 142 ال 180.
1: طيب أنا كمان عندي معيار آخر، وهو كمان معيار موضوعي. أنا بدي أشوف التشريعات الأردنية هل هي يعني بتعطينا حرية موضوعية ولا بتكمم الأفواه. أنا لا. ما بديش أحكي رأيي.
0: لا هلا بشكل عام الأصل حق الحصول على المعلومة موجود، الأصل الصحافة مصونة، والأصل هالقوانين كلها موجودة عندنا.
1: طيب ليش عاد موقوفين الرأي موجودين في السجون؟
0: موقوفين الرأي هل هم من الصحفيين؟
1: مو شرط غير من الصحفيين، يعني مو شرط. البني آدم اليوم صار صحفي بناء على التقنيات الموجودة.
0: هلا احنا عندنا بالأردن تعريف الصحفي هو كل من ينتسب لنقابة الصحفيين، هيك هيك القانون بالنسبة لنا.
1: نعم. أنا بقول الحريات العامة ومن ثم إلى حرية الصحفي.
0: نعم.
1: الصحفي مو أول واحد بصدر التشريعات.
0: إذا بالنسبة لك أخوي محمد، هل ترى أن هناك يعني الحمد لله رب العالمين سقف الحرية للصحفيين أو للصحافة مرتفع أم غير ذلك؟
1: لا كثير متدن.
0: طيب بارك الله فيك، أشكرك، شكرا جزيلا لك، كل الاحترام والتقدير، بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا. طبعا حتى يعني نكون مأطرين الموضوع بطريقة صحيحة، هو موضوع المؤشر اللي ذكرناه مؤشر مراسلون بلا حدود لعام 2026، احنا تحسننا تحسن طفيف عن 25، صرنا 142 من أصل 180. لكن أنا حديثي بشكل عام، أنت من خلال متابعتك للصحافة أيها المواطن أيتها المواطنة، هل بالنسبة لكم بتشوفوا أنه اليوم الصحافة حرة تقدم المحتوى الذي يطلبه المواطنين أو المواطنون؟ هل اليوم فعلا بتحس أنه الصحافة عم بتغطي احتياجاتك، بتتحدث بصوتك، عم بتعبر عن همومك كمواطن؟ أخوي عمر يسعد مساك.
2: الله يمسيك بالخير حبيب عبد الله.
0: الله يمسيك بأنوار النبي.
2: الله يخلينا إذاعة حياة نظل نتنفس عن طريقها.
0: الله يحميك ويرعاك، تفضل يا حبيبنا.
2: لأن أنا في الإذاعات غير عن الصحافة. يعني لكن أخوي إجابة على سؤالك، لا ما في حرية صحافة عندنا، والدليل أن في كثير مواقع صحفية أغلقت وتوقف لنا رؤساء التحرير. يعني بدون ما تقول أسماءهم أنتم تعرفوهم.
0: نعم.
2: هذا لا يدل على أن في حرية عندنا، حرية صحافة يعني زي ما قلوها لا عندنا الحرية لا صحافة ولا غيرها، والنتيجة الرقم اللي معطينا كيا 142 هذا أكبر دليل. يعني اتوقع بجوز يعني هذا بعطيك الجواب الشافي.
0: هلا اذا بدي اعطيك عالميا، بس بحب احكي لك عالميا، تراجعت نسبه او مؤشر حريه التعبير العالمي مش على مستوى منطقتنا، على مستوى العالم من 2012 حتى اليوم تراجعت 10% على مستوى العالم. عم نحكي قاعدين.
2: بس اخوي ابو عبد الله، ما انت حكيت في بدايه كلامك مع الاخ السابق انه الاصل انه في تعبر عن رايك، الاصل انه كذا، في شيء اسمه الاصل، لكن الاصل غير مفعل.
0: تمام.
2: احنا يعني في مواقع حتى اقول لك غير صحافه، حتى في مواقع تلفزيونيه، قنوات تلفزيونيه سكرت.
0: طبعا بالاخير في قانون، لا شك انه هناك قانون يؤطر عمل المؤسسات الاعلاميه سواء كانت صحفيه او اعلاميه مرئيه او مسموعه، هناك قانون يؤطر عملها، لذلك الاصل انه يعني الكل بنحكم لهذا القانون. بدي اشكرك اخوي عمر، انا كل التحيه والتقدير لك، ربي يحفظك ويرعاك. الى محمد ايضا اتصال اخر. محمد
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: شو اخبارك يا سيدي؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
3: تبا لاسرائيل وتبا لترامب، لعنه الله عليهم. يعني صحافتين بتحكي يا أبو عبد الله.
0: تبت يدي إسرائيل. ماشي حاضرين.
3: هاي الكلمة لو بنحكيهم هناك محتملها ما حد يحكي، أما في الدول العربية، بعض الدول العربية إذا حكيتها يا ويل ويلك، إذا حكيت الكلمتين هذولا.
0: جميل، يعني قصدك في سقف حرية الحمد لله.
3: يعني الحمد لله في بعض الدول العربية بتحكي حكي يعني لا مش للسقف فوق، لا تحت السقف، يعني إذا حيدت عن النص يا ويل ويلك.
0: تمام.
3: فاحنا دائما ما بنحيد عن النص.
0: الله يحميك.
3: والله يوفقك ابو حلقه.
0: كل الشكر يا حبيبي، ربي يحفظك ويرعاك. اذا اخونا محمد بيقول الحمد لله، احنا مقارنه في بعض الدول العربيه لا احنا افضل. كل الشكر لك يا حبيبي، ربي يبارك لك ويهدي بالنا وبالك. شكرا جزيلا لك، شكرا.

0: يعني من كلام هذه الانشود اللي بيحط لنا اياها ابو ينال سريعا بذكرنا بيقول ماذا لو كنت صحفيا فلسطينيا، ايش معنى هذا الكلام؟ طبعا بالتاكيد هناك تحديات كبيره جدا، 4 صحفيات معتقلات حتى هذه اللحظه، 36 صحفي معتقل ويواصل الاحتلال اعتقالهم في سجونه، 428 حاله احتجاز لصحفيين يعني ما بين عام 2016 و2025، 50 صحفي في قطاع غزه تعرضوا للاعتقال والتعذيب خلال العدوان الأخير. راح أحكي لكم بعد شوي عن الشهداء، طبعا بنحكي عن أكثر من 123 أو أكثر والله من 154 صحفي استشهدوا. أنا أعطيكم الرقم بالضبط من صحفي قطاع غزة تم استهدافهم واعتداءات جسدية خلال تغطياتهم، أكثر من 479 صحفي تم الاعتداء عليهم ما بين 2025 و24 في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، كذلك 262 صحفي وصحفية، طلعوا قديش مش 100، 262 استشهدوا في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، مش 162، 262 صحفي استشهدوا في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، و 357 شهيد في مجال الصحافة بشكل عام منذ عام 2000. وطبعا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفرج همنا جميعا. طبعا كثير من الصحفيين خسروا منازلهم، 123 صحفي خسروا منازلهم وكل ما يملكوا في قطاع غزة ما بين عام 2024 و2025. هطلع أنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياتك.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياتي فإن نتحدث سويا عن موضوع حرية الصحافة في اليوم العالمي لحرية الصحافة على مستوى العالم. كيف ترون الصحافة بالنسبة لكم في بلدنا العربية، في بلدنا أيضا بالنسبة لكم كيف بتشوفوا مؤشر الصحافة وحريتها في بلادنا؟ على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020.

طيب حسب التقرير العالمي اللي نشرته اليونسكو وهو التقرير الأخير في الاتجاهات العالمية لحرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام، كشف هذا التقرير تآكل واضح في حرية التعبير بحسب ما نشر على جو 24. وطبعا يعني التقرير بشكل أساسي بيذكر عن موضوع حرية واستقلالية الوسائل الإعلامية، وطبعا ذكر التقرير أن العالم يشهد تغير أو ما أسماه بمنزلق تاريخي، تحول غير مسبوق له دلالات تاريخية من الحربين العالميتين. تخيلوا الآن يعني الموضوع خطير بصراحة. وثق التقرير تحولات عميقة طرأت على المشهد الإعلامي ما بين 2022 و2025، على رأسها هذه التحولات أو أول يعني مؤشر فيها التراجع بنسبة 10% في مؤشر حرية التعبير العالمي من 2012، اتساع رقعة الرقابة الذاتية وهي أخطر أنواع الرقابة اللي بمارسها الصحفيين على أنفسهم أو يمارسها الصحفيون على أنفسهم، لتصل إلى 63% بين العاملين في الميدان الإعلامي. كذلك زيادة قبضة الحكومات والجهات النافذة على المؤسسات الإعلامية سواء كان صحف أو إذاعات أو منصات رقمية بنسبة 48%. تخيلوا معي أنا عم بحكي على مستوى العالم، 48% من حكومات العالم بتسيطر على الصحف والإذاعات والمنصات الرقمية، وتراجع الحريات الأكاديمية والفنية بنسبة 37%. وطبعا بالمقابل عم نحكي عن صحفيين يعني قتلوا في سبيل هذه المهنة، ونتحدث أيضا عن صحفيات تم الاعتداء عليهم وتعرض كثير من الناس للابتزاز والاعتداء من قبل الأشخاص والسبب إنهم صحفيين.

حسية من الرشح. كثير من الناس بيصحوا الصبح بيطلعوا على دوامهم بتفاجئوا لما يروحوا المساء انه الجو كله اختلف كليا. طبعا يعني حديثي وسؤالي لكم مستمعين الكرام، كيف تتعاملوا مع هالأجواء؟ موضوع المحارب، البحارب كيف تتعاملوا معها؟ الناس اللي مرشحين الله يعينهم أو اللي معهم تحسس الله يخفف عليهم جميعا، أنا بحكي لكل الناس اللي بتعاني من هاي الأجواء كيف بتتعاملوا مع هذه الأجواء. حاب أسمع تعليقاتكم على هذا الموضوع على 06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060 و06-516-2020.

0: أنا باعتقادي أكثر حدا بتضرر في هاي الأيام الأباء، لما يشوف أولادهم كل شوي ساحبين فاين ساحبين فاين، والله مشكلة بصراحة. هاي أخوي محمد، يسعد مساك.
1: مساك يا سيد عزيز،
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الله حياك.
0: كيف محمد بتعامل مع الأجواء؟
1: والله صراحة لليوم يعني أنا عندي حساسية دائما.
0: عفاك الله
1: على الأجواء هاي بتشد.
0: ألف سلام عليك.
1: الله يسلمك. فعلى أدوية والله، يعني اليوم اضطريت الصبح أخذ حب الدواء. وبما اني باخذ السياره يعني نعتمد على الكونديشن، نفكر الشبابيك واساس نحاول قدر المستطاع نقلل
0: الغبر اللي جوا السياره. بس دير بالك الادويه اللي بتعمل نعاس وانت بتسوق، دير بالك.
1: لا، ما انا بحاول اخذ ادويه اللي يكون يعني الاثر الخفيف الصيدليه بالنسبه خفيف بالنسبه لها، ما بيسبب كثير نعاس يعني.
0: الله يحميك ربي، الله يحميك ويبعد عنك الشر. اذا موضوع المكيف داخل السياره، طب موضوع البرد والشوب
1: كيف؟
0: موضوع البرد والشوب كيف مدبر حالك؟
1: لا دفع حالي من الحمد لله، ما في شو يعني الاغطيه والملابس يعني الخفيف يعني نفسها احسن ما هي اجواء ربع يعني. واحد بيكون حاطط معه جاكيت يعني احتياط في السياره.
0: تمام، اذا في جاكيت احتياط بالسياره. كل الشكر لك اخوي محمد، شكرا جزيلا لك، ربي يحفظك ويرعاك. تحيه لك يا حبيبي. الله يحفظك.

0: لك اللي بميز العائلة الأردنية في أجواء الطلعات إنه العائلة ما بتقدر تطلع في الصيف لأنه حر، وفي الشتاء لأنه صقيع، في العطلة ما بيقدروا يطلعوا، ليش؟ لأنه أزمة، وما بيقدر يطلع في الأيام العادية لأنه دوام. طب ما دام نطلع دبروها يا شباب. الله يصلح الحال. بس طيب نروح أنا وياكم لفاصل الأخير في ترويحة اليوم، بعدها نكمل معكم في مشوار ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. وحديثنا معكم مستمعينا الكرام في هالاجواء اللي الواحد فعلا الواحد مش قادر يحذر لها، هي برد ولا شوب، هي حساسيه ولا الله يعين الناس كلها على ظروفها، كيف تتعاملوا مع هاي الاجواء؟ على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. طبعا بعض الناس فعليا ما بيسلم، انا بعرف كثير ناس الان ما عاد زي ايام كورونا، او والله ما بيسلم، واذا سلم في جيبته معاه هاي جسمه هذا تبع المعقم مباشره ببلش يبخ على ايديه، بقول لك انا والله يا عمي الناس كلها مريضه، اقعد اقول لحالي المرض. في ناس خلاص بالنسبه لها الكمامه يعني من ايام كورونا لساتها موجوده معها، ورثه وشغال عليها. كيف انتم بتتعاملوا مع هاي الاجواء؟

طيب يا جماعة، أحد المواطنين عم بيقدم مجموعة من النصائح في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. بيقول يا جماعة أنا في عندي مجموعة نصائح أقدم لكم إياها، طبعا في منها إشي يؤخذ به وفي منها إشي لا يؤخذ به بصراحة. أول هذه النصائح بيحكي لك حاول عدم الذهاب إلى مناسبات الأعراس خارج المحافظة. يبدو أنه طبعا من إحدى المحافظات مملكتنا الحبيبة، وحتى لو داخلها إذا كانت المسافة بعيدة لا تروح. طبعا بعرفش ليش وشو السبب عشان موضوع المحروقات لا شك. 2، تجنب الذهاب بسيارتك إلى بيوت العزاء إلا إذا كانت المسافة بسيطة جدا. تعرف أنت الآن في العزيات في مسافات بعيدة، أبويا بقول لك روح كزدر، لا ما هو في مسافات بعيدة شو لك تسوي؟ بقول لك فعليا واتساب، احكي معاهم، عزيهم، يخذ بخاطرهم. تمام، لا تستخدم سيارتك لزيارة المرضى في المستشفيات واستنى بين ما يطلعوا من المستشفى، بعدين روح زورهم في بيتهم، بكون أفضل وأفضل لإلك. 4، إذا ركب واحد من قرايبك أو أحبابك معك في السيارة وكرر هذا الموضوع، ما في بأس تقول له بعينك الله إذا حاب تعبي معنا شوية بنزين، من باب المساهمة بنتشارك بالخير إحنا وإياك. أيضا حاول أنك تروح للمسجد مشيا، أنا بصراحة هاي بأكد عليها مع أني أنا ما بستخدمها. حاول تروح على المسجد مشيا على الأقدام، منه هذا بيعطيك أجر، منه بتوفر، ومنه بتكون صحتك أفضل وأفضل. قلل من زيارتك للنسائب، بقول لك يكفي في الثلاث شهور زيارة واحدة فقط، وهذا الكلام بيقلل من المشاكل. قم بشراء حاجات البيت كلها في طلعة واحدة فقط، اختصر، وهذا الكلام طبعا راح يساعدك فيما يسمى باقتصاد الجهد أو الاقتصاد في الجهد والوقود. كذلك ما تعطي سيارتك لابنك أو لحد من القرايب، لأنك ما بتعرف ولا بتضمن وين راح يروحوا أو وين راح يجوا. وابتعد عن المشاوير غير الضرورية، وصف سيارتك في أماكن مناسبة، وابعد عن السوق الرئيسي لأنه ممكن لا قدر الله تتخالف. وأخيرا التزم بقواعد المرور وتجنب المخالفات، واستعمل حزام الأمان، ولا ترمي مخلفات الطعام من نوافذ السيارة. وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا.

0: طيب يا جماعة، مع هالأجواء أكيد اللطيفة والخفيفة كان يوم الجمعة يوم حافل بالنسبة لتلفريك عجلون. في ناس راحت وطلعت وشمت هواء وغيرت جو. نحكي عن 5728 زائر لتلفريك عجلون، ويعني بصراحة رقم جميل. يعني إن شاء الله يكونوا انبسطوا ومعانوا من الازدحامات، ويعني وقفوا كثير على الدور. والله مرة رحت بيوم عطلة، الله لا يورجيك يا كريم، الله لا يورجيك إذا يتقطع وأنا حامل بنتي كانت صغيرة أيامها. بس الحمد لله انبسطنا. مش هون المشكلة، المشكلة لما بتروح توقف على الدور دور طويل وبضلك تستنى بما تركب، فلما توصل ممنوع ترجع بنفس العربة، لازم تنزل توقف كمان مرة على الدور. فيعني الأمور كانت بصراحة الحمد لله انبسطنا، الحمد لله انبسطنا، الحمد لله.
1: يا أردن يا أرض الخير.
0: انبسطتوا؟ بقول أنا ما روحتش وين.
1: احنا حدودا حرة.
0: انا مروع الدار حملته بجميلة، انا من الصبح وانا واقف في التلف

0: في حضنك.
1: طيب روح انا وياكم لموضوع بصراحه ما زال البعض بيستغل حاجه الناس للطعام، بيروح بيحاول انه يصنع لهم اطعمه او اشياء فاسده لا يمكن تناولها. وطبعا ما قدمته المؤسسه العامه للغذاء والدواء من خبر يتعلق باغلاق مشغل للاجبان في منطقه الموقر واتلفوا 20 طن من المواد المخالفه. طبعا هو مشغل غير مرخص للأجبان وأتلفوا 20 طن من المواد المخالفة. حتى متى سنبقى يعني البعض للأسف يتاجر بصحة الناس بقوتهم بطعامهم بشرابهم؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل.

في ظل أجواء أو الأجواء المغبرة، لا شك أن هناك مجموعة من النصائح لازم كل واحد يلتزم فيها أثناء استخدامه لمركبته أو أثناء قيادة السيارة في الأجواء المغبرة. أول هذه النصائح هو تخفيف السرعة في حال انخفاض مدى الرؤية، طبعا من خلال إدارة السير لإهابة بالمواطنين، التقيد بالإرشادات والتعليمات المهمة حتى نحافظ على سلامتنا وصحتنا، بالذات على الطرق الخارجية في المناطق المغبرة. وهذا الشيء يدعونا جميعا نكون أكثر حذرا في ظل هذه الظروف. أولا تخفيف السرعة في حال انخفاض مدى الرؤية. اثنين، الحفاظ على مسافة الأمان. مسافة الأمان، ماذا يعني مسافة الأمان؟ هي المسافة اللي بينك وبين السيارة اللي قدامك. هاي في بعض المناطق بصراحة بتكون صفر، كل لازم يكون الطنبون على الطنبون. بتعرف احنا الحمد لله علاقتنا حميمية كما يقول البعض، لازم نكون ملزقين ببعض. طبعا الحفاظ على مسافة الأمان الكافية حتى الواحد يتفادى لا قدر الله صار أي شيء أمامه، يقدر يوقف ويعني يتفادى الاصطدام بالسيارات اللي أمامه. رقم ثلاث، إغلاق النوافذ. هلأ يعني بعرف أنه بعض السيارات فيش فيها مكيف أو الغاز خالص، يعني قدر المستطاع، لكن إغلاق النوافذ معناها منحافظ على سلامتنا من دخول هذا الغبار، ولا سمح الله ممكن يجي الغبار على عيونك وانت بتسوق ويأذيك، وهذا الكلام معرض له أي حدا وهو يستخدم مركبته. إذن إغلاق النوافذ. وأخيرا متابعة التحديثات الجوية والتحذيرات المرتبطة بحالة الجو، وربنا يحفظنا ويحفظكم ويسلمنا ويسلمكم.

0: مستمعينا الكرام، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم جميعا من كل شر. ديروا بالكم على صحتكم، الله يحميكم جميعا، حاولوا قدر المستطاع أنه يعني الناس اللي معها حساسية هيك ما يطلعوا بهالأجواء، الله يحفظكم. بعرف أنه في كثير ناس فعلا يعني بتعاني في هاي الظروف، الله يربي يشافيها ويعافيها ويخفف عنا جميعا هذا المصاب. وأنا بحكي في نهاية حلقتنا اليوم أيضا لا تنسوا أهلنا وإخواننا في قطاع غزة في كل مكان من صالح الدعاء. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: الصلاة السادسة من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. ولي العهد يتفقد مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة ومجمع مدارس العقبة. الحكومة تقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات. شهيدان وثلاث إصابات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، ومن التقديم محمد رياض. تفقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم سير العمل في مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه المدينة في العقبة. وأكد سمو ولي العهد خلال زيارتين للموقعين أهمية استكمال الأعمال في المشروعين ضمن الجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير الفنية والهندسية. وشدد سموه على ضرورة إنجاز أعمال المشروعين خلال الصيف الحالي بما يضمن تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة سياحية وتنموية متكاملة. هذا وكان تفقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة الشمالي. أكد الأردن دعمه للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان دعم الأردن وتضامنه المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه معها ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وردع التدخل في شؤونها الداخلية. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم أنظمة تتعلق بتطوير خدمات النقل وتنظيم أو وتنظم تسجيل وترخيص المركبات، حيث أقر نظاما معدلا لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026 ونظاما معدلا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026 ونظاما معدلا لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026. ويأتي نظام المعدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات نظرا للحاجة إلى معالجة حالات انقضاء مدة الترخيص دون تشديد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال استيفاء الرسوم المقررة وفقا للمدة الفعلية فقط وليس لكامل المدة. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني اليوم أن الحكومة في المراحل النهائية من إتمام مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيدا لإقراره بأسبابه الموجبة ثم أرساله إلى ديوان التشريع والرأي قبل إحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة. وأكد أن قانون الإدارة المحلية يعد قانونا مهما جدا، لافتا النظر إلى وجود تفكير لدى الحكومة بالتنسيب لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بما يتيح بحث المشروع فور إحالته إلى مجلس النواب. قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الدائرة باشرت صرف رديات ضريبية أو رديات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن إقرارات عام 2024 المقدمة في العام الحالي، ومؤكدا أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي استكمال صرف كامل الرديات بما يشمل 60% المتبقية إضافة إلى الرديات الكاملة لمن قدموا إقراراتهم لاحقا. أعلنت وزارة الداخلية أن نشاطا تنظيميا غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تم على إثره توقيف مشاركين فيه. وبيّنت أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم. وشددت الوزارة على أن الجماعة محظورة ولا يجوز تحت أي ظرف كان إقامة أي نشاط أو فعالية ضمن نطاقها، مؤكدة أن من يثبت ضلوعه بمخالفة القانون ستتم ملاحقته. إلى فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,610 شهداء و 172,448 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 2 شهيدين و3 إصابات. هذا واستشهد شاب وأصيب 4 آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب نايف فراس زياد البالغ من العمر 26 عاما الذي أصيب بجروح حرجة في منطقة الرأس برصاص الاحتلال، بالإضافة إلى 4 إصابات أخرى، واحدة في الحوض وأخرى بالصدر وإصابتان لطفلين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان. وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم أسفرت عن قتيل و3 جرحى، في حين أصيب 5 أشخاص بينهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات أخرى. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر اليوم تحذيرات لسكان بلدات عدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم، وذلك تزامنا مع عمليات قصف لعدة بلدات لبنانية. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.17، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.35، الدولار مقابل الين الياباني 157، الذهب للأونصة يبلغ 4614، الفضة للأونصة 75، النفط الأمريكي الخام 101، أما النفط برنت يبلغ 108 دولارات للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود. وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم، التواصل الفعال. التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح، سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلا في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار. يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأنه العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: يا حامل القرآن.
3: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس هذه الأمة العظيمة وجعلها التي الأمة التي نعرفها وعرفها التاريخ جميعا. المسلمون في الحبشة، المسلمون الضعفاء في المرحلة الأولى فعليا هاجروا هجرتهم الأولى للحبشة. قريش ما عجبهاش الموضوع، واللي زاد الطين بلة إن هناك حدثان كبيران جدا هزوا مكة. أول حدث إيش هو؟ حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا بقوته وقدراته العالية. كان يوم طالع بصيد الأسود، يعني كانت الأسود منتشرة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت، فكان صيادا، ذهب يصيد الأسود ويقنص إلى آخره. عندما عاد من هذه الرحلة استقبلته أمة صغيرة على باب مكة، فقالت له: يا أبا عمارة، يا أبا عمارة، تعال تعال الحق شو اللي صار. قال لها: خير، شوفي مها. قالت له: والله لو علمت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام. طبعا أبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل. فقال: إيش صار؟ قالت: لقيه عند الكعبة فشتمه وسبه ولم يكلمه محمد ولا رد عليه، فغضب غضبا شديدا. كيف توصل الوقاحة بهذا المخلوق إنه يجي يشتم ابن أخوي بهذه الطريقة وبعدين يحمل حاله ويمشي؟ فذهب إليه وكان جالس

0: سن بين الناس، وإذا به يضربه ضربا شديدا، ضربه ضربة شديدة جدا على وجهه حتى جرحه. فقال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول، تفضل يلا ردها عليه. فبالتالي لما هجموا بني مخزوم على عساس ينصروا أبو جهل على حمزة، فأبو جهل قال: دعوا أبا عمارة، كفوا عنه، اتركوه، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ليش هذا الكلام؟ لأنه عرف إنه الأمر خطير إذا أسلم حمزة، فهو يظن إنه هذا بس قال كلمة يعني غاضبة هيك، ولكن سبحان الله ثبت الله حمزة على الإسلام. بعد 3 أيام فقط حدث حدث خطير، بل هو أخطر من الأول. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر مش شخصية بسيطة. ليه؟ عمر للي ما بيعرف، هو احنا كل اللي بنسمع عنه انه والله عمر في الجاهلية كان قوي وكان شديد وكان عنيف وكان وكان وكان، لا لا لا، عمر مش بس هيك. عمر بن الخطاب مكانته في قريش كانت مكانة عظيمة، كان سفير قريش، كان المنافح عنها والمدافع عنها، سفير يعني فعليا وزير خارجية قريش. تخيل وين انت في عز الحرب ويجي وزير خارجية ينضم بين قوسين للعدو، ايش راح يصير؟ يعني وزير خارجية معناها أنه قريش بدها بالنسبة إلها أمام الناس جميعا كل القبائل بتعرف أنه هذا يمثل قريشا، فلما يجي ويقول قريش على خطأ سيكون أثره عظيما جدا. لذلك كان إسلام عمر بالنسبة للمشركين كارثة بالنسبة لهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسبب آخر مش مثل أسباب هؤلاء الناس، ليس مثل أبي جهل مثلا حسدا وغيظا أنه كيف بالله بنو هاشم يطلع فيهم نبي وإحنا بني مخزوم، لا، لكن أبو جهل كانت قضية مختلفة. أما عمر رضي الله عنه فكانت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم كان سببها صلة الرحم. ليه؟ كان يحب قومه حبا شديدا، وكان يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته فرق قريشا عن بعضها. وبالتالي لاحظوا عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم هي لسبب آخر مختلف تماما، أنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق قريشا، ويعني والأصل أنه إحنا نكون يعني عيلة واحدة ومتحابين. فبين هذه الغلظة والشدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في داخلها يوجد يعني قلب رقيق فعليا يحب قومه ويحن عليهم، ولذلك كانت عداوته مع النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. عمر كان لا يخبئ شيئا، كان ما في باطنه على لسانه مباشرة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هذه الحادثة وبعد هذه الأحداث لما أسلم حمزة والمسلمين يعني خلص انشقت قريش وفي ناس راحوا على الحبشة، قال هذه ليس لها إلا حل واحد، أن يقتل هذا الرجل عن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعني إذا قتل محمد قريش راح تصير فيها مشكلة؟ فقال: أنا سأفدي كل هالناس بنفسي. تخيلوا يعني رايح انتحاري، فذهب حمل سيفه ورايح بده يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل قال له: إلى أين يا عمر؟ قال له: أريد هذا الرجل محمدا، هذا اللي عمل كل هالعمايل، أقتله بسيفي. قال له: والله لقد غرتك نفسك يا ابن الخطاب، أو ترى بني هاشم تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت صاحبهم؟ فإيش قال له؟ قال له: بل أمضي بنفسي إلى بني هاشم بعد ذلك فيقتلوني به وينتهي هذا الأمر. تخيل يعني رايح انتحاري زي الكاميكاز تبعون الحرب العالمية الثانية، يعني يريد أن يقتل نفسه لكي يحيا قومه ويعود وحدة واحدة، هكذا كان يظن. فعند ذلك رأى هذا الرجل منه الجد، فقال له هذا الرجل ويبدو مسلم كان، فيعني رأى أنه أهون الشرين أنه نبعد عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل، لأنه واضح أنه عمر فعلا قرر أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يموت بالنهاية هو، فكيف تمنع رجل أن يريد أن يموت؟ فقال، فكر بسرعة الرجل، فقال له: ألا تقيم أمر أهل بيتك أولا؟ أي روح على أهل بيتك بالأول حل مشكلتهم. فقال له: أي أهل بيتي؟ قال له: أختك فاطمة وزوجها سعيد ابن زيد، طبعا سعيد ابن زيد من 10 المبشرين بالجنة، قد والله أسلم وتابع محمدا على دينه، يلا روح حلها. فهو إيش كان يفكر؟ خليه يروح يقتل أخته ويقتل جوز أخته ولا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك يذهب هو يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه سرا. فعمر بن الخطاب غضب غضبا شديدا وذهب فورا إلى هناك، وكان عندهم خباب بن الأرت جالس بيعلمهم سورة طه، كانت لسه سورة طه نازلة، فطرق الباب بشدة من؟ قال عمر. فارتعبوا، دخل خباب واختبأ، وخرج خبأت الصحيفة فاطمة بنت الخطاب ودخل عليهم، قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ شو هالصوت اللي سمعته؟ فقالت له والله كلام كنا نحكي. فقال قد والله سمعت أنكما تابعتما محمدا على دينه وصبأتما، فلا تكذبان يعني كل صحيح. فقال له سعيد يا عمر، أو لو كان الحق في غير دينك؟ فهجم عليه وصار يضرب يضرب يضرب يضرب يضرب. فاطمة بدها تدافع عن زوجها، فعمر ضربها على خدها فانجرحت، وقالت له قد أسلمنا على رغم أنفك، يلا عمل اللي بدك إياه، بدك تموتنا تفضل. فعمر عند ذلك رأى الدم، لاحظت رجل قلبه رقيق مع أنه شديد وعنيف لكن قلبه رقيق، فندم وجلس ثم قال أعطوني الصحيفة التي كنتم تقرؤون منها. فقالت هذه أبدا ما بعطيك إياها بخاف. فقال أعطيني أقرأها. قالت اغتسل، فذهب حط على نفسه مي وجاء وبدأ يقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الله، كلام جميل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. شو بدك أجمل من هذا الكلام؟ فهزه هذا الكلام. قريش تمنع الناس من سماع رسول الله، الآن يسمع ويقرأ بعينه. فقال ما أحسن هذا الكلام، هذا هو، هذا كلام الله، هذا مش كلام بشر. فعند ذلك خرج له خباب وقال له يا عمر، والله إني لأرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله. عندما دعا وقال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب. فعند ذلك عمر قال خذوني إلى رسول الله. فقالوا له في دار الأرقم، راعى دار الأرقم فورا. الآن الخبر واصل لدار الأرقم إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصله خبر إنه عمر يعني كان قد خرج بسيفه يريد قتله. فعند ذلك طرق الباب عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم من الداخل سأل يعني قالوا له يا رسول الله هذا عمر ومتوشح بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوه، فإن يرد الله به خيرا يسلم، وإلا قتلناه بسيفه. فلما فتحوا الباب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من مجمع ردائه يعني من عند الرقبة وهزه، دخلوا جوه وهزه هز عنيف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعني عمر طويل جدا، لكنه انظر قوة النبي صلى الله عليه وسلم، هزه هزا عنيفا، خلاص تساقط كل ما بقي من الشرك عند عمر. وقال له ماذا تريد هذه الساعة يا ابن الخطاب؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة مصيبة يعني؟ فقال له يا رسول الله قد جئت أؤمن بالله ورسوله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عمر رضي الله عنه. في اليوم التالي عمر بن الخطاب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أولسنا على الحق؟ أوليسوا على الباطل؟ ففيما الاختفاء؟ ليش متخبين؟ والله لنذهبن إلى الكعبة فلنصلين هناك. فخرجوا في صفين وعرف المسلمون، وقفوا في صفين وبدأ القرشيون ينظرون إلى هذا المشهد، واحد من الصفين عليه على رأسه حمزة والثاني على رأسه عمر، وفي الوسط النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا هناك لم يجرؤ أحد على أن يقترب من هذا الصف، حتى انتشر الخبر ووصل إلى الحبشة، لكن بطريقة أخرى. إيش هي؟ إن قريش أسلمت، أسلم عمر وأسلم حمزة، وبالتالي قريش أسلمت وانتهى الأمر. هكذا ظن الناس فعليا. وعز الإسلام بإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما. نلقاكم على خير، والسلام عليكم.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
1: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

حياة أف أم فسحة الأمل. حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان الزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. تكلمنا في محور سابق عن الدين، عن أهميته كمحدد للمسلم في حياته، ولا يتكامل الأمر الكرام إلا لنعرف أركان الدين، الكتاب والسنة. السنة عاصمة من الزلل، فإن القرآن الكرام لا يوضح بعض الآيات إلا التطبيق النبوي، إلا الإرشاد النبوي، وهذا أمر يعرفه كل دارس لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة عاصمة من الزلل للخاصة وللعامة، وخاصة أهل العلم وأهل الاجتهاد، ذلك أن الله تعالى قد أمرهم بأن يرجعوا عند اختلاف إلى كتاب الله وسنة رسول الله عيسى. ومن هذا الباب لا نقبل قول من زعم عن الإمام علي أو غيره أنه والله لا تحملهم على القرآن فإن القرآن حمال أوجه. هذا كلام غير صحيح. القرآن حجة الله القاطعة، قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن لا يمكن الرد إلى الكتاب إلا وهو حجة قاطعة، كذلك لا يمكن الرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيها حجة قاطعة. لذلك لا يعرف هذا إلا من مارس علم الحديث، ولذلك الدعوة اليوم أن المذاهب لا علاقة لها بالحديث هذا كلام ظلم، لأن المذاهب الفقهية الكرام هي طبقات ودرجات. في بعض الكتب هذه للفتوى، هذه تقتصر على الرأي من آراء المذهب ولا تذكر الأدلة، لكن لو أنك ذهبت إلى الكتب الأوسع شوي قليلا ستجد أن لها أدلة. طيب، وإذا ذهبت إلى كتب المذهب الأوسع أو إلى كتب الخلاف ستجد المسألة الواحدة بتفاصيلها، وكل مسألة بأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الإجماع ومن القياس. ولذلك الذي لا يدخل في هذه الطريق الواضحة المعالم كتابا وسنة وإجماع وقياس ومذاهب الفقهاء هو سيقع في التخبط. وذلك الذين اليوم يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدونها نهاياتهم محتومة، إما أن يعودوا إلى الحق فيتوبون إلى الله، وإما أن تضل بهم الطريق منحرفين أو ملحدين، أو أنهم يفتعلون دينا جديدا لا علاقة له بالإسلام. ما هو العاصم من الزلل؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عصمة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما قال الله تعالى في آيات كثيرة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وفلو ربك لا يؤمنون، هذا لا يقال هكذا اعتباطا. النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لم تكن أوامره وتشريعاته وسننه وآدابه لمن رآه وعاصره فحسب، لكن لمن يأتي من بعده بدليل بلغوا عني ولو آية إلى غير ذلك. إذن هذه الدعوات اليوم التي تقول عن السنة دعوات مشبوهة لا تلتفت إليها، دينكم الكتاب والسنة. سألني سائل وعجبني كلامه الله يكرمه حول حديث القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. الحديث يبين أن القاضي الذي يعلم بالحق وحكم به هذا في الجنة، القاضي الذي لا يعلم بالحق ولكن قضى بالباطل هذا في النار، والقاضي الجاهل الذي قضى كما في النار. هل يقتصر هذا على القاضي كوظيفة ولا على كل من يقضي بين الناس؟ والله كلامك صح، كل من يقضي بين الناس. يعني أنت طلبت الآن للفصل بين موظفين، أنت المدير أو أنت المسؤول أو أنت الطبيب، أحيانا الطبيب بده يحكم على طبيب في قضايا مثلا والله في خلل في ممارسة الطب، في خلل هندسي عند مهندس، فرفع الأمر إلى مهندس له خبرة، إذا بده يفصل، هذا هو القاضي. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، قالوا لا تقضين بين اثنين. إذا القضاء هي نعم بالدرجة الأولى من يمارس القضاء، قضاء مدني، قضاء شرعي، قضاء دولي، قضاء قانوني، شو ما يكون، لكن كل من مارس القضاء ولو لم يكن قاضيا. انت الان طلب منك الرأي، بدك تحكم لفلان او على فلان، انت قاضي، بدك الان تقضي بالحق، تعرف الحق وتقضي به، واذا كنت لا تدري لا تقضي، والله اعلم. فالموضوع يعني دقيق. طيب، كان في سؤال عن الصلاه بالحذاء النظيف الممسوح عليه، ما في حرج، بس بشرط ان يكون نظيفا بالمسير عليه، ثم ان يكون ممسوحا عليه بان يكون يبلغ محل الفرض من الكعبين، وهما الكعبين القدم ضروري. انما بعض الناس يفكر انه الحذاء لا يصلى عليه في مساجدنا هي هذه الايام او في البيوت، لان فيها سجاد حتى لا تتسخ. وذاك الصحابه كانت مساجد وكانت حصى ورمل، فكانوا يصلوا حتى الطواف، ما في حرج، والسعي كل هذا بالاحذيه ولا حرج في ذلك. سألت أحد الأخوات هل هي آثمة إن صلت في المسجد بعض الصلوات؟ طبعا سؤال خطأ، كيف يقال لامرأة تذهب لتصلي في المسجد آثمة؟ لا، لكن لو أنها قالت أيهما أفضل، صلاتي في المسجد أم صلاتي في البيت، لقلنا لها صلاتك في البيت أفضل، لقوله عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهذا دليل على جواز ذهاب إلى المساجد، خاصة مثلا الجمعة، الجمعة هي غير مطلوبة من النساء، مطلوبة من الرجال، لكن لو ذهبت صلاتها صحيحة، لكن لا تأثم، لكن قطعا صلاة أفضل، إلا إذا كانت في بيت قد تنشغل فتطلب العلم والإفادة في المسجد، فبهذا بتكون مأجورة إن شاء الله تعالى. سائل بيسأل عن قضية إنه لو أني اغتسلت ولم أنوي الوضوء فهل أخرج متوضئا؟ هاي مسألة خلاف، فيها خلاف. الراجح فيها التالي، إنه الأصل فيها النية، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. ذلك لو أن إنسانا سبح يعني ساعات طويلة دون أن يستحضر، وكان على جنابة مثلا دون أن يستحضر رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه لا يعد مغتسلا غسلا شرعيا، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. والهدي النبي عليه السلام هو المفيد هنا، هدي النبي عليه السلام في غسل الجنابة كان يزيل الأذى، يتوضأ وضوءا كاملا أو ناقصا بترك الأقدام، ثم يفيض الماء على جسده الشريف ويخرج بذلك قد أزال الحدثين الأكبر وهو الجنابة والأصغر وهو نقض الطهارة، والله أعلم. يعني هذه المسائل البسيطة ولكن أمر سهل. سأل عن كتاب رفع الملام على أئمة الإعلام، والله من الكتب الممتازة لابن تيمية، في كتب فيها نظر هيك السمح وساحة نظر وأفق من هذا الكتاب. فكرة رفع الملام عن أئمة الإعلام عدم لوم أي مجتهد من مجتهدي الفقه الإسلامي، لأنهم ولا عدم اتهامه بمخالفة السنة، نطق بهذا في أول كتاب، لأن بعض الناس يدعي أنه إذا هو عنده مذهب خاص وغيره يخالفه أنه هو على السنة وذاك على البدعة، هذا غير صحيح. حتى ذكر عبارة أنه لا أحد من الفقهاء أبدا يستحل مخالفة رسول الله عليه السلام استحلالا، ولكن هو احتمال الحديث ما صح عنده أو أنه فهمه فهما آخر بهذا المعنى، وكتاب يعني أنصح بقراءته، يعني بعطي سماحة في النظر الفقهي، والله أعلم. طيب، كان هنا في سؤال أنه حاول هل في حديث الأقربون أولى بالمعروف؟ لا، ليس بحديث، لكن معناه قد يقبل، لأن الله تعالى يقول ماذا يسألونك ماذا ينفق، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، في حديث قال ضعها في الأقربين، بس ممكن نستدل عليه بقوله تعالى يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ممكن، إنما كحديث إخواننا يعني من دقة أهل العلم أنهم يميزون بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف ودرجات أدنى من الضعيف إلى درجة غاية في الأهمية، حتى إن زيد في الحديث حرف أو كلمة قالوا هو صحيح بدون هذه الزيادة. فلما أقول الدين النصيحة حديث، الدين المعاملة ليس بحديث، أدبني ربي فأحسن التأديب ليس بحديث، في كتب الآن تخصصت وخصصت للحديث عن الحديث الصحيحة والضعيفة ودراسة إلى غير ذلك، فهذا ليس بحديث وإن كان معناه صحيحا. طيب، كان هنا في سؤال حول تعليق رأس حصان. هو رسمت رأس حصان، هي هاي الصور الأصل فيها كراهة تعليقها، فيها الكراهة. معنى الكراهة أخذ من باب حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. إذا طبعا الصور هذه قطعا لا يمكن أن تقبل إذا كانت على سبيل التعظيم والعبادة، لا يفعلها المسلم أصلا. لكن إذا كانت بس مجرد صورة وذات روح، هي فيها كراهة، والأصل الابتعاد عنها قدر المستطاع قدر المستطاع. يقول إني عازم على تجارة، بدي أفتح قهوة. طيب، وهذا لازم يكون فيها بيع الدخان، فماذا أفعل؟ طيب، ما دمت عازما على التجارة فابحث عن شيء طيب. هلا إنك تشرب الناس مشروبات ساخنة ما عندنا مشكلة، لكن إنك والله يفرض عليك العرف إنه إذا ما بعت ما بيمشي المحل، بقول لك هذا وهم، وأنا لا أنصحك بهذا. أنصحك بالكسب الطيب، أن تبحث عن طيب لتأكل منه طيبا. أما هذا قطعا راح يكون الجزء اللي فيه الضرر من الدخان والأراجيل قطعا فيه حرمة. أنت الآن اختر ما تشاء، لكن أنا أنصحك بهذا. سؤال مهم، أحيانا بعض الأسئلة فيها خلل. بقول هل يحق ويجوز لمن جلس في مكة شهر فأكثر وراد العمرة أن يحرم من مكانه وبيته مكان إقامته؟ لا، بدنا نعدل السؤال. أهل مكة لا يحرم من بيوتهم، أهل مكة يحرمون من بيوتهم في الحج، والحاج المتمتع لما يقيم في مكة أياما يفعل فعل أهل مكة، ينوي الحج من سكنه بالفندق. أما العمرة لا، أهل مكة عمرتهم من أدنى من أي مكان من أماكن الحل، لكن أقرب منطقة إلى يشوفوا بيت الله الحرام المسجد زاد الله تشريفه تعظيما، أقرب منطقة حل بسموه مسجد عائشة على بعد 5 كيلو، ولكن في مناطق أبعد 7 و8 و10 و15 كيلو. إذن مش بالضرورة كل أهل مكة يأتوا إلى مسجد عائشة، لا، اللي والله عند الجعرانة وعند أضاة بني غفار في أي منطقة. إذن أهل مكة يحرمون من أي منطقة حل، وحكمك أن تحرم كأهل مكة من أي منطقة حل وليس من بيتك. بيتك في الحج تحرم منه فقط للمتمتع. فالموضوع مهم، ولذلك الكرام يعني في قضايا الحقيقة يعني بالفقه الإسلامي واضحة، لكن لازم الناس يتفقوا فيها حتى ينتبهوا المعنى. في أحد الإخوة بعت لي فيديو لواحد يعني بتفلسف في فهم واتلوا علي من ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا، كلامه غير صحيح. هي الفكرة كانت في فكرة الاعتداء، اعتداء من أحد أبناء آدم على أحد أبناء آدم. ما هي التفاصيل إلى غير ذلك؟ فيها قضايا، في قالوا سبب الزواج، بعضهم قال سبب أنه هذا قرب قربان يعني شاء لله تعالى، ثاني قرب زرع إلى غير ذلك، ما في مشكلة، هذا المعنى العام. لكن أن يدخل بعدين في تحريف النص القرآني، لا شوي يعني انتبهوا لهذا. طيب، هو عازم على أن يشتري سيارة عن طريق صندوق مالي معين، لكن هل هو حلال أو حرام؟ طيب، لازم يكون في تفاصيل في هذا العقد حتى نبين ما هو الحلال وما هو الحرام. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك عنوان. الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: جديد شنينة بن نعنع من حمودة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. كان الغاية من الحديث عن شرح هذه الآية أنه بدنا نحذر من الإسرائيليات ضروري. الإسرائيليات هذه أضرت أيها الكرام العلم الشرعي كثيرا. القرآن الكريم غاية في الوضوح، حجة قاطعة، لكن بحاجة إلى عقول صافية تقرأ تأخذ العبرة الشاخصة بغض النظر عن الشخوص والأسماء. وذلك القرآن من منهجيته الفائقة لم يذكر الأسماء، لم يذكر الشخوص، لم يذكر الأمكنة إلا ما تدعو إليه الحاجة. فهذه التفاصيل قد تفسد النظم القرآني، انتبهوا لهذا. طيب، هل يمكن أن يطلق على الأضحية قربان؟ ما في حرج، إذ قربها قربانا ما في حرج. كلمة الأضحية صحيحة وكلمة قربان صحيح، يتقرب به إلى الله ما في حرج. أحد الإخوة بيشكو أنه الخطيب الجمعة يطيل كثيرا. الأصل أن ينصح، وإذا لم ينتصح يقال للجنة المسجد، وإذا لم ترد يقال للجهة المسؤولة عنه وهي الأوقاف، مديرية الأوقاف أو وزارة الأوقاف. الأصل في الخطبة أن لا تكون طويلة، هناك أصحاب أمراض، هناك أصحاب حاجات، وكمان من جوامع الكلمة الإنسان بيتكلم 10 دقائق ربع ساعة إن طالت، ليس أكثر من ذلك والله أعلم. في حال يقول وفاة الجدة ولها بنت توفيت في حياتها، هل يرث أبناؤها من جدتهم؟ لا طبعا، لا. البنت إذا ماتت في حياة الأم أو الأب ولها أولاد، فهؤلاء لا يرثون بالوصية الواجبة. الذي يرثون بالوصية الواجبة هم أولاد الذكر. بعض الناس يتساءل لماذا في قانون شرعي في الميراث إنه لازم يكون ما بين الوارث والمورث لازم يكون في ذكر وليس أنثى، إذن هذا بالوصية الواجب لا يأخذون، أما أولاد الذكر فيأخذون. بعث لحد الإخوة فيديو إنه عالم في السعودية سألوا سؤال عن إنه أولاد ميت في حياة أبيه، يعني أحفاد من ولد ذكر، فهل يرث؟ فبين إنه لا يرثون، فوقعوا في تناقض. قلوا لا، ليس تناقضا، أنت الآن ما انتبهت إلى شيء، إنه عالمنا عالم الفضاء الواسع، عالم النت، هذا بتكلم عن العالم كله. أنت الآن لما تكتب أي سؤال فقهي أو اجتماعي أو قانوني رح يجيك أجوبة من مختلف المناطق. أنت الآن في هذا البلد، أنت بترجع لقوانين البلد السارية، أنت عندك دائرة قاضي القضاء ومقررات، عندك دائرة الإفتاء وزارة الأوقاف إلى غير ذلك. فهذا نعم بالسعودية لا يعملون بالوصية الواجبة، لكن في الأردن وأكثر الدول يعملون بالوصية الواجبة. فأنت ابتعدت، خذ الفقه من بلدك والله أعلم. أخي معين تفضل يا سيدي.
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل يا سيدي. ألو سانا
1: دكتور معن محافظة، كيف حالك؟
0: علينا شيخ معن، حياك الله،
1: أهلا بك. والله أنا بالنسبة لي بسم الله ربك السلام تحت الفريق الأمان، إنه مرت يعني آيتين يعني يعني مثل ما تقول إحنا يعني بختم القرآن الكريم بجزء يمكن بشهر مرة 32 يوم 30 حسب استطاعتي، بس بقرأ يعني مثل ما تقول بتدبر، مش حيالله يعني مش قراية جريدة، بتدبر يعني شوي شوي. فمر علينا آيات يعني مثلا بعد أولا سرج بسم الله الرحيم والفتنة أشد من القتل، وقال أيضا في آية أخرى والفتنة أكبر من القتل. يعني هل هذه الآيات يا دكتور إبراهيم الغالي إنه تنطبق علينا في المجتمعات أو في مساجدنا أو في قرآنا أو في عشائرنا مثلا؟ ولا تنطبق على
0: أنا خلينا أسألك
1: أيام الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: لا، أنا بدي أسألك ماذا فهمت من الفتنة أشد من القتل؟ أنت ماذا فهمت منها؟
1: نعم،
0: ماذا فهمت منها؟ الفتنة أشد من القتل.
1: نعم،
0: إيه حضرتك، بدي بسألك ماذا فهمت من الفتنة؟
1: نعم.
0: طيب أخي معين، أنا بشكرك يا سيدي، كأنك تم السامعني، أشكرك. طيب، سأل سؤالا مهما وجيد ممتاز، ختم القرآن وتدبر القرآن، بس بدنا نفهم الفتنة الواردة يكرم في كتاب الله تعالى في هذه المواضع هي صد المؤمنين عن الدخول في الإسلام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل الفتنة أكبر. يعني الفتنة هي صد الناس عن الدين. احنا الفتنة يا كرام فاهمينها انه الناس يتكلم بعضهم عن بعض بما يسمى بالنميمة او الغيبة. لا، هذا ليس هذا المقصود. المقصود القرآني بالفتنة هو صد الناس، وحتى هذا المعنى وارد في قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا توجد فتنة أو تحدث فتنة. والفتنة يعني نقاتل أئمة الكفر حتى لا يصدوا الضعفاء عن الدخول في دين الله. فهذا هذا المعنى الفتنة بهذا المعنى الدقيق، والله أعلم. بداية الكرام، مع ختم القرآن جيد لو أنك وضعت مصحفا صغيرا بتفسير

0: بتفسير مختصر، أي تفسير مختصر لاقل ممكن جلالين، تفهم ما هي المعاني، هكذا تستفيد كثيرا إن شاء الله تعالى. إذن يا كرام، من الأخطاء الجسيمة أن بعض الناس يتساءل عن مسألة واقعة في الميراث، وبعدين بيسأل GPT أو بيسأل وسائل التواصل، بيسأل النت، بيسأل فيسبوك، فيجد أقوال من كل المذاهب، وهذا كلام غير صحيح. لذلك أذكركم بشيء، مثلا شحرور ومدرسته تلاعبوا بالفقه الإسلامي وحتى في الميراث، وعملوا برامج في الميراث غير سليمة، إطلاقا غير سليمة. إذن في هذا القضايا الكرام، وأمس أحد الإخوة الأفاضل من أعرفه بيشتغل في القطاع الطبي تكلم عن نسبة الخطأ الطبي في أسئلة GPT طلعت فوق 70% أخطاء، وكلامه صح. لذلك في هذه القضايا لا تأخذ منه قانون ولا تأخذ منه فقه، الفقه لا يؤخذ أبدا من الذكاء الاصطناعي، فموضوع كثير خطير. هل هناك حكم شرعي بحلق الشارب كاملا؟ هو الإنهاك. هل الإنهاك معنى الإزالة ولا معنى التخفيف الكثير؟ قولا كلاهما صحيح، ما في شيء. أخي أبو أمجد تفضل.
1: الله يعطيك العافية شيخنا الحبيب.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل سيدي.
1: سيدي العزيز، لو واحد طلق امرته وحكى لها انت مثل امي واختي
0: لا
1: علي.
0: لا لا لا، هلا بدي كلام دقيق. الطلاق غير اللي حكيته، الطلاق غير العبارة الثانية اسمها ظهار.
1: فأنا فاهم عليك. أنا سيدي هو طلقها تمام، وبعدين قال لها هاي الجملة، بعرفش إيش نيته، يعني كيف نجوبه.
0: يعني أنت بتحكي عن واحد معين بتعرفه؟
1: طبعا.
0: طيب، طلقها بأي صيغة؟ وهذا كلام بده تحقيق، بده تدقيق. ماذا قال لها في الطلاق أولا؟
1: اللي هو انت طالب.
0: اهلا، في منهم ممكن يحلف الطلاق، ممكن علق الطلاق بشيء.
1: بعد ما داعلوا يعني وطلقها،
0: يعني قال لها انت طالق، بعدين حكى لها انت زي امي، صح؟
1: لا، هو اقول لك شغله، يعني هو يعني انا حاولت اصلح بينهم. وهو شو قال لي؟ قال لي يعني بعرفش اذا حكى لها او لا، بس هو قال لي انا انه هي زي امي واختي حاليا. انا ما هيك.
0: طب أسألك سؤال، لماذا لا يلجأ هذا الإنسان مباشرة إلى دائرة الإفتاء أحسن وأفضل، حتى يسمعوا منه ويدققوا وينصحوا، حتى يأخذ كلام صريح بدون احتمالات، قلت كذا فيجيبونه؟ أنا كل حال بشكرك أبو أمجد، وسأعطي جوابا عاما. أشكرك. ضروري في هذه الوقائع الذهاب إلى دائرة الإفتاء، ضروري أن نعظم الشريعة الكرام ولا نتهاون في سؤال أهل العلم، لأن بعض الناس يتكلم وبيطلق مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وطلاق معلق وحلف الطلاق وظهار، ويستنكف أن يذهب إلى دارة الإفتاء. هذا غير صحيح. إذا بدارة الإفتاء جماعة طيبين بسمع منك، تسمع منهم، تنصح، بيجيبونك بدون مجاملات. الواقع واقع والغير واقع. إنما بهذا السؤال، الطلاق مختلف. الطلاق أن يقول لزوجتي أنت طالق، فهذا إذا وقع وقاصد يقع. الظهار مسألة ليس طلاقا، لكن رجل قال لزوجتي أنت علي زي أمي، زي أختي، زي بنتي، هذا في ظهار، فيه صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، وممنوع يقرر الزوج من قبل أن يتمسك. فإذا كان عاجزا لمرض أو عمل لا يستطيع، فبلزم الكفارة إطعام 60 مسكينا قبل أن يمسها. إذن هنا مسألة خطيرة. إذا موضوع قضية الحلق اللحية أمر أو الشارب أمر سهل. يقول في آية بالقرآن مش حافظها، بس فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. صحيح صحيح، هذه ليست واردة في العلاقات الاجتماعية في البلد الواحد، في المجتمع الواحد، لا أبدا. مجتمع الواحد الكرام شعاره قول الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، شعاره فمن عفا وصلح. لكن هذا تتكلم عن كرامة الأمة بشكل كامل إذا اعتدى عليها أعداؤها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن اليوم تقول لي والله قوة الشر، قوة من قوة الشر اعتدت على بلد مسلم، اعتدت، ما الواجب؟ أن نعتدي عليها. فالمقصود بالاعتداء من باب المشاكلة في علم البلاغة رد القوة بقوة. إذن هذا ليس حديث، مش والله إنه إذا واحد سبك تسب عليه، وإذا واحد يعني كسر زجاج سيارته تكسر له زجاج بيته، لا، ليس هذا المقصود. فمن اعتدى عليكم فاعتدى، يعني الحديث هنا عن أمة الإسلام بشكل كامل، إذا اعتدى عليه أعداؤها تعتدي وترد اعتداء.

اعتداء، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بهذا المعنى الدقيق والله أعلم. طيب، إذا هذه الأسئلة الكرام، ولذلك هذا الدليل إنه هذه الآيات بحاجة إلى وعي، بحاجة إلى فهم، حتى لا سمح الله يكون فيها خلافات. كان في سؤال أحد الأخوات تتكلم: هل يجوز للزوج أن يمنعها من الإنجاب؟ هذا موضوع الإنجاب يتعلق بالزوجين، لا بتستطيع يفرض عليها ولا بتستطيع تفرض عليه، هذا بالتفاهم. وذلك الكرام، مؤسسة الزواج مؤسسة تشاركية بامتياز، يقول الله تعالى فيها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك لا هو والله حق للزوج متى ما شاء يفرض هذه المرأة مريضة، طيب، ولا للمرأة إنها والله لا تريد كمان، لا، هذا مرجو الاتفاق. وما جرت عادة الناس أن يتم بينهم تنازع لهذه الدرجة، لأنه إذا في كان سبب الآن يلجأ فيه إلى من حولهم من العائلة حتى يخففوا الخلافات التي بينهم. امرأة تعاني مثلا، ممكن بعض الناس عندهم مشاكل في الإقامة إلى غير ذلك، بصير عندهم نظر خاص، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة إف إم لبرنامجكم فتاوى استكمالا جبهة. دعونا مع اتصال كريم من أخينا عبد الله. تفضل يا عبد الله.
1: السلام عليكم. السلام
0: سلام
1: دكتور.
0: حياك الله، تفضل سيدي.
1: دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر.
0: نعم.
1: هل هذا معنى إذا أنا ما بشتغل ورب أسرة وطلبت مبلغ دين من صديقي من أخوي، هل هذا يندرج إنه ربنا راح يفتح علي باب فقر؟
0: لا لا لا، هذاك الإنسان اللي يسأل بدون حق وبدون حاجة. انت الان لو تيسر لك عمل الا تعمل؟
1: بعمل.
0: طيب،
1: لو تيسر بعمل. طيب، لكن انا الان ببحث وما لقي. لو طلبت؟
0: لا ما عليك، لست انت المقصود. المقصود في انسان بيحب دائما يستغل اهل الخير والاغنياء فياخذ منهم مكاسب وهو غير محتاج.
1: جزاك الله خير.
0: ان تم ما عليك شيء بعون الله تعالى.
1: بارك الله.
0: اشكرك يا عبد الله، اشكرك. اخي عامر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلوا.
2: الله يسلمك دكتور.
0: امين وعليكم ان شاء الله، تفضل.
2: دكتور، سؤالي بتعلق في كفاله اليتيم، يعني بدي اسال عن جمعيه الاسعاف. يعني انا رحت عندهم عفاش بدي اكفل اليتيم.
0: نعم.
2: فما عندهم يعني يتيم معين تكفله، عرفت علي؟ انت بقول لك مثلا كفاله اليتيم 15، انت بتدفع 15 ما بتعرف انت مين كفلت، ما بتعرف. يعني مثلا قلت لهم بدي اعرفه مثلا اشوفه مثلا،
0: لا
2: ممكن
0: اجيب له. تستطيع هلا في بعض الجمعيات بتشتغل بطريقه سليمه، انه بتحدد لك اليتيم الفلاني وبتستطيع انت تتواصل معه. ابحث عن هؤلاء. اذا انت رغبت يتيم معين بسن معين ذكر او انثى ويكون التابع حتى يعني تهنأ بهذا، من حقك هذا.
2: يعني هذا مثلا هاي بقول لك لا، انت
0: خلص. لا هلا انت الخيار لك، اما ان تقبل بهذا الكلام انه اعطي الكفاله وهم ادرى، واما انك تحدد يتيم معين. حقك ان تطلب اللي بدك اياه.
2: ماشي، بس هل هذا مثلا جائز؟ يعني
0: طبعا جائز، طبعا كمان جائز. لو هم الان مثلا بعطوا الايتام، بمعنى انه احتمال يجمعوا هالفلوس بعدين بوزعوهم على الايتام اللي عندهم، كمان هذا جائز. انت حقك يا بترضى بهذا الامر او تبحث عن يتيم محدد ببطاقه معينه.
2: بارك الله.
0: اشكرك يا عامر. طيب بدي ارجع لسؤال عبد الله. هذا اهميه فهم السنه الكرام، السنه النبويه اللي قالها النبي سلام. يا جماعه، نعزم أفصح من نطق بالضاد. لما نتكلم عن الكلام البالغ المنتهى في الحكمة والفهم والعمق بعد كلام الله، لا نجد إلا كلام رسول الله. وهذا كلام أنا سامعه من أساطين البلاغة في عصرنا، الشيخ محمد أبو موسى وفقه الله، ما شاء الله رجل كبير في العلم، كان يتكلم أنه ما في بعد كلام الله إلا كلام رسول الله، وكلام رسول الله مقدم على الشعر الجاهل كله، على أمر القيس. وهذا كلام صحيح، ليس تعصبا ولكن لمن عرف قيمة الكلام. فالفهم، لما النبي سلم يقول: من فتح علي باب مسألة، إذا لازم أقدر أنا جملة بغير حق، فتح الله عليه باب فقر. أما إذا إنسان سأل وهو محتاج، لا هذا خارج عن اللوم. الله أعلم، بدنا نفهم المسائل بشكل سليم. كان في سؤال نفس الكلام، في تناقض. قل لو شخص منحه والده محل تجاري في حياته على أن يدفع إيجار له، هنا في تناقض. كيف منحه ويدفع إيجار له؟ إلا إذا كانت هذه المنحة مشروطة أنك تدفع إيجار إلى مدعين، في تناقض. لكن يقول بعد وفاة الوالد توقف عن دفع الأجرة. طيب، رغم وجود الوالدة وبعد وفاته اعتبر أن المحل هو نصيبه الميراث. لا، هذا بدنا نرجع إلى المحل لا يزال مسجلا باسم الوالد، فهذا ميراث. الأظهر أنه ميراث. ارجع تفاهم أنت وإخوانك تفاهم سليم. بقول: عاتب النبي عليه السلام معاذ لإطالة في الصلاة، لكن كان عليه السلام يصلي الفجر ويطيل، أحيانا يطيل الإمام، لكن أكيد ما كانت إطالة معاذ كإطالة رسول الله. ثم من ذا الذي يعترض على رسول الله عليه السلام؟ لا أحد. لكن كان عليه السلام في منتهى الحكمة، كان يريد إطالة الصلاة فيسمع صوت الصغار فيقصر رحمة بأمهم. إذن هذه حكمة عالية عند رسول الله عليه السلام. أخي معاذ تفضل سيدي. حياك الله يا معاذ، تفضل.
3: في لي عم مدخل بينه وبين من عمي الثاني، أنا وياه متكتلين وفي لي حق عنده. المهم فأجبرني إني أنا بدي أصالحه وأسامحه، بس أنا ما بدي أصالح.
0: عمك اللي أجبرك على الصلح؟
3: عمي.
0: طيب، حدا تدخل بينكم للإصلاح؟
3: نعم،
0: حدا تدخل بينكم للإصلاح؟
3: في حدا قبل 4 5 وأنا مش راضي أصلح، لأنه أنا معاي الحق. وأنا مشان السؤال إنه عمي قال لي إذا ما تصلح ابن عمك الثاني إحنا وعمامك وولاد عمامك وكل الناس بدنا حرب. وهذا الفعل سواه. هل هو سؤال هل هو هنا إثم عليه عظيم ولا هو بده يجبرني إني أصلح؟
0: طب أسألك سؤال، يعني أسباب الخلاف زالت ولا لم تزل؟ يعني هل اعتذروا لك؟
3: نعم لا بقول لك خلص أنت تنازل عن حقك، وقلت له أنا أول مرة بمر علي
0: حق مالي حق مادي ولا معنوي؟ حق مادي ولا معنوي يا معاذ؟
3: اثنين.
0: طيب أسألك سؤال، يعني الخلافات بين العائلات المطلوب تمتد 20 سنة 30 ولا لازم نصطلح؟ أنت جاوبني، شو الحل الصحيح؟
3: نعم.
0: ما هو الحل الصحيح في العلاقات الاجتماعية؟ إنه نضل على خصام وخلاف وقطيعة رحم، ولا نحل الإشكال طاعة لله تعالى؟ مين الأفضل؟ أنت جاوبني.
3: أنا كلامك 100%، بس أنا رأيي بقى له بقول له أعطيني مهلة بس خليني أهدى، بقول لي لا بدك بكرة، وشو طب أعطيني مهلة طيب. بس شهر شهرين. طيب قال لي لا.
0: معاذ أنا بشكرك، أنا بشكرك وسأجيبك. أشكرك أخي عزمي، تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك دكتور؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
4: يا عزيزنا، هلا أطهر مكان مش هو مكة المكرمة؟
0: نعم طبعا.
4: في دعاية بتحطها هذه حياة إذاعة حياة،
0: شو هي؟
4: بتقول لك إنه بدأنا من القدس من أطهر مكان وصلنا لعمان، بصير هذا الحكي؟
0: بصير والله يا عمي، هو مش عاملين تنافس بين المسجد الأقصى وفلسطين والأقصى وبين مكة، مش عاملين تنافس. لكن أسألك سؤال، أليس القدس والمسجد الأقصى من أطهر الأماكن؟
4: ماشي
0: حما كنا، هل قلنا الأطهر على وجه الأرض؟
4: هو بقول لك من أطهر مكان،
0: حتى لو كان
4: من أطهر مكان. أنا لمعلوماتي
0: ما فيش
4: إن أطهر مكان هو مكان.
0: عمي بدي أسألك سؤال، لما تقول فلان أكرم الناس عندي، ليس بالضرورة هو الأكرم الوحيد، صح؟ هو أكرم وفلان أكرم، وذلك مكة هي الأطهر والمدينة الأطهر وبيت المقدس الأطهر، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. أنا بشكرك على حرصك. لا ما في مشكلة إطلاقا. أشكرك أشكرك. لا ينفي عن غيري أنه عزيز، ما في شيء بإذن الله تعالى. يا جماعة، الخلاف الأقارب، خلاف هذا يجب أن ينتهي، لأنه هذا طاعة لله تعالى. وألا أدلكم على صلاح ذات البين، فإن فساد البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أعطي فرصة يا معاذ للصلح، ومش مشكلة إذا إجت فرصة الصلح اغتنمها ولو سريعا. المسلم يعني يختلف مع أخيه المسلم، يعرض لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. على كل حال، لا تسبب قطيعة، تحمل، وإذا هم حملوك على الصلح احمل نفسك عليها ولو كارها، طاعة لله تعالى. أنا أنصحك بهذا ولا تفوت الفرصة إطلاقا. طيب، كان في سؤال إنهم كانوا في يوم الجمعة في رحلة إلى عجلون، في ناس جمعوا العصر والظهر، إذا كانوا خارج البلد ومسافتهم طويلة لا حرج في ذلك، الموضوع سهل، موضوع سهل. إذا أرأيتم الكرام إلى أهمية الفهم، فهم النصوص، فهم الآيات. اليوم عندنا مجموعة من الأسئلة كانت عن فهم الآية، شو معنى والفتنة شد القتل، ما معنى فمن اعتدى عليكم. كان عندنا حديث مهم، من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب، هل هذا لكل الناس؟ لا. كان في حديث، كان من كلام الأخير الله يكرمه، حول أنه من أطهر مكان القدس، فهل ينفي عن مكة؟ لا ينفي ذلك. الفهم كثير مهم، اللي هو البيان، وهذا أمر الحقيقة يعني صعب على كل الناس، صعب. ذلك نعم، قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ولكن الناس في البيان يتفاوتون فهما وإفهاما، نطقا وتعبيرا. ذلك علماء الإسلام، علماء البلاغة، علماء التفسير، علماء النحو، شراح القرآن، شراح السنة، هم بلغوا المنتهى في هذا. ذلك اليوم اللي بيحاول إنه والله بدي أنا أفهم السنة، طيب أولا بدك تعرف السنة وتميز صحيحة من ضعيفة، ولا تظن أنه والله العلماء كانوا يعرفونها رواية ويتركونها دراية، هذا كلام غير صحيح. فقهاء كانوا الأئمة كانوا يعرفون الرواية والدراية. اليوم أي إخلال بالرواية مشكلة، أي إخلال بالدراية مشكلة. هذا الأمر ستجده عند الشافعي وعند مالك وعند البخاري وعند مسلم وعند فلان أعلام. احنا هم ما قالوا الناس قلدونا، بدليل انهم اختلفوا في بعض القضايا البسيطة، حتى شروطهم في الكتب المصنفة تختلف، ولكن في النهاية جبال من العلم. لا كما يقال انهم والله هو هو بعض الناس بكل سخافة جاء إلى منظومة الحديث وقال ما بين رسول الله والبخاري منطقة خلاء حديثي. هذا جاهل ما بدري. هذا لو قرأ كتاب دكتور محمد مصطفى الأعظمي دراسات في الحديث النبوي عرف أنه كيف كانت الحديث في عهد الرسالة والصحابة حتى وصل إلى الكتب المصنفة، ولكن هو لا يقرأ وهو لا يريد أن يقرأ لأنه يعبر عن انطباعه الذاتي. بذلك هنا نقول للناس كل واحد له عقل، بدك تعرف أن تميز من كلام عن علم، من كلام عن دليل، من كلام عن حجة، ومن يتكلم بالهوى. وإذا القرآن تكلم عن منهجية قال إيه يتبعون إلا أهواءهم، اتباع الهوى هذا كارثة من الكوارث. إذا السنة يكرم عاصمة من الزلل للخاصة والعامة، الاحتكام إليها مع كتاب الله تعالى، وهذا أصل أصيل لا يمكن التنازل عنه. ومن هذا الباب يكرم لما نذكر بعض الأحاديث نقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، والعلماء لا يكتفون بهذا لكن يقرؤون كامل الأحاديث في المسألة الواحدة ويخرجون يعني بفهم إجمالي للأحاديث وفق منهجية شديدة هي علم أصول الفقه. الله يوفقنا وإياكم في الدين. شكرا لاستماعكم الكريم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
5: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الأحد 3/5/2026، السادس عشر من ذي القعدة للعام 1447 للهجرة، الحلقة الثالثة من بستاننا الوارف وروضتنا الزاهية الغناء في حضرة الكلمة، البرنامج الذي لا يخلو من فسيفساء لغوية وأدبية، فحياكم وبياكم وأبقاكم معنا في حياض اللغة ورياض البنان والبيان وفنونها وأفنانها.

المئات ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي ولا حبلي بمنصرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم، وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيسى حادي العيس بالنغم.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبدع. كن أحد أصوات البرنامج وشاركنا نصك في أي صنف من صنوف اللغة، الشعر، الخاطرة، القصة أو الرواية، بالاتصال المباشر بنا على أرقام البرنامج، وكن صاحب أفضل نص لتنال جائزة درع الكلمة. أرقامنا 06516-2020، 06516-2040، 06516-5020.

الكلمة الأولى في حضرة الكلمة هي في حضرة القرآن. قدمنا في الحلقة الماضية مفهوم التنغيم ومفهوم التغني، وقلنا إن التنغيم هو ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام، ويقصد به التنويع في أداء الكلام بحسب مقتضى المقام. اليوم سنعرج على فكرة جميلة هي الحرف القرآني وصفاته في تشكيل المشهد القرآني وتأكيد المعنى، وسنضرب مثالا على الغنن وتكرار حرف الميم. من المعروف أن يعني حرف الغنة هو حرف متموج رخيم يناسب أنماطا خاصة من الصور الذهنية. في آية من كتاب الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نلاحظ هنا تكرار حرف الميم بشكل لافت، بل تكرار تكرار الغنن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل: يا نوح اهبط بسلام.

أليم. لا يمكن لغير حرف الميم المغنون ذو الرنين الخارج من الخيشوم، لا يمكن لغيره يعني أن يصف مشهد سفينة نوح عليه السلام وهي تتماوج في عرض البحر ثم تستقر على الجودي. وهكذا جميع حروف القرآن الكريم، بل حروف اللغة العربية تتميز بأن لها صفات، هذه الصفات تسهم في صناعة المشهد. حرف المد الهمزة في الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني نلحظ هنا بشكل لافت جدا تكرار هذا الحرف، حرف الهمزة. والحقيقة أنه هذا التكرار المضطرد يصور شدة المماطلة عند هذا الفرعون الجبار، وهو حتى وهو يغرق لا يريد أن يؤمن. لذلك جاءه الرد من جنس كلامه، الآن وقد عصيت

الكلمة الثانية في لغة الشعر هي مع عروة بن الورد والشنفرة الصعاليك. سنقدم اليوم نصا شعريا من شعر الصعاليك. وشعر الصعاليك في الأدب الجاهلي يمثل صوتا خارج النسق القبلي، لكنه في جوهره صوت أخلاقي يحتج على الظلم والتفاوت الطبقي. لدينا نموذجان متكاملان لهذه التجربة، فالشنفرة في لمية العرب وعروة بن الورد في متفرقاته الشعرية. اليوم يوم الشنفرة الذي يؤسس لكرامة أو لكرامة الفرد في المجتمع، كرامة صلبة تقوم على الصبر والخلق والاعتداد بالنفس. فيختار الشنفرة اعتزال قومه ومسابقة الوحوش في البراري والعيشة وحيدا، ويختار ذلك على الخضوع المهين. يقول الشنفرة في لامية العرب: أقيموا بني قومي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، ولي دونكم أهلون سيد عملس، وأرقة زهلول، وعرفاء جيئل. هذه أسماء عشيرته من الحيوانات، هم الأهل الذين يقول فيهم هم الأهل. هذه الحيوانات هم الأهل، لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جرى يخذل، وكل أبي باسل، غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل. هكذا أيها الأعزاء يرى الشنفرة في الذئب السريع الذي هو السيد العملس، وفي النمر الأرقط الزهلول الخفيف الرشيق السريع، وفي العرفاء الجيء التي هي الضبع طويلة الشعر، يرى فيهم بديلا عن قومه، فهم أهله الذين اختار صحبتهم على صحبة بشر لا يقدرون الكرامة. لله درك أيها الشنفرة، أيها الصعلوك الذي تعلم الأدب والخلق الجميل، فلا تمتد يدك إلى الزاد قبل الآخرين، وترفض أن تعيش بين قوم يذيعون الأسرار ولا ينصرون المظلوم. ما أحوجنا إلى الصعاليك في زماننا أيها الشنفرة ابن الحارث ابن ربيعة الأزدي، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجل، ما أجملك أيها الرجل.

في لقاء قادم بإذن الله سنتحدث عن صعلوك آخر، هو عروة بن الورد الذي كان يأخذ الطعام من الغني ويطعم الفقير ويفك الأسير. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكلمة الجاهلية هي جاهلية عقيدة وتوحيد، لأن الأصل في دين العرب الحنيفية على دين إبراهيم الخليل وعبادة الأصنام الطارئة، لذلك أرسل الله رسوله ليرجعهم إلى عبادة الله وحده. ولو لم يكن العرب أهلا لحمل رسالة الإسلام ما بعث الله فيهم خاتم الأنبياء، فأقاموا دولة التوحيد في أصقاع العالم حتى وصلوا إسبانيا والبرتغال إلى جنوب فرنسا، ووصلوا حدود الهند والسند إلى القيروان وبلاد فارس والشام والحجاز واليمن في سنوات معدودات. فاصل أيها الأعزاء ونعود إليكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ذلك أن تاجرا تعرض له قطاع الطرق وأخذوا ماله، فلجأ إلى المأمون ليشكو إليه، وأقام عند بابه سنة كاملة فلم يؤذن له، فارتكب حيلة هي حيلة لغوية الحقيقة وصل بها إليه، وهي أنه حضر يوم الجمعة ونادى: يا أهل بغداد، اشهدوا علي بما أقول، وهو أن ليس لي ما ليس أن لي ما ليس لله، وعندي ما ليس عند الله، ومعي ما لم يخلقه الله، وأحب الفتنة وأكره الحق، وأشهد بما لم أرى، وأصلي بغير وضوء، وأنا أهرب من رحمة الله، وذبحي حلال. فلما سمعه الناس حملوه إلى المأمون فقال: أصحيح ما بلغني عنك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على قول ذلك؟ قال: قطع علي وأخذ مالي ولي ببابك سنة لم يؤذن لي، ففعلت ما سمعت لأراك وأبلغك لترد علي مالي. قال: لك ذلك إن فسرت ما قلت. قال الأعرابي: أما قولي إن لي ما ليس لله فلي زوجة وولد وليس ذلك لله، وقولي عندي ما ليس عند الله فعندي الكذب والخديعة والله بريء من ذلك، وقولي معي ما لم يخلقه الله فأنا أحفظ القرآن وهو غير مخلوق، وقولي أحب الفتنة فإني أحب المال والولد، لقوله تعالى: إنما أولادكم أموالكم وأولادكم فتنة، وقولي أكره الحق فأنا أكره الموت وهو حق، وقولي أشهد بما لم أرى فأنا أشهد أن محمدا رسول الله ولم أره، وقولي أصلي بغير وضوء فإني أصلي على النبي بغير وضوء، وأما الهروب من رحمة الله فأنا أهرب من المطر، وقولي ذبحي حلال فهو الأضحية. ونحن نقول: أيها الكرام، فلان أخذ حقه بذراعه، وهذا الأعرابي أخذ حقه بلسانه، هذا هو الذكاء اللغوي، فلله درك ما أفصحك أيها الأعرابي.

0: أيها الكرام، مع هذه الاستراحة الشعرية لنستمع.
1: استراحة شعرية.
2: لولاك يا سيد الدارين ما اتحد النور المنزل بالأرواح وانغمس، فاقرأ ليسقط كسرى عن خزائنه، واقرأ لتفتح بغدادا وأندلسا. محمد ذلك البدر الذي قطفت أنواره من جلال الله مغترسا، وشع بالنور فانشقت له حجب التاريخ، واخضر في الآفاق ما درسا، بقدر ما كان طلقا في سماحته يجيئه الوحي بالعتبى إذا عبسا. أتى ليردم بئر الخوف فانتثرت منه الحمائم سربا حينما لمسا. أتى ليردم بئر الخوف فانتثرت منه الحمائم سربا حينما لمسا. لم يسترح، خاض شوط النور محتملا، وحين أكمل فصل المنتهى جلس. وكان لا ضوء إلا نجمة سقطت في حائط القلب حتى ذاب وانبجس. أكاد ألقاك في روحي تهدهدها حتى تداوي جراح الوقت حين قسى. وكلما قلت صلى الله ظللني غيم فأسمع من تسليمه جرسا. تركت صوتك في الآفاق منفردا فجاوز الأبد الممتد وانعكسا، وجئت تحمل للأنهار سيرتها وكيف تغسل عن أحزانها الدنسا. فمد لي شجر الرؤيا لأعرف ما تداركته يد الراوي وما طمسا، ومد قلبك ظلا يستريح به كل اليتامى وجوع الأرض والبؤسا.
0: صلى عليك الله يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. يسعدنا ويشرفنا اليوم أن نستضيف الشيخ صاحب الصوت الجميل الملائكي العذب الذي سنستمع إليه بعد قليل استماعا شاملا ومنوعا، الشيخ عبد القادر ناصر الدين، أحد المؤثرين الحقيقة، وإمام وخطيب ما شاء الله تبارك الله، ولديه يعني جمال في نقل الكلمة المكتوبة إلى كلمة موشحية مغناة. قبل ذلك لدينا كلمة في حضرة التاريخ، هي قصيدة صنعت تاريخا. الكر كر البلقاء والضرب ضرب أبي محجن. أبو محجن الثقفي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شاعرا وفارسا، ولكن كان قد ابتلي بشرب الخمر ثم تاب وأقلع عنه. وفي معركة القادسية أتى سعد بن أبي وقاص، أو أتي سعد بأبي محجن رضي الله عنه فأمر به إلى القيد، وكان بسعد جراح فلم يخرج يومئذ إلى الناس، وصعدوا به لينظر إلى الناس. فلما التقى الجمعان أي المسلمون والفرس، قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. فقال لامرأة سعد رضي الله عنه: أطلقيني ولك الله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. فحلته حتى التقى الناس، فوهب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، وجعل الناس يقولون: هذا ملك لما يرونه يصنع. وجعل سعد يقول: الركض البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد. فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد. وأخبرت امرأة سعد سعدا بما كان من أمره، فقال سعد: لا والله لا أضرب بعد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم. فخلى سبيله. فقال أبو محجن: فلا والله لا أشربها أبدا، لله درك يا أبا محجن. هو بيت شعري ولكنه موقف وفروسية وبطولة. كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا، يعني أن تجبر الخيل على الفرار، وأترك مشدودا علي وثاقيا أو وثاقيا. فما هان عليك أن تسمع صليل السيوف وقرع الخطوب دون أن يكون لك نصيب في نصرة قومك ونبيك ودينك وأهلك الذين اجتمعت عليهم علوج الروم ونيران مجوس. ما أحوج أمتنا إلى ضربك وكرك وإلى بلقاء سعدك يا أبا محجن الثقفي.

0: حياك الله يا شيخ عبد القادر.
1: أهلا
0: وأهلا ومرحبا بك.
1: أهلا دكتورنا. أهلا، حلت علي البركة والسرور بلقائي بكم اليوم.
0: شرفتنا ونورتنا
1: في هذه الإذاعة المباركة النيرة بفكرها وروحها ولمساتها. أسعدكم الله
0: ربي
1: وجعلها رسالة يا شجرة يانعة أصلها ثابت وفرعها في السماء إن شاء الله.
0: شيخنا، إحنا الآن يعني يستعد الناس، إحنا في اليوم 16 من ذي القعدة، وقوافل الحجيج تتأهب للمسير نحو بيت الله الحرام، ويعني زيارة يثرب على ساكن أفضل الصلاة والسلام، والاستعداد للقاء في منى ومزدلفة وعرفات.
1: يا سلام.
0: ويا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي.
1: الله الله.
0: سرتم وسارا
1: دليلكم
0: يا وحشتي، الشوق أقلقني
1: وصوت الحادي.
0: الله. هذه الأبيات اللي قالها الإمام عبد الرحيم البرعي
1: عليه رحمة الله،
0: يعني هل تستطيع أن تضعنا في صورة هذه الأجواء الجميلة الحنينية؟
1: والله يا سيدي، الحنين أولا لا يأتي إلا للمكان الذي تتشوق إليه وتحبه، ولأن شوقنا عظيم لمكة وشوقنا عظيم لطيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لهؤلاء المحبون أن تظهر هذه المحبة في أشعارهم وفي أقوالهم وفي وصفهم لهذه الرحلة الإيمانية العظيمة التي لا تنسى. ولقد كان الكثير منهم يحجون، فتكون هذه يعني رحلة العمر التي ربما لا تتكرر، ليس كزماننا هذا، فكان الشوق أشد وكان يقلقهم ذلك اللقاء إلى حين وصولهم. فالإمام عبد الرحيم البرعي عليه رحمة الله من كبار شعراء العالم الإسلامي المؤثرين، والذي يعني كان مدحه مؤثرا وهو يصف حاله في رواحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرحاب مكة.
0: يعني هو الشاعر الرقيق العذب، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي باق
1: على ودهم راض بما فعلوا،
0: فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام ورا دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أيامنا الأول. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، يا نازلين بقلبي أينما نزلوا، ترفقوا بفؤادي في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل، فوالذي حجت الزوار كعبته ومن ألم بها يدعو ويبتهل، لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي،
1: يا سلام،
0: بعد التفرق في أطلالكم طال له.
1: يا سلام. إن شاء الله بعد هذا اللقاء يعني يشتفي قلب المحب بلقاء محبوبه، وليس لنا محبوب أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: خير من دفنت في الترب أعظمه في نفس
1: القصيدة، فطاب من طيبهن القاع والأكم
0: السهل والجبل وأيضا
1: يا خير من دفنت في الطيب تربته، فطاب من طيبهن القاع والأكم، روح الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم.
0: نطمع إلى أن نستمع إليك إن كانت يعني
1: ملحنة
0: يا راحلين إلى منى ملحنة أو غيرها
1: إن شاء الله،
0: ما تحب
1: إن شاء الله. طبعا يا راحلين إلى منى بقيادي اشتهر عنها اللحن الحزين، وهو لحن الصبا، الصبا والحجاز، لكن الصبا أشد تأثيرا في لوعة المشتاق ويعني تشوقه إلى محبوبه.
0: نستمع إلى الصبا.
1: نعم، وبعد ذلك أكلمكم عن لحن آخر إن شاء الله.
0: حان النداء، الله أكبر،
1: بعد الأذان.
0: يعني معنا بعض الوقت لنكمل ثم سنستريح مع الأذان.
1: نستمع على الصبا على وجه
0: نعم
1: يتسع الوقت.

روض محمد من كان منكم رائحا أو غادي فبل

0: صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله طيب الله أنفاس طيب
1: الله أنفاس يعني بارك فيكم
0: إن شاء الله. يعني طبعا نحن نعلم جميعا أو لسنا جميعا نعلم أن الشيخ عبد القادر يعني هو كان صاحب الأذان الموحد في المملكة الأردنية الهاشمية صحيح؟
1: نعم في مسجد حدائق الحسين تشرفت مؤذنا للمملكة 10 سنوات
0: ما شاء الله تبارك
1: في ذلك الصرح العظيم الكبير ونسأل الله القبول.
0: أبو ينال شو رأيك نسمع أذان العشاء بصوت الشيخ عبد القادر ممكن فنيا؟ طيب جميل بس الحين يحين يعني حدثنا عن تجربتك في
1: الله يا سيدي الموحد. يكفي المؤذن شرفا بأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة وما شهد حجر ولا شجر إلا كانوا له شهودا يوم القيامة.
0: الله
1: فهذا شرف عظيم يعني هو يستشرف الله تبارك وتعالى به المؤذن ليرفع من شأنه. فنسأل الله القبول في أقوالنا وأفعالنا وأن يكون هذا الفعل خالصا لوجهه الكريم. ولكن شعور عظيم والله يا دكتور يشعر الإنسان بشيء من عزة الإسلام والمسلمين والتي نرجو الله تبارك وتعالى أن يرينا عز الإسلام والمسلمين وأن يمن على أمة الإسلام بالفرج القريب العاجل في خضم هذه الأيام التي نعيشها.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. إحنا في هذا البرنامج في حضرة الكلمة شيخ عبد القادر يعني نركز على الحقيقة الصوت الذي يدعم الكلام. يعني نحن نقتنع أنه مستويات التأثير إذا تجاوزنا الفعل الكتابي يكون أوقع في النفس إذا ذهبنا إلى المستوى الصوتي ثم المستوى الحركي والدرامي وإلى آخره. فأنت يعني بوصفك صاحب صوت جميل

0: حدثنا عن تجربتك في الإنشاد الشعري الخالص. يعني عندي كلا عندي قصيدة شعرية أريد أن أخرجها للناس بثوب قشيب جديد.
1: سيدي كما تعلم أنه الكلمة لو قيلت هكذا أكيد ربما أحيانا كلها وقع كالشعر، لكن ما رأيك لو كانت هذه الكلمة المعبرة مزجت بشيء من اللحن الجميل؟ ولأن النفس قد جبلت على هذا اللحن، النفس جبلت على الطرب، النفس جبلت على السماع الشيق، فلماذا لا نستخدم ونوظف هذا الصوت الجميل بما أراده الله تبارك وتعالى؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما سمع ذلك الصحابي الجليل يقرأ القرآن قال والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا.
0: الله،
1: هذا يدل على تأثير اللحن الجميل ووقعه في قلوب المستمعين.
0: وهذا المبحث يعني تم تداوله سابقا. نعم. في الفقه تحت عنوان المعنى. نعم. والمغنى، المعنى والمغنى.
1: المغنى
0: يعني أن المغنى يزيد المعنى يعني ضراوة وقوة ونصوعا وبيانا.
1: ولا ننسى موقف أنجشة حينما كان يسري بالإبل وهي تخط الثرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حينما ينشد أنجشة كانت تهيم الإبل ويطرب الصحابة الكرام، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له رفقا بالقوارير يا أنجشة، أيرى الهوادج قد تتحرك من مكان الإبل وتكون قد شارفت على السقوط لحال تلك الإبل لمجرد أن تتشوق وتسمع مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تتأثر، وهذا ثابت عند كتاب السير عند أهل السير.
0: اشتهرت أبيات يعني قبل يا راحلين إلى منى بقيادي، لما أناخ قبيل الصبح عيد

0: نادي العيس عرج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل.
1: من أكثر المقامات التي تشيق السامع يقال عنه إما مقام الصبا أو الحجاز أو في مقام اسمه اللامي. سأسمعك شيئا من اللامي لأن اللامي يشوق السامع ويترك أثرا. هل معنا متسع قبل الأذان؟ نعم إن شاء الله. أنا أقول في نفس الأبيات التي قلتها جنابك: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وثوروها فثارت وثوروها فثارت بالهوى الإبل وأبرزت من خيرها.

0: العيس يا حادي العيس عرج كي أودع يا حادي العيس في ترحالك الأجل.
1: الله، مضطرون أن نتوقف هنا يعني أعزائنا الكرام، يعني عن جد هذا المشهد الجميل لا يمل منه أبدا. فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000. في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. طيب الله الأنفاس شيخ عبد القادر، ذكرتنا بجمال الوقت والزمان.
1: سأل الله القبول. اللهم آمين.
0: طيب يا سيدي، كنا في نتحدث في الحنين.
1: نعم.
0: الحنين إلى المدن، الحنين إلى الأوطان، أسمعنا شيئا في هذا.
1: الله يعني هو من أكثر ما ترك أثرا عند المسلمين هي قصيدة البردة للإمام شرف الدين البصيري عليه رحمة الله، ولصدق قائلها ولما فيها من صدق المشاعر تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها تأثير كبير عند السامع، ولأجل ذلك لحنت بنغمات كثيرة.
0: جميل.
1: في مستوى العالم.
0: من تذكر جيران.
1: نعم. بذي سلمي مزجت دمعا
0: جرى
1: من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة،
0: وأومض البرق بالعلياء
1: في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت كفوفا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق
0: يهمي.
1: وخمسها كثير من الشعراء، ومن ضمنهم الشيخ محمود أبو الشامات عليه رحمة الله، كان يقول: أمن تذكر جيرانا بذي سلمي تكرر العود مرات إلى الحرم، وكلما شاهدت عيناك قبته مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، فهب منك اشتياق هاجك الضرم، وصحت والله هذا طيب طيبتنا، وأومض البرق في الظلماء من إضامي. نسمعكم إن شاء الله
0: طبعاً نستمع طبعاً شيئاً طبعاً من عرضها أحمد شوقي،
1: هذا اللحن الشجي وهذه الكلمات التي تسلب القلب.
0: نستمع.

0: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ عبد القادر، يعني قبل أن ننهي هذا اللقاء الماتع، نعرج على، وقد أنت يعني ذكرت التغني بالقرآن الكريم، يعني ذكرنا إحنا في حلقات ماضية هذه الفكرة، وإنه يعني إذا استطعنا أن نقرأ الآيات التي فيها فرح بطريقة فرحة، الآيات التي فيها حزن بطريقة فيها نوع من الحزن بحيث نعطي المعنى حقه، وكذلك الآيات التي فيها قوة بمقام قوي. وطبعا لا نشترط أن على السادة الآئمة أن يعني يتقنوا ويعرفوا تفاصيل المقامات النغمية، ولكن أن يدركوا الشخصية العامة للمقام، أو أن يعرف على الأقل هو يعني أين يذهب اتجاه صوته، نحو الفرح أم نحو الحزن. ما رأيك في هذا؟
1: والله يا دكتور، الحمد لله الآن أصبح جليا واضحا، حتى كثير من الجامعات اعتمدت هذه المقامات الصوتية في تحسين الأداء للقرآن، ورأوا كم أن المقامات الصوتية حينما توظف لصالح القرآن، لصالح النشيد، لصالح المديح، كم يكون لها وقع عند السامع. أنت دكتور على مستوى في رمضان، يعني حينما تسمع أن إمام صوته جميل ويتقن المقامات، لا شك أنك لا تتردد في الذهاب إليه وتبديه عما سواه، لأنه الأصل في قراءة القرآن أن يتحقق الخشوع، سواء بقراءة القرآن أو في الصلاة. فهذا والله له أثر كبير، كم رأينا من شباب يعني حصلت توبتهم لمجرد أنه سمع آية.
0: نأخذ مثال،
1: يعني إذا أردنا أن نقرأ مثلا في آيات النعيم،
0: نعم،
1: كم جميل جدا أن نطبق مثلا مقام الكرد، يعني هو
0: جميل،
1: له أثر في التشويق، تشويق السامع.
0: واضح.
1: على سبيل المثال نقرأ في أواخر سورة الزمر قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده

0: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: الله يا شيخ عبد القادر على هذا الغناء وهذه الروضة الغناء التي لا يمل منها.
1: هذا المقام سيدي يوظف في التشويق إلى الجنة وإلى النعيم، وما أحوج الوعاظ والخطباء أن يوظفوا.
0: نعم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده.
1: أيضا نعم.
2: جميل يعني. نعم. أيضا في هذا
1: السيكام مشوق جدا.
2: لكن ما بقرأها. قالوا الحمد لله، يعني حزين في
1: هذا
2: موقع
1: لا يناسب
2: غير.
1: نعم هذا لا يناسب في غير موضعه.
2: وأنا يعني من هنا أدعو الإخوة الأئمة اللي بيقول أنا صوتي مش جميل، يستطيع أن يجمل صوته.
1: نعم، أن يتدرب
2: بالدربة. نعم،
1: إذا كان هنالك سيدي خامة جيدة، هذه الخامة قابلة للتمرين.
2: حتى الخامة حتى ما في شيء يعني خامة غير جيدة. أنا بعتقد أنه أي خامة خلق الله سبحانه وتعالى يعني هي قابلة للتطوير.
1: نعم، لكن بالأساس في أحيانا أنا أقول بتجرد هنالك أحيانا موهبة من الله عز وجل.
2: لا شك، لا شك.
1: يعني يخلق هذا المرء وصوته جميل وخامته جميلة، لكن لا يكتفي، لابد أن يوظفها بالتدريب وبتعلم المقامات والمساحة الصوتية والعرب، و يعرف كيف يوظف المقامات ساعة في الحزن وساعة في التشويق وساعة في الطرب إلى ما هنالك.
2: أشكرك شيخ عبد القادر ناصر الدين.
1: الله يبارك فيكم
2: على هذا اللقاء الماتع.
1: سعدنا بكم اليوم دكتور.
2: وفي معارضة أحمد شوقي للبصيري.
1: نعم.
2: التي يقول فيها ونودي يقرأ تعالى. نعم. الله قائلها لم تنطق قبل أن أن قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي عرش النبوة
1: صلى الله عليه وسلم.
2: يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل
1: وامنح
2: حسن مختتمي.
1: أريد أن أختمها لك بلحن السيكا الذي تحبه أنت.
2: يلا يا سيدي.
1: على وجه السرعة إن شاء الله.

0: أتم الفضل وامنح حسن مختتم. أيها الأعزاء، قبل أن نودعكم لا ننسى أن نوجه شكرنا الجزيل إلى مأمون عبد الكريم من هندسة الصوت، أبو ينال أخونا العزيز الغالي، وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، عبد الله الدعجة الإعداد والتنسيق، كريم السراوي ويزيد. شكرا لكم جميعا وإلى أن نلتقيكم في لقاءات الفرح والإبداع والتحليق الدائم في عالم اللغة. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطر الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا بنعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه، ابنك تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من اول ثانيه هذا ابني. اذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من اول وهله، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقه، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 60.
1: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. الحديث 653. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. الحديث 654. عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: أكسنيها، ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. باب اتباع النساء الجنائز. الحديث 655. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب حد المرأة على غير زوجها. الحديث 656. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. باب زيارة القبور. الحديث 657. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. الحديث 658. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث 659 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل، قال: فنزل في قبرها. الحديث 660 عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الحديث 661 عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم لا يبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: اف ام الكلمة الطيبة.
1: استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. يلوح المستوى السياسي في دولة الاحتلال باحتمال استئناف الحرب على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مخروم النية والتطبيق في شهر تشرين الأول الماضي. ويعكس التفكير الإسرائيلي وجود تباين واضح بين أطراف تتحدث عن قبول المقاومة نقاش السلاح كما تدعي وبين توجهات مرتبطة بالاعتبارات الداخلية والحسابات الانتخابية التي ستعيد الحرب. يقول مراقبون إن دفع الاحتلال لملف غزة إلى الظلال خلال فترة انشغاله على جبهات أخرى ترك الباب مفتوح أمام سيناريوهات متعددة من بينها إعادة طرح التهجير باعتباره فكرة استراتيجية ومركزية لدى اليمين المتطرف. وتشير تقديرات غير رسمية نقلها مراقبون إلى تراجع أعداد الفلسطينيين داخل قطاع غزة. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. إذن مستمعينا ومشاهدين الكرام، تطرح الكثير من الأسئلة حول هذا التلويح من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ما الذي يريد أن يصل إليه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بالحديث عن احتمالية عودة القتال أو حتى عن التسريبات التي ربما تقوم الصحافة العبرية بكتابتها بين الفينة والأخرى وتحديدا في هذا التوقيت؟ هل الأمر يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية أم أن الأمر يتعلق بظروف أخرى كما تدعي بعض المواقع التي تنقل كما تقول عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين بأن المقاومة في قطاع غزة لا تريد تسليم سلاحها؟ هذا جانب. في جانب آخر، هل الأمر يتعلق أيضا بمحاولة التهجير مرة أخرى حيث هذا الملف يبقى قائما لدى المتشددين والمتطرفين وكلهم كذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ على أي حال أرحب بالمحلل السياسي شادي مدانات. مرحبا بك سيد شادي. يربط البعض علاقة التلويح بالتصعيد في قطاع غزة بالانتخابات أو بالحسابات الانتخابية لبنيامين نتنياهو، ما هو رأيك؟
1: طبعا بكل تأكيد هو يسعى يعني توظيف أي قضية، يعني خصوصا بعد ما فشل في موضوع إيران وفشلوا في جنوب لبنان بغض النظر عن موضوع التدمير والانتقام من المدنيين، لكن فشل كبير في جنوب لبنان ودخل الآن جيشه في معركة استنزاف. هناك معلومات عن يعني عن مجازر ارتكبت في الجيش الصهيوني في الكمائن والاستهدافات، خصوصا عندما حاول اجتياح بلدة الخيام الوصول لل ساحة المدرسة في الخطاب الشهير، كان في عدد قتلى وآليات كبير. فهو يعني بيحاول انه يوظف اي قضية يستقوي على موضوع على المدنيين في غزة ويقصف لتوظيفها في موضوع انتخابات، لانه وضعه صار صعب يعني بكل تأكيد.
0: اليوم مراقبون يعني يتحدثون بانه مخطط التهجير القديم الجديد خرج مرة أخرى من الظل وباشر الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه الناعم في قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية. وسط هذه التأويلات كيف تقرأ المشهد؟
1: يعني بكل تأكيد هو المشروع، يعني إذا احنا يعني بنحكي عن أنه يعني بتألم الكيان الصهيوني، الجيش الصهيوني، الأمريكان، مشاريعهم ما بتنجح، لكن أنه في ملفات معينة في مواقع معينة بينجزوا، قاعدين يعني بينجزوا وبدمروا وبيمشوا في مشاريعهم، يعني بيصير يعني خطوات للأمام وبينجزوا في نسب معينة، وخصوصا داخل فلسطين المحتلة للأسف، يعني سلطة وطنية يعني مغيبة بشكل كامل ما لها أي دور، سلمت أصلا نفسها يعني عبر اتفاقية أوسلو. غزة للأسف يعني استفردوا فيها الصهاينة ويعني قضوا على المقاومة فيها وأصبحت يعني مدينة مدمرة، وسلموها يعني العرب سلموها للجنة الدولية وشاركوا فيها، وبالتالي يعني حقيقة للأسف يعني مشروعهم في فلسطين يعني يسير يعني على قدم وساق. طيب اليوم مؤسف لأنه ما في موقف عربي في النهاية.
0: يعني هو هذا ربما من الأمور التي يتم الحديث عنها بأنه لا يتم تسليط الضوء بالشكل الصحيح أو الكافي. هل النزوح اليوم سيد شادي، هل النزوح الناتج عن الحرب يصنف كتهجير قسري؟
1: بكل تأكيد يعني بعد هالمجزرة يعني أقل ما فيها أنه يتصنف تهجير قسري، لأنك أنت يعني دمرت كل إمكانيات الحياة وبعدك تستهدف يعني بيوت مهدمة وناس في الخيام وبعدك تستهدفهم. وللأسف يعني طبعا هو في خضم المعركة الكبرى اللي صارت على مستوى الإقليم بكل تأكيد، يعني حتى الإعلام بطل كثير يسلط على موضوع غزة، مأساة مستمرة يعني مأساة ما توقفت، والصهاينة بوظفوها داخليا في معاركهم الانتخابية، ولما يعني يفشلوا في جنوب لبنان ولا بيستقوا يعني بحاول يرفع كمان، يعني كله توظيف دماء الناس وهالمجازر في حسابات داخلية في إسرائيل وفي تحسين صورة وفي موضوع انتخابات، يعني للأسف يعني ما وانتست يعني حتى نسبة يعني نسبة يعني التغطية ما يحدث في فلسطين المحتلة وما يحدث يعني مستمر، وفي الضفة الآن بكملوا المشروع في الضفة كثير غاب يعني غاب عن الصورة يعني في الإعلام بنسبة كبيرة يعني بعد المعركة الكبرى اللي صارت في المنطقة. وللأسف ما هو إعلام عربي في النهاية يعني وبيأثر على الناس وبوجههم. احنا كل يعني مجزرة ما صار لها سنتين 300-400 ألف جريح، والشهداء اللي بين وغير تحت ارقام فوق 70 ألف، العالم كله يعني ضاج وبعده بيحكي في الموضوع، لكن في الإعلام العربي الصراحة هفتت يعني كثير يعني بهتت التغطية الإعلامية، وهذا كله مدروس طبعا بكل تأكيد
0: يعني. مع الأسف الشديد يعني شكرا لك المحلل السياسي شادي مدانات. أتحول إلى المحلل السياسي.

0: شكرا شكرا لك المحلل السياسي شادي امدانات. أتحول إلى المحلل السياسي حسن أبو هنية. مرحبا بك سيد حسن. يلوح المستوى السياسي في دولة الاحتلال باحتمالية استئناف الحرب على قطاع غزة، ما رأيك بهذه الاحتمالية؟ هل من الممكن أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي على ذلك؟
1: لا، ما أعتقد أنه هذا الاحتمال يبقى هو الاحتمال الأساسي. يجب أن نفهم بأنه إسرائيل هي كان كيان استيطاني استعماري قائم على المحو والتطهير والتوسع. يعني أنه لا تنقطع تبشير نتنياهو وكل أركان حكومته بإسرائيل الكبرى ومملكة داود، وبالتالي هو لا يخفي مثل هذا الأمر. وبالتالي شاهدنا في غزة مع منذ الإعلان شكليا عن وقف إطلاق النار، هناك أكثر من 800 شهيد تم قتلهم على يد الاحتلال الإسرائيلي، هناك زيادة تمديد الخط الأصفر، وبالتالي هي تسيطر الآن على أكثر من 63% من غزة. طبعا في الضفة الغربية عمليات مصادرة الأراضي والضم وعمليات تقويض أي مسألة لقيام أي حل سياسي أو تقرير مصير أو حل الدولتين هو أمر على قدم وساق. نحن نشاهد هذا الأمر في جنوب لبنان رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لكن لا يزال عمليات القتل والتطهير والسيطرة المكانية تستمر، وكذلك شاهدنا في سوريا. إذا هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري هو فقط يشتري الوقت، ولكنه يقوم على المحو التطهير والتوسع، هو لا يخفي مثل هذه الرغبات، وهو مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح وصريح، ويتلقى كل المساعدات الاقتصادية والعسكرية والأمنية بشكل واضح.
0: إذا سيد حسن، هل اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قابلا للاستمرار عمليا؟
1: ولا يوجد هناك وقف لإطلاق النار. منذ وقف إطلاق النار أكثر من 800 شهيد في غزة، وهذا ما يحدث يتكرر في لبنان. إذن هو فقط هي تحول من قضية قتل ومجازر مرتفعة الشدة إلى متوسطة أو الحد الأدنى، وبالتالي هي عمليات القتل لا تتوقف، وبالتالي لو هناك أي وقت للحرب، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هذا جزء من الدفاع عن النفس، وبالتالي أعتقد بأنه هناك يعني نهج مستمر لعملية الحرب، وحتى ما يسمى التفاوض تصر على أنه يجب أن يكون تحت النار، ولذلك لا يوجد هناك أي وقت حقيقي لإطلاق النار، ولم تلتزم إسرائيل بالمراحل الأولى التي وقعت في غزة بعد تشكيل مجلس السلام، وهي تمارس عملية السيطرة والتوسع. هي الآن توسعت في الخط الأصفر لا تصادر أكثر من 63% من مساحة غزة، وبالتالي الحديث عن وقف إطلاق النار لا معنى له على الإطلاق الآن. وبالتالي أعتقد بأنه هناك مسؤولية كبيرة على الوسطاء الذين هم جزء من هذه العملية التي تعطي شرعية لهذا الاحتلال وتسمح له بتطبيق أجندته. الأجندة الإسرائيلية واضحة، يتحدث نتنياهو عن هيمنة كاملة على الشرق الأوسط، توسيع المناطق، يتحدث عن ضم الضفة الغربية، عن عملية بمعنى المخطط الأساسي وهو المحو والتطهير والتهجير، هو الخطة الرئيسية لا تزال لهذا الكيان الاستيطاني الاستعماري، وهو في سبيل تثبيت هذه الهيمنة والسيطرة. شاهدنا أنه قد تمكن من إقناع الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، بشن حرب واسعة على إيران، حرب سواء كانت في يونيو حزيران، حرب 12 يوم والحرب الأخيرة 40 يوم، وهي لا تزال محاصرة. كل هذا لكي يصبح نتنياهو وإسرائيل هي الدولة المهيمنة الوحيدة في المنطقة، وبالتالي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، بل وتتوسع في مناطق عديدة في لبنان وسوريا، وربما تنتقل إلى إعلان ضم رسمي الضفة الغربية، وهذا ما سيخلق مخاطر جيوسياسية في الأردن. وكذلك يتحدث عن عملية في إسرائيل في سيناء. إذن المخططات الإسرائيلية هي تقوم على فعلا هذه المستعمرة الفلسطينية مدججة بالسلاح، المدعومة بشكل كبير قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب على غزة منذ أكتوبر 23. تلقى هذا الكيان أكثر من 23 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مدعومة بمغطى دبلوماسيا، بل أنها كما شاهدنا في غزة قد ألغت كل ما يسمى كل قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي أنشأت مجلس موازي بقيادة ترامب ما يسمى مجلس السلام. إذن عمليات تصفية القضية الفلسطينية والتوسع إسرائيل، وكما استمعنا من هتافي وكذلك أركان إدارة الأمريكية من ويتكوف

0: كوشنر كلهم يتحدثوا عن توسيع إسرائيل، وكان ترامب قد تحدث بأن إسرائيل يعني بلد صغير يعني معناه التوسع. إذا أعتقد في ظل هذه الاختلالات لا تزال إسرائيل، لكن يجب أن نعلم بأنه كل المخططات الإسرائيلية هي فقط تحقق إنجازات تكتيكية عملياتية على المدى القصير، لكن نعلم استراتيجيا أن هذا الكيان لا مستقبل له، وفي إطار هذا التصور هو يعمل على تصدير فائض من العنف. بدأ في غزة بقتل أكثر من 75,000 فلسطيني، وهو يستمر في لبنان، في سوريا، ويذهب إلى اليمن، في إيران، وكل أنحاء المنطقة.
1: اليوم بشكل سريع إذا سمحت أستاذ حسن، السيناريوهات ما هي السيناريوهات الواقعية لمستقبل غزة في ظل استمرار الحرب؟
0: أعتقد في غزة سيبقى هذا الكيان يريد أن يوسع، هو برنامج الأساسي عمليات التهجير والتبصير العرقي والمكاني، وكما شاهدنا عمليات القتل والتوسع جارية على قدم وساق، لكن نعلم أن الشعب الفلسطيني صامد والمقاومة يعني موجودة بأشكال أخرى. وأعتقد أنه سيصبح ما يسمى مجلس السلام المزور، وهو مجلس لتثبيت الاحتلال أمام مسؤوليات، وكذلك العرب خصوصا والدول العربية الإسلامية التي هي جزء من مجلس السلام عليها مسؤوليات كبيرة. وبالتالي أعتقد بأنه هذا الكيان هو يشعر بفعلا نوع من الخطر الوجودي، ويحاول أن يثبت موقفه، لكن على المدى يعني القريب المتوسط لا شك أنه يحقق إنجازات تكتيكية، لكنه لا يستطيع أن يحولها إلى شيء استراتيجي. نعلم أن هذا الكيان أصبح معزول في العالم أجمع باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نرى هذا النقاش الكبير بين هل إسرائيل أولا أم أمريكا أولا. وبالتالي أعتقد بأنه مستقبل هذا الكيان مشكوك في وجوده بشكل واضح وصريح، رغم كل هذه العربدة وهذه الوحشية في المنطقة.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات المحلل السياسي حسن أبو هني، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية، على أهلنا في فلسطين، على أهلنا في السودان، على أهلنا في العراق، في سوريا، في لبنان، وفي اليمن وليبيا وسائر ديار المسلمين، الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجعل ديارنا خير ديار، اللهم آمين. هذا وأصلي وأسلم ثانية وثالثة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، على عتبة الحبيب نأخذ شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، نفقه ما قال أو ما حدث معه أو ما فعل صلى الله عليه وسلم، فكل ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إن أخذ الأمر الدنيوي منها بنية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أصبح سنة ويؤجر فاعلها. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، ومعه وبه بإذن الله ندخل الجنة، ونسأل الله أن نسير على خطاه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. على عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام اليوم سنقف مع موقف تعرض له الحبيب صلى الله عليه وسلم، تألم من خلاله. قيل في أرجح الأقوال أنه دام سنة يعاني منه، يتألم منه، يئن منه صلى الله عليه وآله وسلم. ستسألون ما الذي أصابه؟ فلم يبقى شيء من عثرات الدنيا وكيدها وهمها وغمها إلا وألقي عليه صلى الله عليه وسلم، فلقد ضرب على وجهه وكسريت رباعيته وشق وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في أحد أن محمدا قد مات. وفي قصة عتبة وعتيبة وطلاق إحدى ابنتيه قيل أن إحدى ابني أبو جهل بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتم ما صنع الثقيف عندما لحقت وغررت صبيانها وسفهاها يلحقون الرجل الذي جاء يقول لهم من يقول لا إله إلا الله، من يأويني، من ينصرني، فضربوه وآذوه حتى أفاق لنفسه في قرن الثعالب عليه الصلاة والسلام، وهو يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. تحمل صلى الله عليه وسلم القطيعة، تحمل الأسى والضرب، حتى أن سل الجزور بقذوراته ودمه ورائحة المنتنة وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله، وهو يقول قولته المشهورة: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وعندما نزل ملك الجبال يستأذنه صلى الله عليه وسلم في أن ينتصر للأذى الذي وقع عليه عندما رجع من ثقيف من الطائف، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم هو البشرى، صلوا عليه وأكثروا من الصلاة، فإن الصلاة عليه فرج ورضا للرب، تفريج للهم وذهاب للغم. اللهم ربي صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الأحبة، هل تعلمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ هل تعلمون أنه عانى في رواية سنة، وفي رواية 6 أشهر، وفي رواية 40 يوما، وغيرها آلام السحر، حتى أنها أقعدته وأمرضته عليه الصلاة والسلام؟ الحديث في البخاري ومسلم، وينبغي أن لا يعرض للعقل. يعني رسول ويبلغ عن ربه ويسحر، إذن هاي نكاية في الدين وشبهة في القرآن. لا، العلماء قاطبة أخذوا الحديث سلموا به صحيحا سليما، ثم قالوا إن السحر مرض يصيب الإنسان كسائر الأمراض. اليوم في ناس كثير بيجيني وبيجيك وبيسأل، أقول لك شيخ أنا والله تبين بقراءة راقي شرعي إنه أنا، طبعا هو يشتغل وبعمل وبداوم وبيبيع وبيشتري وبروع البنك وبسوق سيارته وكل شيء، لكن علاقته مع زوجته سيئة، علاقته مع واحد من إخوانه سيئة، علاقته مع أمه سيئة. السحر حقيقة موجود، وربنا أعلمنا أن السحر يعني تعلمه لا يجوز، بل الحديث المشهور تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا حديث موضوع لا أصل له. والشارع الحكيم نهى الناس عن مراجعة السحرة والمشعوذين وعدهم كفارا، فما بالك يعني إذا كان اللي بروح للساحر وبسأله وبصدقه، في نص الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالساحر نفسه اللي يفرق بين الرجل وزوجه، وما بين الأب وابنه، وما بين الأم وابنتها، وما بين الجار وجاره، جلب الحبيب، تفريق الحبيب، مش عارف، يعني اليوم العالم الروحاني كلها شعوذة وسحر، وللأسف دمار وخراب للبيوت. شرعا السحرة كفار يقتلون في شرعنا، لكن الذي يقتلهم الدولة مش الأفراد، حتى لو تبين فلان سحرني وآذاني وأخذ السحر من فلان، لا يجوز لي شرعا أنه أنا أطبق عليه الحد أو أقول أنا بدي أنتقم لنفسي، لا، في دولة الآن وفي قانون ونحن كلنا تحت القانون. لكن ابتداء أنا حطيت عنوان وطلبت من الفريق الجميل الذي يتابعني معنا، حبيبنا مأمون شحادة، ومعي حبيبي عبد الرحمن أبو رياش، وسينضم لنا بعد قليل أيضا بعض الإخوة الأحبة وأخونا المهندس الكبير محمود فتحي أيضا مايسترو هذه الحلقة. حبيبي أنا مأمون طلبت منه يحكي مع أخونا وشيخنا عبد الرحمن، يحطونا السحر والشعوذة أونلاين، يعني شو بدك تحكي يا مزايا؟ بدي أحكي لكم أنه أنا صدمت قبيل أيام، الموضوع لسه فريش يعني ما صار ما كمل أسبوعين، دائرة الجمارك مأجورة، الله يجزيهم الخير إخواننا في دائرة الجمارك، يعني قل ما نذكرهم إلا يعني لما نتخالف، لما يغرمونا من سفر، لما يدفعونا، فما منحبهم كثير، لكن اليوم أثبتوا أن حبنا الحقيقي وانتمائنا الحقيقي لجهاز الجمارك هو جهاز دولة، جهاز يحمي الحدود ويحمينا من الشرور ويحمي اقتصادنا. يعني بنحب أحيانا بعضنا بده يهرب، بهرب دخان، وبعضنا بده يهرب أسلحة، وبعضهم بعض إلى آخره، فالله يجزيهم الخير. لكن والله أنا صدمت، وما كنت أظن في يوم الأيام أننا سنستورد السحر من المكسيك أو من دول عربية لا نستطيع أن نسميها، أو من بعض دول شرق آسيا التي يسمى فيها السحر بالسحر الأسود. فأنا أسمع أكاد يوميا من معاناة بعض الإخوة والأخوات، يتصلون في وزراء ونواب وشيوخ وعمال وطن ومهندسين وأطباء ومعلمين، كلهم يشكو أنه فلان عمل له سحر، وأنا يا شيخ دمر بيتي، أنا كنت بحب زوجتي فجأة بطلت أطيقها، مش حاب أشوفها، والزوجة تتكلم بنفس الكلمة، أنا مالي نفسي أقعد بالبيت، أنا مش عارف لما أدخل البيت بسيبني ضيق وهم وغم، مالي نفسي أقعد بهذا البيت. هناك خطأ ما، كان حنون على أمه، كان ينفق على أمه، كان يعطي أمه، فجأة قطع أمه، صار يسمع أن أمه لا تجد الطعام وكأن الأمر لا يعنيه، أمه بتنام بردانة والموضوع لا يخصني هذا، الحج مش لاقي توكل أمك، أمك يا رجل والله معطيك وموسع عليك وفاتح عليك، ما الذي غيره؟ سحر هذا الرجل. لا شك أن السحر حق، أن السحر حق، وربنا تعهد إن لجأ العبد لله أن الله سيبطله، بل وقيل في بعض التفاسير للملكين الذين ببابل هاروت ومعت، كل ما ألقى السحرة فآمنوا برب موسى، لأنه عرفوا أنه هذا مش ساحر، وإلا لو كان مثلهم خدع الأبصار وصور الخيال لما وقع. السحر موجود؟ موجود. هل له علاج؟ الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء والمحافظة على الطاعات بإذن الله، حتى لو كان فيك سحر بروح. هل السحر يمرض؟ نعم يمرض وقد يميت، وخير دليل على هذا ما وقع مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة لما أروح لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقال كان يخدمه غلام من يهود، ويقال أن يهود جاءوا لساحر عندهم من بني زريق مشهور معروف اسمه لبيد بن الأعصم، فقالوا له يا لبيد إن محمد قد سحرنا، يعني أخذ شبابنا وبناتنا وأسلم في ناس كثير وغير التحالفات في المدينة المنورة، هم كانوا من أهل المدينة من سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن ذلك كان في السنة السابعة للهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه الغلام اليهودي اللي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ مشط ومشاطة، المشط اللي بنمشط فيه شعرنا اليوم، للي عنده شعر، اللي ما عنده شعر الله يعوضنا وإياكم ويعوضني معكم أنا. فأخذ مشط ومشاطة، أي أخذ مشط النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاطة هي بقايا الشعر الموجودة على من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من شعر رأسه وقيل من شعر لحيته وقيل كليهما. إذن أخذ شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم ودى هذا الغلام، أو بصورة معينة انتقل هذا السحر والنبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم للبيد ابن الأعصم، لهذا الساحر، فسحر ودبر وكاد للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مرض أيها الأحبة، وإلا لو كان قادحا لرفضت مكة والمدينة والعالم بأسره دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أنت سحرت وأنت يعني بتتكلم قرآن من عندك وبتألف من عندك وتجيب من عندك. لكن العلماء اتفقوا عندما تناولوا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، لا يجوز لنا أن نطعن به ولا أن نرده، بل نسلم به ونرد رد العلم رد الفقهاء والعلماء من مئات السنين، مش اليوم، هو نفس الرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيأ له في أمور الدنيا، لأن أمور الآخرة الله قال والله يعصمك من الناس، لن يقتلوك ولن يهلك هذا الدين، هذا عهد إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون،

هذا عهد متكامل من الله بحفظ القرآن ورواية نقل القرآن وطريق سرد القرآن. هذا الآن ما حدا بيقدر يتكلم فيه. أمور الرسالة عصم فيها صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا هل أخطأ صلى الله عليه وسلم؟ العلماء قالوا أدما مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، نقول فعل خلاف الأولى. مش في أكثر من رواية وأكثر من حديث كان يقول لهم افعلوا كذا من أمور الدنيا وبعدين يجدوا خلافه، كما في قضية تأبير النخل لما قال صلى الله عليه وسلم قالوا نؤبروا، قال لو أخرتم لو كذا، ترك لهم تاريخ أو وقت معين ففعلوا في الوقت اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فما حملت النخل، فرجعوا يعني يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم انت خبرتنا وكذا والنخل لم يثمر ولم يعطي الثمر التي اعتدنا، فقال إنما أنا بشر مثلكم، يعني خذوا مني بالأمور الحياتية، خذ البتكوية واترك البتكوية. لكن في أمور التشريع لم يؤثر به صلى الله عليه وسلم. في يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم تعب تعب عظيم، يعني أوقعه السحر، مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض بسببه، لأن السحر كما قلت لكم أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع في جف طلع نخل ذكر مكان اللي اليوم اللي عندهم مزارعين أو إذا بتروح على الأغوار التمر المجدول أو المجهول أيا من سميه إحنا، له هذا وقت بشهر معين بقوموا بتلقيحه، بحطوا المادة الملقحة هاي في الطلع، هذا السحر وضع في طلع ثم ألقي في بئر مهجور في المدينة اسمه بئر ذروان، وفي ذي روان يعني حسب الـ الـ الـ الـ الـ الروايات والألفاظ التي يلفظها أهل العلم. هذا البئر كان مهجور عبارة عن يلقى فيه جيف وما حدا بيقرب منه وما حدا بيجي، الواحد بيزد جيفة حتى ما تطلع بالشارع وتطلع تؤذي الناس بزدتها. وضع سحر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه مسحور عليه الصلاة والسلام، لكنه عانى المرض، أقعد في الفراش، عانى، تألم أن عليه الصلاة والسلام. نظرنا عند البيهقي وعند السيوطي وعند الطبراني وعند ابن حجر وغيرهم من العلماء عندما تناولوا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا إجماعا أن السحر عبارة عن مرض عارض أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤثر قط من قريب أو بعيد على موضوع الرسالة وموضوع الأمانة السماوية، حتى نرتاح الحمد لله رب العالمين. طيب أنا بدي أدخل بالصفحة الثانية، لكن بعد هذا الفاصل نعود ونواصل، انتظرونا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، عشان نشوف السحر والشعوذة الأونلاين اللي بيستوردوها الأردنيين وشو بعملوا فيها وشو ساوت الجمارك ومكتب البريد بعد هذا الفاصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

حيوان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أيها الأحبة حديثا صحيحا يرويه صلى الله عليه وسلم، روى هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان جالسا في بيتها في حجرتها فقال: يا عائشة، لقد استفتيت ربي فيما استفتيتكم به. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت الله فيما أصابني فأعطاني، لأنه كان يعني يظن أنه قد أتى أهله ولم يفعل، أنه قد توضأ ولم يفعل، أنه قد اغتسل ولم يفعل. هذا الذي كان يحدث معه صلى الله عليه وسلم، وهذا التأثير القاصر للسحر عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما ذاك يا رسول؟ قال: جاءني رجلان، أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي. فقال الذي عند رجلي للذي هو عند رأسي، يقال أنه جبرائيل وميكال، والله تعالى أعلم، كما سمعت من بعض المشايخ في تفسير هذا الحديث. فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ماذا به؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو ماله، شو اللي صاير فيه، ليش تعبان، ليش مش قادر، ليش يعني أنهكه التعب والمرض وأصبح في فراشه عليه الصلاة والسلام. فقال: مطبوب. مطبوب أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالذي سحره، وأخبر بأنه كان مسحورا، فأنزل الله تعالى عليه المعوذتين بإحدى عشر آية. في كل آية كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها، من قل أعوذ برب الفلق إلى من الجنة والناس في كلتا السورتين، كانت تفك عقدة من العقد التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب واستخرجه ودفن السحر. فقالت له أمنا عائشة: يعني ألم تخبر الناس؟ قال: لا، مخافة الفتنة، ما حب النبي صلى الله عليه وسلم يسيل شر وقتال ما بين المسلمين وتحدث أوضاع وأمور في مدينته صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بأن فك الله سحره ما أصابه من مرض، وعاد كعقال نشط، يعني رجع بحيويته. كان كلما فكت أيها الأحبة غرزة أو كالإبرة نزعت آية من سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كان كلما نزعت عقدة تأوه تألم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شعر براحة إنه السحر خلص طلع منك. اليوم بدي أجيك بهذه المقدمة لأقول لك إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وهذا من باب الابتلاء، وهو من أولي العزم الخمسة صلى الله عليه وسلم، تحمل وصبر وجاهد ليصلنا هذا الدين، فجزاه الله كل خير، ونشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء لا ينكرها لا يكذبها إلا هالك والعياذ بالله. أصلي وأسلم مجددا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، قبيل فترة اتصلت أخت كريمة، وأذكر الوقت والرقم مسيف عندي، بصديقة أضرت صديقتها. والله أن الحادثة لليوم أثر في أنا نفسيا. هذا الحديث يمكن المكالمة هي من سنتين أو ثلاثة، كانت خلال رمضان. اتصلت أخت كريمة: السلام عليكم ورحمة الله، أخوي البزائع. قلت: نعم. قالت: بدي أستفتي. قلت: تفضلي. فأخذت تبكي على اللاد. صبرت قليل، ما طال البكاء، ثم يعني استجمعت نفسها وقالت لي: شيخ، أنا هناك صديقة، أنا أعز صديقة عندها، ثقتها كلها عندي وفي، أنا كل أسرارها معي، أنا أعلم عنها ما لا يعلم أبوها وأمها وزوجها وأخوها. قلت: نعم. قالت: يا شيخ، أنا حسدتها، وقع في نفسي الغيرة منها. قلت: طيب. قالت: فذهبت إلى مشعوذ وعملت لها سحرا، وطلقت من زوجها وهدم بيتها، والله الذي لا إله إلا هو. والله لغاية اليوم وأنا بتذكر: أحبب حبيبك هونا ما، لا تتورط، لا تعطي كل اللي عندك، لا تبح بأسرارك، لا تخلي رقبتك بإيد فلان وفلان حتى لو بحبه. ما أمونش حد حبيبي وأخوي وصديقي ومديري وما يسر هذه الحلقة، بحبه، لكن خلي المحبة لا قدر، ازعلنا يا عمي، يعني لو سر طلع ما بيأثر بحياتي، لكن ما أعطيه الأعماق. هذه المرأة كانت تبوح لصديقتها كل شيء، تعطيها هي تقرير 24 ساعة، تقرير استخبارات ومخابرات وأمن وقاي وبحث جنائي، أربع جهات، تعطيها تقرير يومي مفصل.
فعلنا كذا، روحنا كذا. فهاي المرأة لعله لما شافت البنت مبسوطة، صديقتها هي غير متزوجة، ما عندها بيت، ما عندها واحد يدلحها ولا يدللها ولا يشتري لها ولا يطلعها ولا يوديها، فلما تسمع من صديقتها اللي عندها النعم الكثيرة هاي، وقع الشيطان في نفسها، فكادت لصديقتها اللي هي الأنتيم تبعها، الكلوز فريند اللي هي يعني الصديقة الحميمة الرائعة، فقامت بقتلها والله، ويا ليتها قتلتها، قتل معنوي طبعا عشان نكون فاهمين، يا ليتها قتلتها، دمرت بيتها، أخذت شيء من أثرها، هي التي تقول ولست أنا، أخذت شيء من أثرها ودته للشيخ اللي بنقول له شيخ، مشعوذين هذول، دجالين، السحرة، الكفرة هذول، فأخذت هذا السحر وكادت لصاحبتها التي كانت تستأمنها، ثم بعد ذلك دمر البيت، الزوج مع الطايق، هي مش طايقة زوجها كمان، صار الحل دائما عندما يطرح الطلاق والفراق، تطلقوا، هدم البيت، ذهبت السعادة، ما عادت الأيام الجميلة، هاي ارتاحت. بعد فترة شكلها والله أعلم، لا أدري من سمعت، سمعتني سمعت غيري، نسأل الله القبول منا والأثر من الله سبحانه وتعالى، فأرادت أن تعود لله وأن تتوب إلى الله، فقالت أنا يا شيخ أريد أن أتوب إلى الله، والله أن الحالة حيرني، ما عاد الله أن أغلق باب ما بين العبد وربه، قتل 99 نفس وأكمل به 100 وأدخله الله الجنة، ما فعل خيرا قط إلا أنه أوصى أولاد احرقوني ذروني في البر والبحر، جمع الله فيما فعلت لم يفعل خيرا قط، قال يا رب والله ما فعلته إلا خشية منك فأدخله الجنة. حديث كثيرة، ما كان لي أن أصد الناس عن التوبة والرجوع إلى الله، لكني والله أخوفهم من الله، أخوفهم، يعني أنا فوق ما أني ائتمنتك وأعطيتك أسراري وأطلعتك على بيتي وكل صغيرة وكبيرة عندك، تقتلينني هكذا؟ والله بيوتنا مليئة بالعين، العين الحاقدة الحاسدة مليئة بالسحر. ليش؟ لأننا لا نصلي الصلاة على وقتها، لأننا لا نقرأ القرآن، هاجرين من القرآن، مر شهرين وثلاث ما بنختم القرآن، بس في رمضان بنختم القرآن، أو إذا مات عندنا ميت بس بنختم القرآن، غير هيك ما بعرف القرآن. الصلاة الفجر بعد لما أصحب ساعة نص ساعة بصليها، الظهر مع العصر، المغرب بعد العشاء، أذكار صباح ومساء اللي ربنا يحميك فيهم يحوطك فيهم ما عندنا. هل تعلمون أيها الأحبة إنه وصل ببعض قليلي الدين وقليلي الأدب مع الله واللي ما بيخافوا ربنا في مملكتنا الأردنية الهاشمية أن يطلبوا سحر وشعوذة أعمال للتفريق، لدمار البيوت، للتفريق ما بين الرجل وزوجته، ما بين الأب وابنه، يطلبونها أونلاين، يشتروها مشترى؟ هل تعلموا أنه دائرة الجمارك العامة والبريد مأجورين مشكورين؟ والله من قلبي بقول الله يجزيهم الخير، يعني هاي أجهزتنا هاي اللي بتخاف على البلد وعقليتهم واسعة وأكبر مما يظن البعض، إنه باكيت دخان تليفون مسكوت جمارك، لا، الجمارك أمن اقتصاد للوطن، واليوم صاروا أمن دين للوطن. مئات الطرود هاي اللي اليوم بعرفش إذا قبل مرت، أنا متأكد إنه من قبل شغالين رايحين جايين، يمكن يبعثوا له على انستغرام أو طرد بريدي مع لعبة، مع يعني لا، اللص والحرامي والمشعوذ ما بتغلب، يعني ما بخاف ربنا بدك تخاف منه، لكن وجدت الجمارك وإدارة البريد، مكتب البريد الأردني، إنه في طرود كثيرة شك فيها، فعندما فتحت وجد أنها عبارة عن طلاسم وأعمال سحر، فقاموا بجمعها ثم حرقها وإتلافها. لكن أنا والله تمنيت على الله، والله لو كان الأمر بيدي، وهي بحكيها الآن على الهواء، لو كان الأمر بيدي لأستدعي كل من طلب هذا الطرد، هذا السحر والشعوذ اللي طلبهم، وأقرأ جوا لمين كاتبه، وأحيله للمدعي العام للمحكمة، والله يتربى لأسجنه 6 شهور والله الذي لا إله له، لأنه هذا لا خايف من ربنا ولا خايف من قانون، واللي بطلب السحر والشعوذة سواء من دولة عربية أو من شرق آسيا، ترى شرق، أنا زرت المكسيك أكثر من مرة، وشرق آسيا في بعض الدول الناس نسمي مشهورة بما يسمى هي والمكسيك بالسحر الأسود، وفي دولة عربية أيضا مشهورة، وعندنا سحرة هون محهم مش دكتوراه، أستاذ دكتور بالسحر والشعوذة،
وللأسف عندهم زباين مش ملحقين، وتفكروا أنتوا أبو 100 ليرة و 50 ليرة هذا ما فكونا. والله بعضهم أنا مطلع على بعض القضايا التي أحيلت للأمن وللمحاكم 10,000 و 50,000 و 40,000، هاي بدها تدمر فلان، بدها تدمر بيت فلان، هاي بدها تنتقم من فلانة، هاي مش عارف كيف، هاي عايش بقصر زت لي إياها بالشارع، هاي خليها تلف بالشارع مش عارف تروح وين. والله بعض الناس أضر ودمر حياة كثيرين بالسحر والشعوذة وطلب الطلاسم هاي اللي بيشتروها أونلاين. ما عندك مخافة ربنا؟ مش شايف ربنا شايفك وعارفك؟ شو قوة القلب اللي عندك اللي بتدفع مال عشان تضر فلان؟ أحيانا الحماة بتضر كنتها والكنة بدها تنتقم من حماتها، وأحيانا الرجل بده مرت صاحبه بده يعمل تفريق بينهم عشان يعمل جلب، ها تفريق أولا بعدين جلب. هاي فلانة بدها تفرق بين الأخ وأخوه لأنه هذا بدعم إخوانه معه مصاري زوجي، كيف بدها خليه خاتم بأصبع؟ هاي القضية المشهورة دائما، خاتم بأصبعي وما يعطي إخوانه وما يعطي أمه. بعض النساء بتموت بتفقع لما زوجها يساعد أمه أو خواته أو إخوانه إن كانوا محتاجين، ما بدها. وبعض الأزواج زوجته عندها ورث كبير وبتساعد أمها وخواتها، عكسية الصورة، ما بده كمان هذا المال. منين مالك؟ هذا مال زوجتك، إرث من والدها، أمها محتاجة، إخوانها محتاجين، مالها مالها ذمة مالية مستقلة، خليها تساعدهم، ما بده. فيلجأ بعضهم لأخصر الطرق وأبشع الطرق وأسوأ الطرق. شو يعمل؟ يعمل زيارة لمشعوذ لساحر أو يدخل على الأونلاين على السحرة والمشعوذين، سواء بحكي إنجليزي أو بحكي عربي أو بحكي أيا كان، ويطلب أنا بدي هاي صورة فلان وفلانة، بيجيب الصورة. عشان هيك بنقول غالبا لا تنشروا صوركم، لكن للأسف يعني للأسف ما كثير ناس ما بسمع. مش أي واحد بدخل بيتك وبتأمن له، مش أي واحد بدخل بيتك، كثير ناس دخلوا بيتك وبيتك وأخذوا من شعرك وأخذوا من ملابسك. كثير ملابس كانت تنشر على الغسيل زمان، اليوم في حماصة بسموها أو نشافة، اليوم كان كثير ناس يفقد غسيل بالحوش أو على المنشر أو على حبل الغسيل يفقده، ما كان المسكين يعرف، فكروا طار بالهواء طار مع الكذا، وهو كان يؤخذ ليذهب به لساحر. هذا الشعر اللي أخذوه من بيتك من شعرك، الملابس اللي أخذوها من عندك من البيت، قطعة السجاد، التخت اللي انت نايم عليه. في بعض الناس كان يدخل على بيته أحيان لم يعمل بده يدهى البيت، فيضطر بده يطلع الأثاث وينقل الأثاث برا، فكان لما يشيل السجاد أو يشيل الفرش أو يحرك فرشة التخت كان يجد عمل ملفوف معصوب قطن وقماش وفي إبر، وكان دائما مهموم مغموم، العمل وقف، كره أولاده وكره بيته، الحياة صارت سودة. هل قد السحر يا شيخ؟ إيه والله وأكثر من ذلك، لأن كانت العين وهي عين تقتل الرجل بنص حديث رسول الله، فمن باب أولى أن السحر يمرضه ويقتله. ولئن كان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سحر بمرض أصابه في أمور الدنيا فمن باب أولى أيضا أن يؤثر فينا. اليوم الرسالة مش أي واحد بدخل بيتي، وحتى لما نوكل عند أي إنسان غريب حتى لو بنحبه ليس من باب إساءة الظن، لكن أحكي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. والله أنا من الناس أني لا أخاف إلا من الله، يعني هو رب الخوف من ربنا، فأنا عشان أظل في أمان مع رب العالمين بحاول أقرأ أذكار الصباح والمساء، ما بتركها والله حتى لو نسيتها. مثلا العصر المغرب كنت مشغول معزوم عندي محاضرة بسفر معين مشغول، والله لو أنا نايم الساعة 1 بالليل لأقرأ أذكار المساء. الفجر مستحيل أطلع من المسجد إلا لضرورة، يعني قصوى هاي يعني ما بتتكرر بالسنة مرة مرتين، ما بطلع إلا لما أقرأ أذكاري كاملة في المسجد. شو ما صار معي بعدين بكون مرتاح، لو ضربت سيارتي، لو مرض ابني، لو ذهب مالي، بقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، خلص أنا أركنت رب العالمين، ألقيت حملي على الله، طلبت منه يتولاني بعنايته ورحمته وكرم رب العالمين، والحمد لله هذا الذي أصابني. لكن في ناس طلب منهم أنه أسحروا فلان، فلان بدنا نسحره، بدنا نأثر فيه، بدنا ندمر بيته، كان دائما السحرة يرجعوا المصاري، يقول لك ما قدرت، الجن مش قادر، الجن وما جن. بعد هذا الفاصل نواصل، انتظرونا، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

صاحب عين حاقدة سيئة شريرة. الأحبة في الله، اليوم مقصد هذه الحلقة أولا رسالة لمن يذهبون للسحرة والمشعوذين، ولمن يشترون عبر الأونلاين. وهذه كانت صدمة، والله ما توقعت في يوم الأيام أن أرى فلان بيشتري وصفات للسحر أو يطلب من سحرة أن يصنع له باكج معين. أنا بدي أدمر حياته، بدي أطلقه، بدي أتزوجها بعد ما هذا، بدي تفرق لي أولاده، بدي تصيب لي بمرض. الساحر يؤذي بمشيئة الله، داخل مشيئة الله، يستخدم الجن ووسائل أخرى ليؤذي، والسحر يؤذي كما نعلم وكما حصل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة مقصدها اليوم أن نتق الله، نخاف ربنا، في يوم حساب وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأي عمل تصنع لتضر به الناس أو تلحق الضرر بالناس فاعلم أن الله يحصيه ولو نسيت أنت. الله لا ينسى، جل في علاه يمهل ولا يهمل، والأمر لك. فلا يجوز لك شرعا تحت أي مبرر، تحت أي طائف، لو فلان آذاك، لو فلان ظلمك، أن تذهب وتصنع له سحر لتؤذيه، لتدمر بيته. هذا آذاني، قطع رزقي، دمر بيتي. أترك الأمر لله، ارفع شكايتك لملك السماوات والأرض، لقاضي السماوات والأرض، أكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، فوالله أنها دمار للظالم. والساحر ظالم، ومن يأتي الساحر ظالم؟ ألم نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم تسمعوا بذلك أيها الأحبة؟ البروع على الساحر بده يعمل سحر لفلان أو لأمه أو لبنته أو لأخوه. بعض الناس يستغربوا أحيان الأم تفعل. أنا دخلت في قضايا الأم صنعت سحر لأولادها، الأم، والأم صنعت سحر لبناتها، وقلة هي، لكن رأيت من صنع سحرا لأمه، خاصة البنات لما ما في مخافة ربنا. ليش؟ أمي محا مصاري، محا ذهبات، فهمها مش أمها، ولا رضا أمها، ولا بر أمها، هم ذهبات اللي عند أمها، نفس الهم اللي عند فلان. وأحيانا يكون السحر ليس بدافع الحسد، إنما بدافع الانتقام. هسه الحسد والانتقام يلتقون، لكن الحسد مساحته أوسع، ممكن أحسدك على لمعة حذاك، على العطر اللي انت راشه، على الساعة اللابسة، على السيارة الراكبة، لكن الحسد أوسع وأكبر. لكن بدي أحكي لك إياه اليوم، إنه أنا ما تصور في يوم الأيام إنه نشتري أونلاين السحر، فلان يطلق فلانة، فلان يصاب بمرض، فلان فلانة تيجيني، هي اللي بدها إياني مش أنا. أنا بدي جلب يا شيخ، جلب حبيب، تفريق، طلاق، رجوع من طلاق. ما شاء الله، إشي ما مر، والله والله ما مر. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث فسر نفسه بنفسه، واضح المعالم، لا يحتاج لا شو معنى كفر؟ لا، كفر يلزمه توبة وأوبة وعودة مجددا للإسلام. إذن لا يجوز شرعا أن نتعامل مع السحرة والمشعوذين تحت أي ظرف. في قضايا عرضت علينا في القضاء الأردني، وبعض إخواننا أحيان في بعض الجهات الأمنية مثل البحث الجنائي، بعض الضباط الكبار بشوات بيحكونا قصص، والله العظيم تستغرب، بقول لك امرأة استنزفت ب40,000 50,000، إلها ضرة مثلا، إلها كذا، زوجها بيساعد أمه. ففي بعض النساء بتدفع، وبعض الرجال بيدفع وبيجيب لك أثر من بيته، مستعد يودي حرامي لص، مستعد يعمل حادث مفتعل، المهم يأخذ شيء من ملابسها، من شعرها، والعكس تأخذ هي من ملابسه من شعره. في قضايا أنا دخلتها والله لا نستطيع أن نتكلم بها، لكن بعطيكم من أهونها. هل يخطر ببالك يوم الأيام أنه زوجة مصلية صوامة قوامة تضع من قاذوراتها لزوجها في طعامه؟ أحد الأزواج شعر أنه القهوة طعمها مختلف. هاي قضية أنا دخلت فيها شخصيا، ولأكثر من مرة تكررت في أكثر من مكان. القهوة مختلفة، الطعم مختلف، فأخذ العينة وراح على مختبر طبي ليتبين
قالوا له يا عم انت متأكد من كذا؟ شوف

راجع حط كاميرا بطريقة معينة ليرى أن زوجته تضع سائل معين مخبأ في مكان معين بعلبة غير العلب المعهودة في القهوة، ليتبين بعد ذلك أنه عبارة عن ميكس من قاذورات وبول وغيره أجلكم الله، إشي مقزز لكنه واقع حصل، وحصل الطلاق وحصل الفراق وكادت أن تؤدي لجريمة قتل. وعندما سئلت الزوجة لما صنعتي، قالت زوجي غني ويعطي الجاي واللي رايح اللي بجيته مش إله، وأمي هي من نصحتني حماته، أمي من نصحتني إني أعمل سحر لزوجي، أنا ما بدي أذي، أنا بدي أحافظ على ماله. طبعا الرجل هو شعر بطعم مختلف للقهوة اللي متعود يشربها كل يوم، مدخن كان متعود يشرب القهوة هاي، فشعر باختلافها وشعر أنه تغير، تغير مع خواته وتغير حتى في يوم الأيام، يعني عندما سردت القصة بمعرض لما صار الفراق، وحتى أنه يعني نستر الأمر أنه ما يوصل المحكمة يشتكي عليها أنه حتى أنه مشعوذة وأمها سحر وكذا، أنه الرجل قال لإحدى خواته ارقوني جيبوا شيخ اقرأوا علي، أنا مش مزبوط، أنا بطلت أحبكم، بطلت أطيقكم. فلذلك اليوم أنا بتكلم بكل حب وسلام وأمان، ينبغي أن نتقي الله. فمن يذهب للساحر يكفر، من يصدقه يكفر، من يراجع المشعوذ، أحيانا في ناس بيقول لك يا شيخ أنا تصدقت ودعيت واحتمرت وحجيت والوضع زي ما هو، طيب شو الحل عندك؟ بيقول بدي أروح لمشعوذ أو لساحر، هل لي من مبرر يا شيخ؟ بدي أحل هالمشكلة، بدي أفتح الباب، بدي أزيح الهم. والله بعض الناس يظن أن إعطاء الولد وأن الشفاء من المرض وأن الخروج من الهم وأن سداد الدين وأن فتح الباب المغلق بزيارة المشعوذين والسحرة، وحقيقة والله الذي لا إله إلا هو أن الهم يزيد وأن الأبواب تغلق أكثر وأن العقم يطول إن جعلت حاجتك عند إنسان يكفر بالله وتريد أن تعينه على الكفر بالله. لأن الساحر هذا، هل تظن أن الشياطين ومردة الجان من الكفر يطيعونه ليؤذوك أو يؤذوني أو يدمر بيتك أو بيتي أو يصيبوني ويصيبوك بمرض مجانا؟ لا والله، إما أن يدوس على قرآن، وإما أن يصلي لغير قبلة، أو أن لا يتوضأ، أو أن يشتم الله. هؤلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر أن يقتل، فقتل الساحر ليس بالأمر الهين، سهل قتل إنسان، لكن لضرره وعظيم نكايته بالمجتمع ودور الإفساد الكبير للسحرة والمشعوذين يقتل. فلذلك احنا اليوم بدنا نشكر دائرة الجمارك ونشكر إخواننا في مكتب البريد، جزاكم الله كل خير، الله يعطيكم ألف عافية، والله أفرحت قلوبنا. لكن كنت أتمنى أنا حقيقة، كل بعض بيقول لك شيخ يسترهم، ما اللي انمسك اليوم بكرة بطلبوا أونلاين، بطلبوا على الإيميل، بطلبوا على الواتساب، على التليجرام، بقول الوصفة هاي بدل ما تبعث ليها بالبريد ابعث ليها وأنا بطبعها بعملها برنت. كنت أتمنى أن يحول هؤلاء كل من طلب سحر وشعوذة أونلاين أن يحولوا للمدعي العام ويتخذ فيهم قرار حتى يتوبوا ويخافوا من الله أولا ثم سلطة القانون. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن بعض الناس ما بنقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ظلمونا وظلموا أنفسهم. وقصة الأخت اللي قلت لك يا قبل شوي هاي، والله قصة عظيمة لا يزال أثرها معي لليوم، إنه يا ناس لا تأمنوا، لا تدخلوا بيوتكم أي ناس، لا تعطوا أسراركم، لا تحكوا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على حوائجكم أو إنجاح حوائجكم أو قضاء حوائجكم بالكتمان، والحديث رواياته ضعيفة لكن له أسانيد حسنة ويحتج به، هذا ليس من فراغ. لذلك قيل لا تتحدث عن أولادك عند عقيم، ولا تتحدث بحريتك وحدود حريتك عند سجين، ولا تتحدث عن انتصاراتك ونجاحاتك عند مظلوم مغلوب. ينبغي أن نقدر هذا الأمر. الله يرضى عليك ربي، يحفظك ويسعدك جميعا. اليوم أنا بطلب بكل حب بكل سلام بكل أمان، بطلب منكم جميعا اليوم أنه تحفظوا بيوتكم، ما تأمنوا لأي إنسان، غرفة النوم هاي ممنوع حدا يدخلها إلا أنت وزوجك. والله أمهاتنا، يعني أنا أمي من الناس ترفض أنها تدخل غرفة النوم تبعتي.
ارفض. يعني في احيان مثلا قاعده معينه في منظر معين في فيو معين في شجر معين في شباك واسع مثلا انه خلني اشرب قهوه نقول لك انا ما بدخل غرفه النوم. فياريت اليوم نحافظ على الخصوصيه وما نعطي كل شيء. شفنا صديقه كان يظن انها بتحبك وبتخاف عليك وطلع الاذى كله وهي التي تقول انا ضريت حبيبتي واختي وزميلتي وصديقتي من كانت تثق فيه. لكن يصل الامر ان نوصي اوردرز وباقي طلبات وأونلاين وسحر وشعوذة، هذا والله ما اعتدناه وأتمنى من الله ألا نراه. لذلك عليكم بأنفسكم أرقوا الآن. شو العلاج يا شيخ؟ حتى لو كان فينا سحر اليوم بعض المشايخ للأسف حولوها تجارة بزنس، روحوا تعال 10 و20 دينار و50 دينار وإيدوا على راسها وإيدوا على صدرها وإيدوا على رجلها وإيدوا على كذا. أنا ضد هذا كله. ارقي نفسك بنفسك، أنت ارقي نفسك، ارقي ولادك، أنت ارقي زوجتك، ارقي نفسك. اقرأوا أذكار الصباح والمساء، حافظوا على صلواتكم، أكثروا من ذكر الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الاستغفار والجأوا إلى الله. إلجأ إلى الله قيام الليل، والله لن يبقى فيك لا سحر ولا عين ولا أذى بفضل الله وكرم رب العالمين. أنا بدي أختم هذه الحلقة، وصلنا للنهاية معكم. أسأل الله أن يحفظك ويحفظنا جميعا، وبدي أكرر الشكر للمرة الثالثة والرابعة والخامسة لدائرة الجمارك العامة، جهاز الجمارك، لكل المنتسبين الله يجزيكم الخير يعطيكم العافية، وأيضا إخواننا في مكتب البريد بشكل عام ممن يستقبل الشحنات، وللفراسة الطيبة الجميلة في أنهم فتحوا الطرود ثم تبين أنها أعمال سحر وشعوذة، وهنا كان الاستغراب وهنا كان الاندهاش. ما ظننت يوما أن تكون حالات الإيذاء في مجتمعنا نصل فيها أنه نستورد السحر والشعوذة لنهدم بيوت ونقطع علاقات ونؤذي الناس ونصيبهم بالمرض. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون شحادة جزاك الله كل خير، ما يسروا هذه الحلقة، الله يعطيك ألف عافية. عبد الرحمن أبو رياش أيضا كل الشكر والتقدير حبيبنا، ويزيد عويضة أيضا كل الشكر والتقدير من السوشيال ميديا. كان معكم حبكم في الله خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايع مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

ضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

0: بعير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة

0: وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يضل تأثيرك محدود. وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم، التواصل الفعال. التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلاً في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار؟ يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم، أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقف المطول عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني أول تستمنت أن ديون تستمنت. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأنه هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون، إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه ابنك، تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان اي، لا، من اول ثانيه هذا ابني. اذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من اول وهله، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقه، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. سبع موبقات. ما بال بعض المسلمين في مجالسهم يتحدثون عن النساء، يلقون التهم جزافا من دون دليل، من دون شاهد، يسمرون ويتسلون بالحديث عن النساء وعن الرجال وعن مشكلات المسلمين لما فيه غيبة ونميمة وإفك وبهتان. وفي رواية لهما: الكبائر الإشراك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وزاد البخاري: واليمين الغموس. كم يمين غموس يحلف بها في قاعات المحاكم زورا وبهتانا! إن هذه اليمين تغمس صاحبها في النار، إن هذه اليمين لا كفارة لها، لأنها تخرج من الملة. وقول الزور: أن تشهد شهادة زور تقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا من أكبر الكبائر. وعن ابن عباس أنه سئل: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: هي إلى 700، أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، من مفردات الكبائر: الشرك، والقتل، والزنا، وأفحشه بحليلة الجار، ويضاف إليه المحارم، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، نهش الأعراض، الغيبة، الكلام الذي يجرح المؤمنين. قالت إنها قصيرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وصفت ضرتها بأنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. كلمة قصيرة، فما قولكم فيما فوق القصيرة؟ والسحر، والاستطالة في عرض المسلم، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكس الصفقة، أن تعاهد ثم تنكث، أن تبايع ثم تقاتل، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة. يعني ما في مثل معاصر كهذا المثل. إنسان في بلاد الغرب شعر بتعذيب الضمير، أراد أن يخدم أمته، فترك موطنه هناك الطارئ وعاد إلى بلاد المسلمين ليبتغي رضوان الله عز وجل. أزعجته بعض الأشياء فعاد إلى هناك. هذا التعرب بعد الهجرة، يعني بعد أن هاجر وعاهد النبي، وجد في القتال مشقة فعاد إلى البادية وأصبح أعرابياً ونقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يأتي إلى بلاد المسلمين لينفعهم، ليخدمهم، يبتغي رضوان الله، ثم تزعجه بعض الصغائر فيعود إلى ما كان عليه، فهذا من نوع التعرب بعد الهجرة. واليأس من روح الله. يكفي أن تقول: انتهى المسلمون، أعداؤهم أقوياء جدا. إذا قلت انتهينا يأسا من روح الله فهذا من أكبر الكبائر. ما عند الله لا يعلمه أحد. واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، أن تعتدي على أموال الناس وعلى أعراضهم، وأنت واثق من نفسك، وأنت واثق من المستقبل، وتقول: لن يصيبني شيء، هذا من أكبر الكبائر. ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين،
والتسبب في شتمهما والإضرار في الوصية. أحد المسلمين يعبد الله 60 عاما ثم يضر في الوصية فتجب له النار. أيها الإخوة الكرام، هذه 25 جاء فيها أحاديث صحيحة تجعلها من الكبائر. يزاد عليها الغلول من الغنيمة، الإلحاد بالبيت، سوء الظن بالله، هذا أيضا من الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي بعض الأحاديث سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الذي يخاف من إنسان قوي لا يخاف إلا منه، هذا وقع في أكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا الذي يئد الفتاة وهي صغيرة، هي تدخل الجنة لأنها ليست مكلفة، أما هذا الذي يطلقها تفعل ما تشاء فتفتن شباب المسلمين، ألم يقتلها حقيقة؟ لذلك هذه الفتاة التي أطلقها أبوها ترتدي ما تشاء وتتزين كما تشاء وتظهر مفاتنها كما تشاء، هذه يوم القيامة سوف تقف وتقول: يا رب، لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ومن الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه. وفي رواية أن هذه الأخيرة من أكبر الكبائر. أيها الإخوة الكرام، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أكل مال اليتيم، أكل الربا، التولي يوم الزحف، اليمين الغموس، العقوق، الشرك، القتل، هذه كلها من الكبائر. والخمر أيضا من أكبر الكبائر، فهي أم الفواحش، فمن شرب الخمر ترك الصلاة. ومن أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، أن تتجنى على مسلم، أن تلصق به تهمة وهو منها بريء، هذا من أكبر الكبائر. من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وفي حديث آخر رواه البزار أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله. وقد وقع معظم المسلمين بهذه الكبيرة. والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. أيها الإخوة الكرام، 3 أنا خصمهم يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا نمام. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة صاحب 5: مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. آلاف مؤلف من الأسر الإسلامية تذهب إلى السحرة لتحل مشكلاتها. ولا مؤمن بسحر. لا يدخل الجنة صاحب 5: مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان. وحينما تذبح لغير الله قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، أحدث بدعة، أحدث فتنة، آويته، لعن الله من آوى محدثا،
لعن الله من غير منار الأرض أي طرقها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوس، ورجلة النساء. المرأة المسترجلة ترتدي ثياب الرجال وتتواقح وتحد النظر إليهم وتعلق تعليقات لا تليق بأنوثتها، فهذه المرأة المسترجلة لا تدخل الجنة. بعض العلماء قال: الكبائر أربع في القلب: الشرك، والإصرار على المعصية، والقنوط، والأمن من مكر الله. أربع كبائر في القلب وأربع في اللسان: القذف، وشهادة الزور، والسحر، واليمين الغموس. وثلاث في البطن: أكل مال اليتيم، وأكل الربا، وشرب كل مسكر. واثنتان في الفرج: الزنا واللواط. واثنتان في اليد: القتل والسرقة. وواحدة في الرجل: الفرار من الزحف. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع مقدمة لموضوعات سوف تتلو إن شاء الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الصغائر والكبائر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. لا بد للعقل من غذاء وهو العلم، ولا بد للقلب من غذاء وهو الحب، ولا بد للجسد من غذاء وهو الطعام والشراب. وهذا الجسد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قوة الجسد جزء من عبادة الإنسان، لأن الجسد وعاء عملك، وهو ملك أسرتك وملك أمتك. فالعناية بالجسد ضرورة وعبادة وجزء من الدين. بل بعضهم يقول: في حياة الإنسان ثلاث كليات: علاقته بربه، وعمله، وصحته. أي خلل في أحد هذه الثلاث ينعكس على الإثنتين. فمن اختلت صحته انعكس هذا على عمله، فإذا كان ضعيف الإيمان انعكس هذا على علاقته بربه، وإن اختل عمله انعكس هذا على صحته وعلى علاقته بربه، وإن اختلت علاقته بربه انعكس هذا على صحته وعلى عمله. فلا بد من أن نعتني بصحتنا. أما أن تغدو الرياضة دينا، هذا شيء غير مقبول. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة صاد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة صاد.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: الله.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. سورة القلم كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة القلم كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق. الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها. في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة، ما الناس يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة. ولكل وجهة، أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة. هو موليها، أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات. يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاثة السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات، يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة. مولانا قدير بكلمة، قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك، هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به. لكن مثل ما قلنا، الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه، أي هذا التولي، للحق من ربك. هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بنكمل اليوم من سلسلة قواعد العمل الأساسية، وبنحكي عن قاعدة كثير ناس بتستهين فيها لكنها فعليا بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعا مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة، الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاءه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: نصرته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصل.

إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يفعلون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الرحيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة المائدة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن جبر، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.